0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوال.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 26 و2000 بنسبة نجاح فاقت 63%. وتشيع خامنئي يوقف المحادثات، وطهران تحذر واشنطن وتل أبيب من شن هجمات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 26 و2000 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة.

أعلان عن النتائج يوم الأربعاء 28 من جويليا الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الأعلامية والاقتصاد والتصرف على معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي على الموقع المخصص للتوجيه. تراهن تونس في إطار مشروع المخطط التنموي 26/2030 و2000 على أحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التربوية وتسريع التحول الرقمي مع تحديد جملة من المؤشرات الكمية التي يفترض بلوغها بحلول سنة 2030. ويستند المخطط الذي يتم النظر فيه على مستوى لجان مجلس نواب الشعب إلى توقعات ديموغرافية تشير إلى ارتفاع عدد تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى نحو 1,189 تلميذ في أفق سنة 2030، وهو ما يفرض مزيدا من الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والإطار التربوي لضمان جودة التعليم ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف هذا الشهر اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة الفيسبوك. وكان المجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد نبه في جلسة عمل بتاريخ 3 جوان 26/2000 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، نبه إلى أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. وطنيا أيضا، دعت الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة إلى تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة ممارسة نشاط تنظيم العمرة خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حماية المعتمر التونسي والحد من التجاوزات يقتضيان اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التوعية والتطبيق الصارم للقانون ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع. وجاء هذا الموقف خلال مشاركة رئيس الجامعة محمد علي التومي مرفوقا برئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بوسط الجنوب وليد الزيدي في أشغال اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة المنعقد بتاريخ 29/26/2000 بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير السياحة سفيان الطقية وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للعمرة. وقدم التومي خلال الاجتماع جملة من المقترحات والملاحظات التي سبق للجامعة رفعها إلى وزارتي الشؤون الدينية والسياحة في إطار مراجعة الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة 26/2027/2020 بهدف مواكبة المستجدات والإجراءات الجديدة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية وإعادة تنظيم نشاط العمرة بما يضمن حماية المعتمر الارتقاء بجودة الخدمات مع تأكيد الدور المهني لوكالة الأصفار في تنظيم رحلات العمرة. دولياً، التصعيد الإيراني يدخل مرحلة جديدة من التوتر العسكري والأقليمي، إذ هددت طهران أمس بالرد عسكرياً على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها في تصعيد مفاجئ، جاء بعد ساعات قليلة من إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني الاتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن خروق مذكرة تفاهم إسلامباد ورصدها. وعلى جبهة سياسية موازية، دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعية.

0: التي تنطلق السبت في طهران. وكانت السلطة الإيرانية قد أعلنت سابقا أن مراسم الوداع والجنازة ستقام خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 من جويلية، على أن تشهد طهران مراسم الوداع وموكب الجنازة من 4 إلى 6 من جويلية، وتقام مراسم في قم يوم 7 من جويلية، فيما سيكون الدفن في مشهد يوم 9 من جويلية. ولتذكير مستمعين فإن خامنئي كان قد قتل في غارات أمريكية إسرائيلية على طهران بتاريخ 28 من فيفري، وتعذرت إقامة مراسم الوداع بسبب استمرار الغارات طوال شهر مارس، مما دفع السلطات إلى تأجيل المناسبة في انتظار تجهيز البنية التحتية على أن يوارى الثرى في مسقط رأسه مشهد. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM Music Non-Stop.

0: جوهرة اف ام.
1: So what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 18 محرم 1448 للهجرة، الموافق ل 3 جويلية 2026. طقس هذا الصباح مروح بأتم معنى الكلمة، معناها درجة حرارة مستحبة، نسمة باردة، مع تهاتل بعض الأمطار في تونس الكبرى، قصة توا يظهر لي اي، لكن باش ترجع. وايضا باش يكون فما امطار اليوم في الصباح وحتى في العشيه على العديد من المناطق. الملاحظه الهامه انه الرياح اليوم باش تكون زاد قويه، فضروره الانتباه، والبحر راهو ما نغامروش اليوم، ما نغامروش، النجمو ما نعوموش اليوم، او حتى لو كان مشينا باش نعوموا مضطرين يا سيدي النهار الاخراني هذا باش نعديوه في العطله نتاعنا غاديكا. حاولوا ساعدوا على رواحكم، ما تغامروش، وامشيوا للنقاط المحروسه من طرف الحمايه المدنيه، وان شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل، واستحفظوا لي على رواحكم سواء في البحر ولا في الطريق، زاد ان شاء الله طريق سلامه بالنسبه الى كل مستعملي الطريق. اذا طقس ونرجع له بالتفصيل، يتميز بمروح، وايضا نجم نقولوا الشمال وقرب السواحل والمرتفعات باش نعيشوا انخفاض في درجه الحراره، في حين في بقيه المناطق باش تبقى درجه الحراره مرتفعه نسبيا مع ظهور الشيلي محليا. وتو نرجع على هذا كما قلنا بالتفصيل. هات في البدايه نبداو في هذه الجمعه المباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغاليين، هات نبداو بحسننا الحسين لجواهر جوهر اف ام تي في، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه، وراهو ما احسن شيء وما خيرش من رضايه الوالدين، نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضايه الوالدين مش متفقين هي حسن حسين، وراي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين امام مرضي الوالدين. واروع حاجه اللي نضيفوها واللي تعرفوها جيدا، ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة صاد بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ

0: مثير الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخيفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. جمعة مباركة لكل مستمعين ومشاهدين الأعزاز الغالين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن وحيدة وحيدة راهو يوصلوا سالمين غانمين بإذن الله. رحب بالخليفة، صباح الورد خليفة.
2: صباح الورد حاتم، أستاذ مروة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل مستمعين خاصة الشادين الطريق كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين سيس رواحنا في الطريق، وإن شاء الله الناس كلها موفقة. بارح نهنيو الشباب اللي خداو النوفيام سواء كان تمكنوا من العبور للمعاهد النموذجية سواء كان اللي حصلوا معادلات، حتى المعادلات هذا كنجاح في حد ذاته.
1: أكيد.
2: مش مراهنة فقط على النموذجي، النجاح والتجربة
1: أكيد يتعود على أجواء المناظرات والامتحانات وغير ذلك. هت نمشي للفلوس أولا، لأنه البارحة كان فما إشكال في السيت أو توضحت الأمور اليوم في السيت متاع البنك سنترال، وعندنا الأرقام والمعطيات الكل حساب الجاري الخزينة بتاريخ 1 جويلية 2026. بعد ما خلصنا أمورنا الكل عندنا 937 مليون دينار ندخلوا بهم للشهر الجاي، وهذا جيد للغاية. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 جويلية 2026 عندنا 24894 مليون دينار بأيام التوريد، وخرنا بعد ما كنا في 100 يوم البارحة، وقبلها كنا في 101، وخرنا بثلاثة أيام على 101 وعلى 100 متاع البارحة بيومين، ولينا بأيام التوريد 98 يوم. لدو شيفر أنا من حبه مش نحب على تروى شيفر، إن شاء الله ترجع بسرعة شديدة لتروى شيفر، لكن أكيد أكيد جدا جدا فما
2: كبيرة
1: خلاصات. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 1 جويلية 2026، الاسباس اللي قاعد يحوص ما يتيحش راهو ما هوش باش يرجع يظل لي تحت 29000، قاعد القادي ولا ربما ماشي القدام 29275 مليون دينار. الدولار بعد ما تراجع نسبيا يعاود يربح بعض المليمات 2960 مليم فاصل 3. اليورو حافظ على مكانته إن شئنا بين ظفرين، لأنه هو عادة في 3380 مليم، المرة هذه حاوص في 3373 مليم بالضبط 3372 مليم فاصل 9 بالأرونديسمون 3373 مليم. هذه أمورنا المالية،
2: أمورنا في الحصة اليوم. حاتم باش نرجعوا للحريق حول سوق الجملة ببير القصعة داخل السوق خارج السوق، التفاصيل وش وقع بالضبط، خاصة وأنه في أسبوع واحد شفنا حريق كبير ياسر في سيدي عبد السلام، سوق سيدي عبد السلام يعني، وشفت كيفاش أتى عليه الكل. والبارح وقع تداول المشهد ذاك في سوق الجملة، شقاع بالضبط مش كون معنا سيد رئيس اتحاد جاول الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بن عروس اللي كان حاضر يعني عندهم اجتماع غاديكا وقت اللي وقعت الحادثة هذه في الاستوديو، مش كون معنا السيد النائب عن جهة التطاوين ورئيس لجنة الأمن والدفاع بمجنوب الشعب سي عبد السلام الحمروني في الاستوديو، كذلك مشكون معنا سيد محمد عيسى المؤدب الكاتب والروائي، كذلك بشكون معنا ونتناول مع روايته طبعا متابعات من هنا وهناك مستمر، ونشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام سواء كان في الرياضة، مازال كأس العالم يلعب حتى.
1: نعم هات نمشي وإحنا الفاصل قصير قبل ما ناخذ معنا في الاستوديو بسمة سعيدية نهار جمعة اليوم، هي تعطينا أهم العناوين اللي موجودة في جوهرة سبور وكيف كيف أهم العناوين الرياضية.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن، شركة الطرقات السيارة لوتوروت إن شاء الله تكمل الأشغال اللي موجودة على لوتوروت بشكل سريع خاصة الصيفية هذية والحركة النشيطة
2: إن شاء الله يا رب اتجاه الحمامات سوسة المستير مهدي خاصة
1: الليني هذيك الكل حتى أوسي توصل لليبيا وبنقردان وليبيا وغير ذلك حركة نشيطة جدا في لوتوروت معناها واحد إن شاء الله تكمل فيه الأشغال بسرعة شديدة. احنا مش ناخذ لوتوروت نمشيو لسيدي خليفة ونهزوه معنا سيدي خليفة زادة ونمشيو لسوسة نصافحوا
2: خاوف الكهرباء
1: نصافحوا بسمة صعيدية نهاية الجمعة اليوم في أمبريف إن شاء الله صبح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة صعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: صباح النور وسرور حاتم خليفة ومروة منال وسعاد وكل من يخلط لوصو جوهرة فيم لقيت هذايا مع دلين الموجة على جوهرة فيم في تونس وخارج تونس. مرحبا بالجميع إن شاء الله نهير مبروك سعيد للناس كل اللي قصدي ربي لقيت هذايا للختم متاحهم إن شاء الله ثنية زينة موفقين وين ما كانت وجهتكم إن شاء الله نهير بتسمعوا فيك الأخبار الباهية وما تقابلوا فيك الناس الباهية وما تقبضوا فيه كان برشا برشا برشا برشا فلوس حلال طيب إن شاء الله يا ربي بتصرفوش برشا ولو إنه الصيف معروف على المصاريف والتبذير زيد شوية ما نقوله واحد شنو
1: هو ساعات واحد بسمة ساعات واحد بسمة نعمل كيما نعمل نتخبى في الدار تقب مكتوب مش معبي برشا نتخبى في الدار قولوا ما نصرفش اللي نصرفه في الدار أكثر من اللي نصرفه في الشارع يا جماعة
3: ما هو ذيك المفارقة الصعيبة متاع الصيفية انك وين بتعديها في الدار البرة في البحر في الوتيل واللي تحب انت راك تصرف ما عندكش هروب من الموضوع ذي
1: ربي معنا إن شاء الله ربي يرزقنا من حلال وطيب من حيث لا نعلم وهذا كان يقول عليه
3: إن شاء الله نسكل
1: نبدأ
3: أخبار السبعة بتبيع بش نرجع فيها بأكثر تفاصيل على موعد انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين بالنسبة للناجحين الجدد في البكالوريا 2026 اللي تبدأ اليوم. البرلمان العربي يصدق في القاهرة على تقارير اللجنة الدائمة ولجنة فلسطين بمشاركة المجموعة التونسية. مرصد المرور يقول إنه فما ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بنسبة تناهز 9.97% إلى حدود غرة جويلية الحالي. في أبرز العناوين متاع أخبار الرياضة منتخب إفريقي وعربي آخر ينسحب من المونديال منذ قليل اللي هو
1: تقول لي شي جزائر انسحب
3: أي 2 بشيء قدم سويسرا وآخر المنسحبين خلينا نقول الأفارقة والعرب. اليوم السبعة مصر تواجه أستراليا لحتش تعليل فما الماتش متاع الأرجنتين ورأس الأخضر مواجهة ثمن النهائي في المونديال. من الأخبار زادة اللي باش تتعرفوا عليها بالتفاصيل في جوهرة سبور المدرب الجديد لنادي قسنطينة الجزائري التونسي اللي هو منذر الكبير فخر الدين بن يوسف يغادر الاتحاد المنستيري تنعرفوا وجهته القادمة. شنو اليوم جلسة العامة الانتخابية لنادي صفاقسي قائمة مترشحة برئاسة المهدي فريخة التفاصيل وغيرها من العناوين بطبيعة وأخبار الرياضة في تونس وفي العالم في 7:30 أنا استنوني بعد نصيف ساعة من تو إن شاء الله في أخبار 7 متاع الصباح
1: الصحفية الرياضية بس مصعيدة
2: أعطي الصحة جابتهم أنا ما عرفت شكون ترشح بار المغرب من قارتنا
3: استنيني استنى الوليد جزيري طيب
1: هذيك انا دخلت الغريق قلنا لك قعد على الشط مشى للغريق ريتو
3: اي والله تبعته الحقيقه تبعت شويه ليكيب ناسيونال في زوز ماتشات ولانين ومن بعد
2: ما قصرتش
3: مش تتبع معناها نتفرج هما ما قصروا الجمله
2: يا والله حوايج.
1: هما حاسينوا الكيف نتاع الفرجة يظل لي طيروها برشا تواسع.
3: برشا برشا برشا برشا برشا مغيد ما نحكي لك.
2: كبيرة من المتابعة تراجع.
1: أنا وفاء عندي أنا الوفاء معناها كيني متابعة تتبيع عادي جدا به باردة غادي في سوسة مروحة باهية.
3: مروحة محليه محليه طقس اليوم نسمة تهبل درجة حرارة معتدلة جدا مقبولة جدا. والبحر يذل هيج شويه ما يعومش ريت الشاره الحمراء
1: يساعد الرحمه يساعد الرحمه اليوم ريح قويه باش تكون وايضا بعد الظهر خليه رعديه محليه مع امطار متوسط نجم تكون في سوسه والمستير والمهديه رغم اللي ترتفع شويه درجه الحراره بعد الظهر 34 سوسه 35 المستير و31 المهديه
3: ربي يرحمنا وكاو
1: هذا ما نقوله شكرا ليك بسمة احنا خلينا نمشي لأنه مشيرمون مطول نبدأه كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها في بدايته وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع جمعة مباركة لكل جواهر جوهر FM TV وابقوا معنا رجعينا

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن ناخذوا احنا طريقنا للبوان ميتيو الأولاني، خنشوف وش عندنا وما عندناش في طقس اليوم. اللي الملاحظة العامة أنه من البارحة وحتى الليلة الفاصلة بين البارحة واليوم والفترة الصباحية شاهدنا أمطار رياح قوية، و أعتقد باش تتواصل هذه التقلبات، وتو نتأكدوا من ذلك من خلال النشرة ومن خلال الخريطة أيضا ودرجة الحرارة اللي نسجلوها الآن في 6 متاع الصباح و52 دقيقة.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: إذن طقسنا اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 باش يتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف بالشمال والوسط ودون تغيير بالجنوب، حيث تتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية اللاجئات مع ظهور الشيلي محليا. السحب باش تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال، تشمل بعد الظهر زاد جهات الوسط الشرقي، وباش تكون سحب قليلة ببقية اللاجئات فقط. الرياح تتواصل شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية راهي بالشمال وبخليج الحمامات، حيث تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، ثم راهي تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. بحرنا باش يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. ضرورة الانتباه بالنسبة للخيان اللي برمجوا تبحيرة اليوم، معناها يحاولوا يعوموا في المناطق اللي فيها كل حماية المدنية وهي محروسة، معناها اللي سلامتهم من ناحية ومن ناحية ثانية ما يغامروش يعيشكم. بحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموجا إلى مضطرب ببقية السواحل. هات نشوفوا درجات الحرارة اللي سجلوهم الآن وانتم تسمعوا فينا باش تعرفوا لي كولور دو جور، زادة أنه في المدن متاعكم في تونس الكبرى في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع الصباح و54 دقيقة نسجلوا 24 درجة، إلو روسونتي 24 درجة، ودرجة الحرارة القصوى اليوم في تونس الكبرى توصل 31 درجة. مع الإشارة كونه فما أمطار سجلناها في الصباح، والأمطار هذه فما إمكانية واردة أنها تتواصل عشية هذا اليوم في تونس الكبرى. في سوسة نمشي والسوسة اللي سجلوا فيها الآن 25 درجة، الروسونتي زاد 25 درجة، ودرجة الحرارة قصوى تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بدرجتين، إذ تصبح اليوم 32 درجة بعد ما كانت البارحة 34 درجة، حتى غدا تبقى 32، وبعد غدوة معناها السبت ولا حد واثنين في 32 درجة. مع الملاحظة الأخرى أنه إمكانية نزول الأمطار خاصة بعد ظهر اليوم في سوسة موجودة، مع طقس مستحب في الأيامات هذه الكلها. مروح طقس جوهرة الساحل، سوسة في المهدية 26 درجة، وأقصى درجات اللي نوصلوا لها في المهدية 31 بانخفاض بدرجتين بعد ما كان 33، ثم قلنا توا انتم تسمعوا فينا سجلوا 26 درجة في المهدية والقصوى نوصلوا ل 31، فما إمكانية متاع أمطار في المهدية خاصة بعد ظهر اليوم. المنستير نسجلوا فيها 25 درجة، وأقصى درجات اللي نسجلوها اليوم في المنستير 30 درجة، في حين في صفاقس 26، لوروسونتي في صفاقس راهو 27 زائد درجة، ودرجات الحرارة اليوم توصل في صفاقس كيما البارح توصل ل 33 درجة. بالنسبة لجندوبة 24 درجة الآن في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع الصباح و56 دقيقة، وأقصى درجات اللي توصل لها جندوبة اليوم 31 درجة، ثم في زغوان 23 درجة نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا، وأقصى درجات درجات تصلها زغوان اليوم 32 درجة، وفما أمطار منتظرة بعد الظهر، الإمكانية واردة جدا. بالنسبة للقيروان 26 في هذا التوقيت بالذات، وأقصى درجات توصل 35 درجة بانخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة. نابل نسجل فيها توا في اللحظة هذه 25 درجة، لكنها توصل إلى حدود 32 درجة اليوم أقصى درجات في نابل. وفما أمطار نجم تكون مع نصف النهار متاع اليوم، معناها مع 11 متاع الصباح حتى نصف النهار وماضي ساعة، إمكانية متاع أمطار على نابل. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها 25 درجة، وتوصل أقصى درجات على منزل جميل وبنزرت 30 درجة اليوم. وفما رياح قوية خاصة من الواحدة بعد الظهر إلى حدود الخمسة متاع العشية، رياح قوية في منزل جميل و بنزرت. مجاز الباب وباجة سجلوا فيها توا 24 درجة، وأقصى درجات 32 درجة اليوم، البارحة كانت 33. وفما إمكانية متاع أمطار في حدود الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثالثة موجودة في مجاز الباب وباجة. هكا نكونوا قدمنا فكرة على بعض المدن والولايات التونسية في خصوص درجات الحرارة والرياح، وأيضا الأمطار اللي موجودة تقص معناها بارابور للبارحة الليمات الفارطة. مروح نعدي ونهير ولا نهيرين مروحين، وبعد ربي يعمل فدلين ميساج حتى كيف ترجع اسخنة. فاصل قصير ونستقبله بعد قليل بس مسعيدية في الاستوديو تقدمنا نشرة اخبار السابعة صباحا بعد قوم عيدك اليوم، وبعدها اوسي على خاطر نحبوكم جورا فام وكتمام وتأمينات كتمام رافقوكم يوميا كل اثنين هي واربعة وجمعة مش حتى يوميا رافقوكم من اجل سلامتكم، وربي بق عليكم السطر في الطريق، وان شاء الله توصلوا كان سالمين غانمين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. أبقوا معنا راجعين.

0: premier colis, l'ambiance en direct. Hashtag Jean RFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag Jean RFM.
1: Publicité.
2: En illimité, où est-on, fait gigawatt?
3: صيف السنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
4: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. اليوم الجمعة انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في بكالوريا هذا العام. اللجان القارة في البرلمان تختتم مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. والاحتلال يقر خطة لإنشاء 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة. في تفاصيل الأخبار، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا أمس الخميس عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. كما أبرز أن هذا المشروع ينتظر أن يكرس مقومات الدولة الاجتماعية ويعزز العدالة المجالية ويدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج ويسهم في خلق الثروة وتحقيق تطلعات التونسيين وفق تعبيره. أيضا بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن النقاشات التي شهدتها الجلسات مثلت صوتا أمينا لنقل مختلف مشاغل المواطنين وانتظاراتهم في جميع جهات البلاد، وأبرزت في الآن ذاته إدراك نواب الشعب لحجم الإكراهات والتحديات المطروحة مقابل وعيهم أيضا بضرورة بلورة سياسات استشرافية وبرامج قطاعية ومشاريع تنموية ناجعة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية هذه السنة وإلى غاية غرة جويليا الحالية ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بنفس

0: تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من هذا اليوم الجمعة 3 جويلية إلى غاية 5 جويلية الحالية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. الوزارة أوضحت في بلاغها أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية والذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل إلى الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي لهذه السنة على الموقع المخصص للتوجيه. صادق البرلمان العربي خلال جلسته العامة المنعقدة مؤخرا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين بعد مناقشتها، كما تم انتخاب عضو مجلس النواب العراقي حنان الفتلاوي في منصب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي. وأصدر البرلمان العربي في ختام أشغال دورته العادية عددا من البيانات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي عدد من الدول من بينها ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان والصومال، وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب أمس الخميس. يذكر أن المجموعة التونسية بالبرلمان العربي شاركت في أشغال هذه الدورة العادية والتي انعقدت بين 28 و30 جوان المنقضي، وكذلك شاركت في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع واللجان الفرعية التي نظرت في عدد من المواضيع المتعلقة بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. في الجزائر عرفت الانتخابات التشريعية التي جرت أمس أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الجزائر، إذ لم تتعدى 20.79% من الناخبين، من جملة نحو 24 مليون ناخب جزائري يحق لهم التصويت، وفق ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر. وسيتم الإعلان عن الأحزاب والقوائم الفائزة فور تلقي آخر محاضر النتائج من آخر مركز تصويت بالخارج وفق الآجال المحددة. أقر الاحتلال الصهيوني خططا لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة، مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأشهر المقبلة. هذا بينما حذرت محافظة القدس الفلسطينية من تداعيات هذه الخطوة جراء تقطيعها أوصال الضفة وعزل مدينة القدس. أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي على العاصمة كييف إلى 27 قتيلا، في وقت أطلق فيه الطرفان تهديدات بشن هجمات جديدة متبادلة في هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: كل جمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نقولوا لهم بشاه ربي بشاه ربي استحفظ على رواحكم. ركم أنتم رسمة البلاد هذه، يا ربي أعطانا أحسن ثروة أحسن هدية. المواطن التونسي والمواطنة التونسية هذه ثروتنا العزيزة الغالي، فضرورة المحافظة على سلامة ثروتنا، ورانا نجموا مع بعضنا والله.

0: نجم نقدروا باش نستحفظوا على سلامتنا وسلامة الركبين معانا وسلامة كل مستعملي الطريق ونفرحوا عائلاتنا رانا كيف نرجعوا لهم سالمين غانمين إن شاء الله طريق السلامة لكم جميعا. وكما تعودتم تأميناتك تما بالشراكة مع جوهرة أفام هي سنوات التقطعنا عادة تحاول أنها تقدم هذه المرافقة اللي تكون على مدار العطلة الآمنة من توا لنهاية أوت في بخصوص الوقاية من حوادث الطرقات. صحتنا وحياتنا راهي في الميزان. على خاطر نحبوكم كتما وأيضا جورة أفام رافقكم رانا.
1: دقيقة كتما تأمينت كتما منذ 1912.
0: كما قلت إن شاء الله اتبعونا بتركيز وإن شاء الله النصايح ما نحبش نقول نصايح أنا هذه المرافقة تقبلوها ونطبقوها الكل مع بعضنا ورانا مع بعضنا النجمو كما قلت ونكونوا حريصين على التقليص من حوادث الطرقات. صحتنا وحياتنا راهي في الميزان. شهر جويلية وشهر أوت هما شهرين متاع العطلة والراحة والبحر والسهريات والمهرجانات ولكن هما كذلك والحقيقة نقولوها شهرين متاع حوادث الطرقات. بصراحة ما فماش علاش يتوفاونا أكثر من 200 مستعمل طريق أكثر من 200 مواطن تونسي ومواطنة تونسية وما فماش علاش يصير فيهم هالشهرين هذوما أكثر من 1500 جريح. سترو برشا برشا على توانسة اللي هما ثروتنا الوطنية كما قلت. كيف نسمعوا هذا يلزم كل سائق سيارة توا ودراجة وشاحنة يعمل هكا وقفة تأمل ويقول إن شاء الله ما يصير لي حتى حادث إن شاء الله ما نتسبب في قتل ولا جرح أي شخص إن شاء الله ربي يستركم ويحفظكم. وأي شخص يحب يوصل لهذا راهو يلزمه يحط ربي في باله يحط صور عائلته وليداته وصغيراته في باله ويحط أيضا راك معرض تجري برشا راك معرض للحادث قد ما تنقص قد ما تنقص الحوادث. ولكن الحقيقة نقولها مش مسألة كلام وتمني مسألة تغيير أسلوب في السياق. بالله نقص من السرعة انتبه للطريق وقت اللي تبدأ تسوق ركز معاه الطريق تخيل وقول اللي سرعة تساوي الجرح وموت. اللطف عليكم الناس الكل درجين تربحهم باش تخلط السوسة وربع ساعة تربحهم باش تخلط الاسفاقس ودرج تربحه باش تخلط للضاحية الشمالية ولا بنزرت رهم ممكن يكون قاتل ليك والغيرك. احنا وصيناكم ودليلكم مملك وان شاء الله ربي معاكم.
1: دقيقة كتما تأمينتك تما منذ 1912.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلي كل مستعملي الطريق. الآن ساعدونا لرواحكم يعيشكم، ربي يحفظكم وربي يخليكم لعائلاتكم، وإن شاء الله فالسيفية هذه ما نسمع كانت الصغاريت ولا فراح متاع النجاح ومتاع عياد الميلاد ومتاع حفلات الزواج، ما نسمعوش كل الأخبار متاع حوادث المرور وحوادث الطرقات. هذا ما نتمنوه لي كل التونسيين والتونسيات. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تعبوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت سيدي،
2: وإن شاء الله الناس كل سالمة في الطريق كما قلت.
1: إن شاء الله يا ربي نمشي بسرعة شديدة للأفراح ونهنيه وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 3 جويلية 2026، ونستقبلوا المكالمة الهاتفية اللي تم ترشيحها عن طريق SMS، كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه، قالونا شاركوه معاكم افرحوا به وكلزم هديوا له الكادو المنقل الرائع من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع لرانيا هدية، نقولك صباح الوردة لرانيا.
4: الو،
2: كل عام وانتي حي بخير. يلا
4: عايشك علينا وعليك، عايشك خليك.
2: هيا رانيا، منين تكلم فينا؟
4: من حرية السوسة.
2: مرحبا بكل مستمعين حي الرياض السوسة.
1: حي الرياض السوسة،
2: حي الرياض السوسة.
1: رانيا، رانيا هدية هكا لقب جابولك، جابولك الهدية معناها جابولك تاع عيد ميلاد ولا مزال؟
4: لا لا نورمالمون جابولي.
1: شنو الهدية؟
2: نورمالمون
1: شنو شنو الهدية؟ جاتو مش هدية، هذاك الجاتو أبار، أما الهدية الهدية حاشتنا.
4: هاو هاو اللي كلم جوهرة وعمل لي كادو، قال لي ماما مش عمل لك كادو في بديش إني
1: فهمت،
4: والله فرحت فرحت على الآخر. وعمره 13 سنة.
1: هو قال لك
4: ما قاليش، هو تو معناها كي طلبوا فهمت. لا معناتها نلقى الرقم يمشي، ما فهمت شيء.
1: عرفت وحدك اللي هو ولدك؟
4: لا لا هو قال لي معناها قال لي ماما شكون كلمك فهمت، قلت له جاري كلموا فيا شكون معناها فهمت، قعدت بيت معناها عرفوا كيفاش معناها فهمت، استغربت الحقيقه معناها.
1: حسيت احنا نستناو في الهديه من عند السيد، نجم تكون صفرة كيما تنجم تكون بيضه، تقبل
4: كيفاش؟
1: نستناو في الهديه من عند السيد، سي السيد نجم تكون صفرة كيما تنجم تكون بيضه ولا لا؟ تقبل صفرة ولا بيضه في الذهب باش تحب؟
4: نقبل
1: اللي يجي اللي يجي.
2: يلا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: عايشك يخليك.
2: اعطينا شكون اللي بعث لنا الاس ام اس؟ ثبت امورك يا راني.
1: قالت ولدها هي
2: متاكده
1: شد صحيح شد صحيح.
2: هذا هو ولدك يوسف عثمان، قول لك امي احلى واعز واغلى شيء في حياتي.
1: ربي يخليه وربي يخليك ليه ان شاء الله، وان شاء الله تفرح بيه ومنوراته.
4: ربي يخلي لي ولدي يا ربي، والله فرحني فرحني على الاخر.
1: ان شاء الله ديما ديما فرحانه، وان شاء الله تفرح بيه هو ومنورات نورات، وربي تولي في عمرك في الخير. قديش عملت انت اليوم؟ قديش عملت؟
2: والله ايه نسينا.
1: ها
4: 36
1: الشباب ان شاء الله في المية والصحة قوية بنتي العزيزة. هاي نواصل سيدي خليفة،
2: نمشي سي عمر الخليفي، نقول لك صباح الورد سيد عمر.
5: بخير
2: اي كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك عايشك.
1: مغروم بالسينما؟
5: لا شوي شوي
1: شوي شوي. مرحبا بك خليفي. مرحبا بك خويا
5: وبيك يا عايشك
1: ربي يخليك.
2: منين تكلم فينا سيدي؟
5: نكلم فيك من أولاد حفوز سيدي بوزيد.
2: مرحبا بأولاد حفوز وبكل مستمعينا في سيدي بوزيد.
5: بيك أكثر يعيشك.
2: كداش عملت اليوم سيد؟
5: والله اليوم دخلنا في 59.
1: اي مزيد شباب إن شاء الله في المية والصحة قوي، هذا ما نقول لك عليه.
5: إن شاء الله قد الصحة قد العمر،
1: احسن ما دعيت به ان شاء الله يا ربي قد الصحه قد العمر، هذا ما نقوله للناس الكل.
2: اي سي عمر
5: امين يا رب.
2: اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس وخلونا هنيه بعيد ميلاده؟
5: والله يا بنتي.
1: شو اسمها بنتك؟
5: ايمان خليفي.
1: راه نسبته مع سيدي خليفة
2: اللي بعث حفيدك ولد بنتك فعلا زين ويقول لك نحبك برشا وربي يخليك
1: ربي يحفظهم وان شاء الله تفرح بهم وبنورات نوراتهم خويا العزيز وربي يبقيك ليهم. شكرا لحضرتك نورتنا وشرفتنا.
2: الأميرة دردور من القلعة الكبيرة يهنوها بنات خالها ياسمين نورسيم بن كحلة ومحمد حمروني من سيدي بوعلي هنيه ولده حمد يقول كل عام وانت حي بخير.
1: شكرا ليك وللناس اللي بعثت على 85-990 عطينا التصويت الان في سامر وعش منتي رقم واحد.
2: رقم واحد رانيا هدية.
1: رانيا هدية عندها الهدية من عند سيتي واتش وشاورة فهم تقدم لها الهدية الرائعة المنجالة اللي تعمل 66,000 كيف.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
7: بوبليسيتي.
8: الو صباح
9: هاني ريكس جوي بي هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ultra tropical économique silencieux و فيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
8: ليه على الكومبريسور
9: ليه على الكليماتيزور الكل
8: على كل شيء
9: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
8: تو فهمت عليه جوك بيه
9: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل.
10: ماكسويل فور بيتر لايف.
11: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
12: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
10: اريدو طور عالمك.
7: جوهر
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تعرفوا أهمية سوق الجملة بير القصعة في تزويد الأسواق كلها معناها بشكل عام لأنه البضاعة اللي ينتجها الفلاح يدخل الوسيط ولا الفلاح يدخلها سوق الجملة تتباع بغادي للموزعين ولا الخضارة ويمشي ويخدموا ويوصلوها للتواسة. البارحة حريق خلى العباد كل متحير علاش كيفاش علاش في التوقيت هذا بالذات علاش في أسبوع فقط زوز أو حتى أقل من أسبوع زوز قال الاخر شو اسمهم اسواق سيدي عبد السلام من نوعيه اخرى مش نقولوا يجمع
2: سوق
1: سوق يجمع بين لكن هذا المختص في تزويد البلاد
2: هذا محرار
1: فهو تشوفوا هذه الصور اللي تشوفوا فيها الان هي صور البارحه في القائله والاسباب كيفاش علاش هذا بيجاوب من عليه خليفه بن سالم في الاريير بلون.
7: اريير بلون
10: اريير بلون.
2: المؤكد والحاصل عندنا حتما انه وقع فتح بحث تحقيقي. احنا باش يكون معنا السيد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بابن عروس السيد عماد الباهي اللي كان وقتها موجود في سوق الجمله في اطار اجتماعات بمنظورهم واللي خذيناها عبر الهاتف ونقولوا له صباح الورد.
1: سي عماد صباح النور والسرور. سي عماد الباهي اذا كان ما خانتنيش الذاكره هو رئيس الاتحاد الجهوي للوتيكا معناها
2: الصناعة والتجارة
1: في بن عروس موجود معنا مروه او النجم. الو سي عماد تسمع فينا؟ الو او نجدوا الاتصال به سي عماد نعاودوا نجدوا الاتصال به. احنا اللي صار البارحه ولهنا روايه قالوا واللي قالوا ما نحبوش نسمعوها يعيشكم الحريق كبير لكن تبين حسب المعطيات الأولية في مكان غير مستعمل وماهوش
2: خارج السوق أصلا.
1: فما اللي قال خارج السوق
2: يقول في النصب متاع الحوت
1: قريب من نصب الحوت وين يحطوا السلج هذاك اللي بردوا بيه متاع الحوت.
2: المؤكد أنه داخل الفضاءات التسويقية ما ثماش أضرار وهذا من ألطاف الله يعني
1: وحويجة أخرى وحويجة أخرى قال لك أوسيها ومعنا سعيمات سعيمات سبح الورد. ألو موجود معايا نسمع في الفون سي عماد معك حتى أهلا وسهلا سيدي العزيز نورتنا مرحبا
13: عايزك سي حاتم إن شاء الله نهاركم مبارك وسعيد ليك وللقيان المستمعين كل إذاعة جوهرة فهم.
1: شكرا لحضرتك الباري أنت كنت على عين المكان وقت اللي الحريق اندلع هكا ولا لا هذا اللي قال لي خليفة.
13: أي نحن والله عنا يعني اجتماعات دين ماراثونية في سوق الجملة خاصة توفي باش نحاولوا نخفوا هك الأسعار خاصة في أسعار الغلاد. أخي صار الحريق هو دفع الله ما كان أعلم دونك جاء خارج لي بافيون جاء في
1: خارج لي بافيون
13: أي الحمد لله من أنا الحمد لله لطف ربي ما جاش الداخل ولا حاجة لو كيما صار السوق بتاع سيدي عبد السلام لكن ربي صف
1: معناها البرة خارج السور متاع مرشي بير القصعة ولا لداخل السور معناها وين اللي دار
13: داخل السوق داخل السوق هو السوق الجملة سوق كبير برشا وانت سيادتك تعرف اللي سوق بير القصعة هو يعتبر من أكبر الأسواق اللي عندنا واليوم دخلوه قرب 35 ألف معناها معناها تجار التفصيل ومن فلاحة ومن أخيانا مدخلين الكل
1: اي الحمد لله جاء باللطف والأسباب الأولية حسب ما قالوا لكم سعي مدى الباهي رئيس اليوتيكا في بن عروس
13: فهمت قول الحمد لله دونك واحد ديما ياخذ احتياجاته خاطر حبينا ولكرهنا الأسواق راهي كيما السكنات اللي تأمن الأمن الغذائي للمواطنين دونك واحد ديما ياخذ الحذر
2: نرجع الحريق سي عماد لأنه ثم مشكرة وفي الاتصال أقف هكا كانك تسوق ولا
1: كان سوق أقف على اليمين حتى تسمعنا جيدا
13: أحسن
1: أقف على اليمين وترافقك كان السلامة الأسباب اللي قالوا لكم عليها لأنهم هبطوا الوخيان وفتحوا بحث تحقيقي الشرطة
13: أيه والحق الوخيان في الأمن ما قصروش قاموا بالمعاينة والبحث بتاعهم زاد حتى الحق الحماية المدنية زاد معناها دخلت معناها على جناح سرعة جات دونك الحمد لله والبحث يجيب والقيام في الأمن قاعدين يخدموا خدمتهم
2: هم يقولوا نسبة الحوت هي ثم سنادق في نسبة الحوت وخلاوهم ولا شعلت فيهم النيران هكا المعطيات المتداولة على مستوى مواقع التواصل
13: هذا هو شنو يحكيه دونك بعض الصناديق البلاستيكية الفارغة اللي جنب الحائط هي اللي شعلت فيها نيران
2: اما مش داخل
13: لا خارج دي بافيون جيت داخل نجم تكون حاجه اخرى الحمد لله جات برا في جنب السور هي تعرف وين الحشيش نجم يكون سيجار وكيما نجم يكون الله اعلم شنو لسان دونك الموضوع عند الامن دونك وثم هو راهو المزود كله هو راهو المرشي كله دي كاميرا معناها دونك كل شيء يظهر معناها
1: ان شاء الله يظهر كل شيء وان شاء الله وان شاء الله تكون ما وراهاش العمليه ان هذا اللي نقولوا عليه
13: إن شاء الله
1: هذا ما نقولوا الحمايه المدنيه قالوا لي دخلت بسرعه شديده الصور هذه بتاع الفيديو راهو حد متعدي راه النار تصور ومعناها يعطيه الصحه وهذاك علاش نقدموا فيه هذا الفيديو اللي عندنا الاوضح هوك بعيد على المساحات التجاريه اللي فيها الخضاره والنصبات نتاع الحوت وغيرها الكل هو البر بحث السور تقريبا والنيران جات عليها الحماية المدنية حسب المعطيات اللي عندي بسرعة وقاعد فيه وسيطر عليه وحتى عملية التبريد تواصلت وانتهى الأمر معناها ما كانش حريق كبير والحمد لله لطف من ألطاف الله سي عماد هكا ولا لا
13: الحمد لله هذا هو الكلام اللي قلته تحت ما ذاك هو اللي الحقيقة اللي صار الأخيين في العمل اللي غادي هما بدأوا بالأسفاء للي وصلت الحماية المدنية لها في حاجات بسرعة قياسية بحكم قرب المقر تاع الحمايه المدنيه للسوق الامن زاد قاعد يخدم في خدمته وصارت المعاينات الدقيقه وثم دي كاميرا شوف فيها والحمد لله جات بلطف وان شاء الله الناس كل تقول الحيطه والحذر خاصه كما قلت لك الأسواق راهي مهمة
2: في نفس السياق، وقلت عندنا اجتماع حول ضبط الأسعار في الغلاف.
1: شو عملتونا في أسعار الغلاف؟ ماشي هكا تنفيس، جبتوش الحماية المدنية، طفيت النار متاع الأسعار في الغلاف.
13: والله بالنسبة للخضرة، الخضرة الخيطة موجودة متوفر، الغلة تعرف هو ثم عرض وطلب، الحقيقة المنتوج مش قاعد يدخل للسوق، وكي يدخل المنتوجات كلها وبيعته السوم فيها. دونك ثم
1: شو معناها ما يدخلش السوق؟ شو معناها من غادي لغادي لانزاس و
13: ثم بعض الغلال تباع في على الضيع على عين العين المكان، وما تدخلش في مسالك التوزيع الرسمية، وهذا كي يأثر فيه على على السوم، على المنال فيه لحد السعر بتاع الغلة. دونك عندما كل شيء يدخل السوق يولي ثم فبدي العرض موجود بطبيعة السومي فيها، لكن هي تبدأ الكمية شوية اللي داخله وعليها برشة طلب، دونك بطبيعة مش يغلى في سوق الجملة. فهمت؟ هذا كل الأسباب هو أنه المنتوج مش قاعد يدخل.
1: أنا قاعد الرأى في حاجة سعيمات، رافي الكمين على الطرقات وحتى داخل المدن، كاميونه ويبيع في الغله ويبيع في الدلاعه وفي البطيخ وفي الخوخ وفي غير ذلك، اكثر من دي ما هو موجود في المرشي بيدهم متاع بعض المدن.
13: اي صحيح، موجود هو كان جيت كنت حتى اليوم سبع كيات ياخذوا من سوق الجمله، يتوضوا من سوق الجمله تلقاه رسوم اقل من هكا، لكن كي تبيع البرة ومسواني من الواحد بتبيع مش الاسواق متغلى.
1: شكرا لحضرتك سي عماد البهير، رئيس الاتحاد الشعبي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بولاية بن عروس، 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
14: جوهرة FM، جونا ما يكون كنا هكذا.

0: Musica. Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد. البداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: منتخب افريقي وعربي اخر ينسحب من المونديال. سويسرا تتآل على حساب المنتخب الجزائري. هدفين لصفر المباراه بدات الاربعه متاع الصباح وفات سته متاع الصباح على كل الاجواء ما بعد المباراه. مباشره من نيويورك مع ناجح المجدوب. ناجح صباح النور.
2: صباح الخير وليد. صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام. اليوم للأسف الشديد المنتخب الجزائري يعني يودع كأس العالم بعد هزيمته 2-0 ضد المنتخب السويسري برغم المجهود الجزائريين، لكن للأسف السويسريين يتألقوا ويترشحوا للدور المقبل. إن شاء الله حظ أوفر المنتخب الجزائري، ونتمنى وزاد حظ أوفر المنتخب المغربي ومنتخب المصري الليلة. كذلك فوز البرتغال والترشح، يعني فوز كريستيانو رونالدو مرة أخرى على لوكا مودريتش والترشح للدور المقبل. كأس العالم أنا بالصراحة في أمريكا وكندا والمكسيك قاعد يعني الأمور تتطور شيئا فشيئا، وقاعدين نشوفوا في يعني قاعدين المنتخبات اللي عندها باع وذراع في كأس العالم قاعدة تبقى كما فرنسا، قاعدة تتألق كما البرتغال كما الأرجنتين. إن شاء الله نشوفوا برشا مقابلات كبيرة، يعني منافسات كبيرة ياسر مش تصير في القادم القريب.
1: واضح ناشي عطيك الصحة. وبالعودة لمباراة سويسرا والجزائر وتأهل المنتخب السويسري على المنتخب الجزائري هدفين لصفر. دخول بقوة لسويسرا في المباراة، سجل هدف في الدقيقة العاشرة. نفس السيناريو في الشوط الثاني، سويسرا تضيف الهدف الثاني منذ الدقيقة الأولى في الدقيقة 46. المنتخب الجزائري صدم بدفاع متماسك قوي بالرغم من بعض المحاولات. إسبانيا دون صعوبة تتأهل للدور الثمن النهائي بعد الانتصار على النمسا 3-0 أربع لاعبين من برشلونة البارح في التشكيلة الأساسية لإسبانيا. إسبانيا تأهلت وباش تواجه في مواجهة قوية ومشوقة في الدور الثمن النهائي المنتخب البرتغالي اللي تأهل على حساب كرواتيا هدفين لهدف. مباراة مشوقة ما بين البرتغال وكرواتيا، شفنا فيها برشا محاولات برشا هجومات. كرواتيا بادرت بالتسجيل دقيقة 53 كل أهداف تسجلت في الشوط الثاني. رونالدو بضربة جزاء عدل في دقيقة 68، بعد راموس سجل هدف الثاني للبرتغال دقيقة 90+4. ثم كرواتيا تمكنت من تسجيل هدف التعادل دقيقة 90+13. شفنا حتى إشارة الحكم من وسط الميدان، من لاعبية كرواتيا فرحوا بهدف التعديل في اللحظة الأخيرة من الوقت البديل، لكن الفار يتدخل ويعلن عن تسلل قبل هدف كرواتيا، وهيك البرتغال تتأهل هدفين لهدف. البارح شفنا مواجهة بين رونالدو 41 سنة ولوكا مودريتش 41 سنة، وحتى رونالدو وقت تم تغييره في دقيقة 81 ما عجبوش التغيير، شفنا حتى ملامح وجهه كيفاش عبر على الغضب متاعه، خطر المدرب البرتغال خير أنه يخرج من المباراة. جوز منتخبات إفريقية اليوم السبعة، مصر تواجه أستراليا، مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع ل 95,000 متفرج. طاقم تحكيم الأوروغواي حكم المباراة، ما ثماش غيابات في المنتخب المصري بعد عودة محمد صلاح للتمرين. الأحداش متاع الليل، بطل العالم الأرجنتيني واجه مفاجأة المونديال الحالي الرأس الأخضر، مباراة الدور في ميامي الأمريكية، ملعب يتسع ل 64,000 متفرج. طاقم تحكيم من كندا يحكم المباراة. غدوة انطلاق مقابلات ثم النهائي المونديال السبت، نعطيكم التوقيت توقيت بتوقيت تونس. غدوة السبت 6 متاع العشية المغرب كندا، 10 متاع الليل فرنسا الباراغواي، لحد 5 جويليا 9 متاع الليل البرازيل النرويج، 2-6 جويليا ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، 8 متاع الليل نهار 2 البرتغال اسبانيا، نهار 3-7 جويليا ماضي ساعة متاع الصباح امريكا بلجيكا.

0: كما كان منتظر الترجي الرياضي التونسي أعلن تعيين خليل شمام في خطة مسؤول عن أكابر كرة القدم. فريق نادي الشباب بالوزداد الجزائري أعلن تعاقده مع المدرب نبيل معلول لتدريب الفريق لمدة موسم واحد، موسم 2026-2027. شباب الوزداد أن الموسم الفارط بطولة الجزائر في المرتبة الثالثة ب 14 فوز 11 تعادل وخمسة هزائم. شباب الوزداد كان تعاقد أول الأسبوع هذا مع متوسط ميدان الترجي حسام تقا، ويملك زيادة في صفوفه المهاجم السابق التونسي محمد علي بن حموتة. نادي شباب قسنطينة الجزائري أعلن تعاقده مع المدرب منظر الكبير لتولي تدريب الفريق. نادي شباب قسنطينة الجزائري أنهى الموسم الفرد في المرتبة الثامنة في البطولة الجزائرية ب 11 فوز 9 تعادل و10 هزائم. اليوم الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي الصفاقسي، تنطلق مضي ثلاثة في أحد نزل الجهة وقائمة متقدمة للانتخابات برئاسة مهدي الفريخة. فخر الدين بن يوسف وفي تدوينه له أعلن مغادرته للاتحاد الرياضي المنستيري. وفي تدوينه شكر فخر الدين بن يوسف الإطار الفني والطبي ولاعبي الاتحاد وخص جمهور الاتحاد بتحية خاصة واللي ساند وقف مع الفريق طوال الموسم. رسميا السبت 5 سبتمبر موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد لبطولة كرة اليد وتغيير في نظام البطولة. مرحلة أولى في شكل ذهاب وإياب باش تصير بين 12 فريق، مرحلة ثانية بثمانية فرق كل مجموعة فيها أربع فرق، ثم الأول والثاني من كل مجموعة يلعبوا النصف النهائي والفائز يلعبوا النهائي باش نتعرفوا على بطل الموسم. المنتخب التونسي لكرة السلة انهزم ضد المنتخب النيجيري 81-84 لحساب الجولة الأولى من مقابلات النافذة الثالثة لتصفيات المؤهل للمونديال قطر. مباراة دارت في أنغولا والمنتخب يلعب اليوم الجولة الثانية ضد المنتخب الروندي. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: عدل الموجه في اسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدي 89.4
2: جوهر
3: اف ام.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي العزيزة
6: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
7: تحب تحكي
8: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
11: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا كل يوم 30 الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. ونذكر ونعاود ونقول لكم راهو أرخص سوم في تونس عند فوتر أجونس براءة فواياج، أي براءة فواياج اللي رفع شعار في هذا الموسم في هذه الصيفة وفي السنة، قل لك رانا صيفك علينا بأحسن سوم في تونس. أي الوتلة الكل موجودة عندنا على السيت أوفيسيال متاعنا www.barravoyage.com. راك نجم تدخل ساعة تعمل المقارنات اللي تحب عليها وتشوف اللي أرخص سوم راهو عند برا، ثم تنجم تعمل الريزيرفاسيون متاعك وتختار الوتيل اللي يناسبك حسب البودجي، حسب ما تطلبه العائلة، حسب ما تطلبه أنت. دونك موضوع الوتلة والريزيرفاسيون من يدكم عليه براءة فواياج اللي ديما تخمم فيكم وديما معودتكم باللافاريات والبروموات والأسوام المرفقة. واللي مازال ما عملش لا ريزيرفاسيون بتاعو للصغيرات وللعائلة وللعرايس الجدد زاد نقول لهم من غير ما تلوجوا برشا، على خاطر أقل سوم في تونس راهو عند براءة فواياج. يكفي باش تدخل للسيت اللي نذكركم به www.braavoyage.com، تعمل لا ريزيرفاسيون متاعك وحدك، زادة ما تحبش تعملها وحدك وتحب شكون يعمل لك لاكومبانيمون المرافقة ويزيد يفسر لك، تنجم تكلم ليكيب البروفيسيونيل الرائعة متاع براءة فواياج اللي توا يركحوا لك الدنيا الكل وديما بأحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.braavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: أي نعم فوتر بارتنير دو كونفيونس، وأي نعم الثقة، وما أدراك ما الثقة. ولو موشك الثقة اللي خذوها الحرفاء في براءة فواياج، إذا كان ما كانتش هذيك الثقة اللي خذوها ما كانتش توصل للمستوى والحرفية والجودة اللي وصلت لها براءة فواياج في السنوات الأخيرة. على خاطر الحريف قبل ما تحكي له على فلوس والأسوام لازم يعطي فيك الثقة ويرتاح لك قبل كل شيء، وهذا الشيء اللي قاعد تخدم عليه وترهن عليه براءة فواياج وحطته من أولى الأولويات متاعها. ياخذوا بالخاطر، يتلهوا بالناس، يسمعوهم، يتبعوهم، كان فما ريكلاماسيون ياخذوها بعين الاعتبار وما يتحركوا إلا ما يجدوها، ويخليو الشخص اللي عمل ريكلاماسيون فرحان. ديما يخمو في اللي ميزاجور وفي جديد وموسم العمرة السنة في براءة فواياج، راهو يقولوا لي فما برشا جديد وبرشا تحذيرات باش يكون موسم ناجح السنة بإذن الله. هذاك علاش اللي يسمعوا فيا توا واللي ناويين يمشيوا للعمرة نقول لهم ادخلوا شوفوا الخدمات، شوفوا السيرفيس متاع براءة فواياج، واحكموا وحدكم. اي مانيش باش نقول لكم امشيوا معاهم، اما باش نقول لكم حويجة برك، اسألوا الناس اللي مشيت قبل وبعد خذوا قراركم وحدكم. قبل ما نختم نحب نذكركم انه نهار 12 جويليا اللي يحب يربح عمره وفي نفس الوقت دوزونا معناه يربح عمره وفي نفس الوقت يعمل تكوين شامل وكامل في كيفية خدمة ضيوف الرحمن وكيفاش يولي مرافق محترف وكيفاش يكون من المرافقين الممتازين واللي نجم تفتح له أبواب هذه العملية. تقول لي كيفاش سهلة برشا، هو ما بش يعمل كالتكوين ويولي مرافق محترف كما المرافقين اللي كونتهم براءة فواياج، وهذا يفتح له الباب باش نجمه يختاروه راه ويولي حتى هو واحد من الفريق ومن العائلة متاع براء فوياج. معليك كان تكلمهم توا وتخلط على بلاستيك قبل نفاذ المقاعد، وان شاء الله نقاوك في الليكيب متاع المرافقين اللي يخدموا في ضيوف الرحمن في الموسم هلا جديد. ارقام الهاتف على ذمتكم واكيد تعرفوها، 70 550 020، نعاود 70 550 020، ولا عنا 21 881 882، 21 881 882. الرقم الثالث اللي على ذمتكم 21 882 881، 21 882 881. براء فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. موجات إيجابية راهي تجينا من خلال هذه الفقرة اللي تقول لنا رانا النجم، والله رانا نقدر، والله ربي معانا ونوصلوا نحقوا هالهدف المنشود أنه نقلوا مع بعضنا من حوادث المرور ومن عدد الجرحى والقتلى اللي قاعد خاصة القتلى في تصاعد. والعينات اللي ناخذوا فيها المكرمين متاع لي سوبر كوندكتور دو كاتاسيونس يأكدوا الكلام هذا، لأنهم نجموا هما يحافظوا على سلامتهم من 5 سنوات أو أكثر، وصلنا حتى الأربع وخمسين سنة. البارحة في الأربعين سنة كان معنا حد عنده 40 سنة ما تسبب في حتى حادث. نسعد اليوم بالتحول إلى لاجونس اللي ماشي لها تونا نكتشفوها، يظهر لي رانيا صفر، المنزه الخامس ريانا رانيا صفر، وباش نستقبلوا سي عبد الرؤوف بن أحمد.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيدي عبد الرؤوف بن أحمد، شكرا لك على التفاعل معنا ومرحبا بك ومنورنا سيدي.
3: بارك الله فيك سي حاتم،
1: منورنا سيدي. سيدي عبد الرؤوف هذاك هو معناها السوري في لاجونس رانيا صفر المنزه الخامس ريانا، هكا ولا لا؟
3: ايوه
1: باهي. جات اسيرونس رانيا صفر المنزه الخامس ريانا، قداش عندك السوري معاه؟
3: عندي اكثر من 20 سنة.
1: بارك الله باهي. وقداش عندك من اللي انت خديت البرمي؟
3: فما 40 سنة.
1: باهي سي عبد الرؤوف، قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: أكثر من
1: 25 سنة. اللهم صلي على النبي، إن شاء الله 50 سنة أخرين و100 سنة أخرين. شنو اللي تعمل باش تحافظ على سلامتك وسلامة غيرك سي عبد الرؤوف؟
3: والله السكان بهدوء.
1: بما معنى بهدوء؟ شو معناه؟ معناه ما نجريش فقط، هذا هو الهدوء.
3: ما نجريش ما نجريش هكا ما نتبعش.
1: الجري الأولى.
3: الجري هو أول حاجة. وواحد يبدا فايق في سوق ماذا بيه، ما يبداش تعب، ما يبداش هذا هو معناتها.
1: فما ايامات يقولوا لك كاين نمشيو ديبلاسمون مثلا معين، تقول لهم لا ما نجمش اليوم نمشيو لاني تعب ما نسوقش. قلتها قبل هكا
3: وقت اللي نبدا تعب وماذا بيه زاد في الليل ما نسوقش ياسر. في النهار ديما نقضي حاجاتي، في الليل واحد يحاول باش ما
1: صحيح. الرؤية ماش 5 على 5 في الليل، لازم برشا تركيز باش واحد يراه بالكدا، فبالتالي في النهار الرؤية تكون أفضل. باهي هذو نصايح خارقين للعادة، لكن العناية بالسيارة عندها دخل في العملية، نتفقدوا العجلين، نتفقدوا أمورها والكل.
3: لازم
1: تقوم بهم أنت ولا مكلف حد سي عبد الرؤوف؟
3: والله نورمال ما الحاجة اللي نجم نعملها نعملها، والحاجة اللي تطلب ميكانيسيان
1: ديك الصح. بي سي عبد الرؤوف، قالوا لك اللي فما ان كادو اللي كنتي سي عبد الرؤوف بن احمد؟
3: والله معناتها ان شاء الله حاجة تفرق.
1: انا لسه ما ننطق فيه صحيح سي عبد الرؤوف بن احمد هكا ولا لا؟
3: بن احمد بن سدرين.
1: بن سدرين. اي بن احمد بن سدرين، معناها نرجعوا ترجع من جربه.
3: جربي
1: يا مرحبا يا ابني عميس، يا مرحبا
3: يعيش.
1: يا خويا الكادو سيدي عبد الرؤوف بن احمد بن سدرين اللي تهديهولك جات اسيرونس، لانك سوبر كوندكتور دو جور اليوم 25 سنه ما تسببت في حتى حادث، وايضا للفيداليتي نتاعك في لاسيرونس لاجونس جات اسيرونس رانيا صفر في المنزه الخامس اريانا، تاخو كارت اجيليس فيها 500 دينار اسونس من عجيل انرجي، الكارت هذيا ومهدات من جات اسيرونس. باهية الباهية ممتازة هكا ولا لا؟
3: 500
1: دينار. بارك الله فيك انت، ربي يطول لي في عمرك. يعيش يعطيك صحة البدن وإن شاء الله ديما هكا محافظ على سلامتك 50 سنة أخرين دون أي حادثة.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم، على جوهر
2: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
7: تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
8: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و540 في عود دينار و840. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع فانيكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
10: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
11: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
12: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ حب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
13: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
14: اريدو طور عالمك.
15: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. Assurance زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة.
16: جوهرة أفلام
17: Publicité.
0: تسمعوا كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
18: ميتيو على جوهرة FM.
19: جوهرة FM.
1: صباح الورد وشهر جمعة مباركة للجميع ومرحبا بكم في نشرتنا المفصلة الآن واللي نمشيو فيها بعد دقيقة واحدة تقريبا من العناوين نمشيو فيها للخريطة وين موجودة الأمطار وين موجودة الرياح كل الظواهر الجوية نعطيوها على الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن في البداية خلينا نشوفوا طقس اليوم كما قلنا الجمعة 3 جويلية 2026 كيف باش يكون. باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيفة سحب بالشمال مع أمطار مؤقتة رعدية وتكون محليا غزيرة بالمناطق الساحلية، ثم راهي تشمل بعد الظهر وبفاعلية أقل جهات الوسط الشرقي، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط وزاد من القطاع الشرقي بالجنوب، راهي قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، لكنها راهي تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. بحرنا اليوم شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، وهذا يدعونا باش نوصي الناس الكل اللي قصد ربي مخمة في العمان الحيطة ضرورية اليوم وخاصة في الشمال وخليج الحمامات، عموا في المناطق المحروسة واللي فيها الحماية المدنية، وأيضا ما نغامروش معناها على حافة الشط يا أخويا، مش لازم ندخل الداخل راني نعمل الغطسة والتفرهيدة والروح سلامات وأمام أنظار عائلتي ما نهربش على العائلة، زينا نبقى ملمومين. خذوا حيطة الكاملة من طقس اليوم ومن بحار اليوم. تتراوح الحرارة قصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، كما توصل راهي إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. نشوفوا الخريطة كما وعدكم، هات نشوفوا الفترة الصباحية شنو يميزها. الفترة

تقريبا طقس صباح هذا اليوم إلى حدود منتصف النهار بطبيعة الحال، مع درجات حرارة أقل درجات 28 للرافعة في بنزرت وفي المسير وفي المهدية وأيضا في صفاقس، وأعلى درجات اليوم في الصباح باش تكون 33 في قبلية 34 في توزر، وتوصل ل 38 درجة في برج الخضرة. بعد الظهر تتغير الأمور شوية، الريح باش تبقى وعنصر الأمطار، لا ما عندناش عنصر الأمطار، فمشي أمطار، فما رياح قوية في بنزرت تتواصل زاد على تونس الكبرى، و28 في بنزرت بعد الظهر، و33 في تونس الكبرى، 30 درجة في نابل ورياح قوية، 35 درجة في سوسة ورياح قوية، 32 درجة في زغوان ورياح قوية، ثم رياح قوية في بيجة ونسجلوا فيها 31 درجة، 32 في جندوبة ورياح قوية، زاد سليانة 30 درجة ورياح قوية. زاد نمشيو للأمطار اللي ريتها توا، معناها قلنا على سوسة 35، بعدها المنسير 30، لكن الأمطار في المهدي 35، لا 33 درجة المهدية وفما أمطار. الأمطار هذه كيف بشكون؟ سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الأمطار زاد سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في صفاقس، وسجلوا فيها 34 درجة درجة الحرارة اليوم في فترة بعد الظهر، باش تتراوح بين 28 أقل الدرجات في بنزرت، مرورا 29 في الكيف، وصولا إلى 38 درجة في قفصة، وأيضا في توزر 37 في قبلي، و43 درجة في برج الخضرة. في الليل نختم بالفترة الليلية اللي الظاهرة الجوية اللي لابد من الإشارة لها هي الرياح القوية اللي بتكون موجودة في زغوان، ثم الرياح الرملية في توزر وفي قبلي. درجة الحرارة الليلية تتراوح بين 22 الكيف أقل الدرجات، 25 ديت في نابل، 27 في كل من سوسة والمستير والمهدية، 29 في صفاقس وفي قفصة، 33 في توزر، 31 في قبلي، وعلى الدرجات 35 درجة في برج الخضرة. هذا إذن ما يميز طقسنا اليوم الجمعة غدوة السبت. تتحسن الأمور شوية راهو في الطقس، معناها تبقى منطار منتظرة غدوة على نابل على زغوان على سوسة والمستير والمهدية وصفاقس وأيضا جابس ومدنين، بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زاد حتى في القيروان الأمطار هذه وفي زغوان قلنا عليها، لكن درجة الحرارة تعرف ارتفاع والرياح تتقلص سرعتها، ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة 28 خليناها في مزرت، ولي 31 34 في تونس الكبرى، 34 في سوسة، 32 في المستير والمهدية، 35 صفاقس، أعلى درجات غدوة 41 درجة في برج الخضرة. هكا نكونوا قدمنا لكم من المعهد الوطني للرصد الجوي ميتيو دي جور زادة، وأيضا أعطيناكم فكرة على طقس نهار السبت لحتى تحسن زادة الأمور، وفما برمجة إذا كمش نبرمج عومة وإحنا مرتاحين ما فماش مفاجآت، نجم تكون نهار لحد اللي ذكرتني مروة يعطيها صحة قالت لي ما قلتش على نهار لحد، لا نهار لحد درجة حرارة سماء صافية ودرجة حرارة مستحبة وما فماش رياح، درجات متاع بحر بيتم معنى الكلمة، تتراوح بين 33 درجة أقل الدرجات اللي موجودة في بنزرت وفي مهدية والمستير وفي الكيف، وصولا إلى 39 درجة في توزر و38 درجة في قبلي، فطقس درجة حرارة مستحبة وأيضا طقس راكح متاع بحر. يلا فاصل ونتواصل، ابقوا معنا رجعينا.

0: تسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده، وان شاء الله جمعه مباركه للجميع. سعداء باستقبال سي عبد السلام الحمروني رئيس لجنه الامن والدفاع والقوات الحامله للسلاح بمجلس النواب الشعب، نائب عن دائره بني خداش من مدنين، وكان معنا ولت البارح جو بونس نهار الثلاثاء هكا ولا الاربعاء، هي ثلاثة إلى أربعة. على كل كان معنا بالهاتف في توضيح لموضوع كل دار برشا، وقالوا في مجلس نواب الشعب قاعدين يحضروا في قانون وداخل اللجنة، معناها لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح، للناس اللي معناها مرشد مخبر
2: متعاون
1: لهجتنا الدارجة يسميهم البعض بصبابة، ما هذا هم معناها قالوا باش يعملوا لهم شهرية ويعملوا لهم قانون يحميهم.
2: هذا هو، هذا اللي تقال وهذا اللي تكرر
1: في الواقع. خرج معنا واضح هذه العملية، ولكن البعض مازال ما دام العظمة تقول دق فيها شق، لا فما حكاية. خلني نفهم ونفركوا الرمانة مع سي عبد السلام، علاش الهدرة هذه وشنو المقصود بها، وهل جبدت في اللجنة حاجة قريبة من الحكاية هذه؟ يلا ضيف الدنيا وما فيها سي عبد السلام الحمروني.
0: ضيف الدنيا وما فيها،
1: سي عبد السلام الحمروني رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح، مرحبا بك سي.
3: مرحبا بك سي حاتم، ومرحبا سي خليفة وكل مستمعي إذاعة جورة فهم.
1: شنية الحكاية بخرجت من الحيط يا أخي، شنية الهدرة
3: والله كيفكم؟ أنا كم يتوانسي كل سمعنا الأخبار. هو كل ما في الأمر اجتماع يوم الجمعة 26 كان اجتماع تمهيدي لدراسة مخطط التنمية 26-30. تعرفوا أن النقاش كان مشترك بين جميع اللجان وانطلق يوم الثلاثاء 30 جويلية
1: 30 جوان.
3: ارتأينا كمجلس وكمكتب مجلس، قرروا أن كل لجنة تجلس منفردة وتناقش المخطط في علاقة باختصاصها. نحن اجتمعنا يوم 26 كلجنة أمن ودفاع لنقاش مخطط التنمية في علاقة بلجنة الأمن والدفاع، هذا كل المجرى ومنشور على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، يعني أعمال اللجنة منشورة. ثم أكثر من هذا، القائمة اللي روجت على شبكات التواصل الاجتماعي واللي كون فيها استماعات لأطراف أمنية، أنا للأمانة ما حتى ما نعرفهمش الأسماء موجودة نشرة.
1: ما استدعيتوش أطراف أمنية؟
3: لم نستدعي، هو حتى الاستدعاء خلينا نعطيك الإجراءات اللي تم. أنا كلجنة ولا أي زميل رئيس لجنة أخرى باش نعملوا استماع لطرف من خارج المجلس، سواء كان من السلطة التنفيذية أو خارج السلطة التنفيذية، أي هيكل جمعية منظمة باش نسمعوها في اللجنة في علاقة بالمشروع اللي قاعد يتناقش، يكون مطلب كتابي من رئيس اللجنة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب يوجه إلى الجهة المراد استماعها، ثم يتم إذا كان العكس الجهة من خارج المجلس تريد أن يتم استماعها في لجنة في قانون معين، تراسل اللجنة رئيس اللجنة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب.
1: هذا ما تم. القائمة اللي خرجت متاع الشخصية الأمنية اللي وقع الاستماع لها يقولوا ما فماش،
3: لم نتصل بها ولا أعرفها إطلاقا.
1: دو، هل جبتوا موضوع قريب هكا من بعيد ولا من القريب في خصوص حوافز تشجيعات لكل من يقوم بدور المرشد ولا صبي ما نعرفش نسميه بربي شنو، مخبر
2: ومتعاون؟
3: هو أي مشروع قانون سي حاتم وسي خليفة إما جي من مبادرة من مجموعة من النواب، 10 من النواب على الأقل، أو جينا من السلطة التنفيذية.
1: وفماش 10 نواب بادروا؟
3: لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع إطلاقا لا داخل اللجنة ولا خارج اللجنة، وكل مشاريع القوانين المحالة على لجنة الأمن والدفاع موجودة، هي 4 مشاريع قوانين ومنذ السنة الفارطة وبدأ النقاش فيها. إذا تحب تعطيني حيز زمني تنعطيك عمل اللجنة.
1: فضل.
3: عند مشروع القانون العدد 42 لسنة 25 اللي هو يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013
1: اللي هو
3: يتعلق بضبط النظام خاص للتعويض للأضرار الناتجة أو الناجمة لقوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأضرار المهنية، هذا أتممنا النقاش فيه وبدأ قلت لك من السنة الفارطة اللي هو
1: وهذه مبادرة من عندكم
3: من مجموعة من النواب، أتممنا النقاش فيه، استماعات لوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، طلبنا يوم دراسي، ثم ننتظر أن تحديد جلسة عامة لنقاش القانون هذا.
1: جلسة عامة للتصويت عليه، عملته الأكاديمية البرلمانية،
3: طلبنا يوم دراسي، تم تحديد يوم دراسي، ولكن نأمل أنه بما أن أنهينا النقاش والاستماعات ننتظر وسنتصل برئيس المجلس لإحالته إلى جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية قبل 1 أوت.
1: المهم جدا مش نعرفه لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح شو اللي تعمل، أعطينا آخر شعن
3: القانون عدد 34 لسنة 25 اللي على فكرة القوانين الأربعة هي مبادرات تشريعية من الزملاء النواب، يتعلق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني أو الخدمة العسكرية في إطار التعيينات الفردية. هذا جدنا فيه مراسلة من وزارة الداخلية اللي هي بصدد أداة التنقيح يهم الخدمه العسكريه فيها المده الزمنيه
1: في وزاره الداخليه ولا وزاره
3: الدفاع؟
1: دفاع هي اللي بعثت لكم
3: فيها المده الزمنيه، فيها التكوين، فيها الحوافز الماليه، يعني فما تنقيح في القانون هذا. ننتظر مراسلتنا فيه، مراسله ثانيه
2: وزاره الدفاع. يعني معناها وزاره الدفاع هي اللي مقترحه،
3: هي مقترحه تنقيح
2: تجديد في القانون
3: نتاع خاصه الخدمه العسكريه.
2: اي الخدمه العسكريه
3: هي عاملة تنقيح، قاعدين يحضروا في تنقيح.
1: ورغم من خير من خير ما فهم 3 أشهر تدريب، ومن بعد جزء من شهريته خليله باش يعيش بجزء من شهريته، وجزء آخر يكون تعويضا على كل 9 أشهر اللي ما قضاهمش في الدربة وفي الخدمة العسكرية.
3: هذا كما قلت لك رسلتنا في وزارة الدفاع اللي هي بصدد في اللمسات الأخيرة في إعداد تنقيح يخص الخدمة العسكرية.
1: القانون
3: القانون عدد المقترح الثالث، قانون الثلاثة اللي هو قانون عدد 10 لسنة 2025 يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 83 المتعلق بضبط قانون عام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. هذا الموظفين اللي يشتغلوا في مؤسسات عمومية بشهادة علمية دون الصنف اللي يخدموا فيها والرتبة،
1: كما في بعض البلديات تلقاه شهادته العلمية ما هوش قاعد يخدم بالمستوى اللي هو فيه، يابط يخدم عامل ولا يخدم مادك. فهم قانون لأموم.
3: نعم قانون بدأ النقاش فيه، وهذا نقاش مشترك مع لجنة تنظيم الإدارة، نقشوا فيه مع بعضنا مع لجنة ثانية. كان من المقترح أن يبدأ النقاش فيه يوم الأربعاء، لكن ورد علينا مخطط التنمية سيتم إرجاؤه إلى ما بعد التصويت على مخطط التنمية، ثم سنواصل التطرق والنقاش فيه.
1: آخر مشروع
3: المقترح عدد 4 اللي هو القانون عدد 9 لسنة 23 يتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال آلة الدرون. هذا كيف بدأ النقاش فيه السنة الفارتة. عملنا 5 جلسات، استمعنا وزارة النقل، وزارة الداخلية، رئاسة الحكومة، ولكن ثم أمر قاعدة تعد فيه وزارة النقل بالتنسيق مع إدارة التشريع والقانون في رأس الحكومة لإصدار أمر ينظم العملية هذه.
1: فما أمر باش يجي
3: في القريب في لمسات الأخير،
1: لأنه الدرون يدوس الحنة في الفلاحة في التصوير التلفزي في كل شيء يصلح.
3: هو بصفة عامة يعني صدقنا السنة فارت على استعمال آلة الدرون في المجال الفلاح. هذا بصفة عامة يعني
1: هذه الكل باش يشمل الكل.
3: هذوما الأربع قوانين يعني
1: اللي هما نذكر راهو نواب مقدمينهم
3: مجموعة من النواب منذ السنة الفارت بدا النقاش فيهم، اللي هو القانون الوحيد اللي اتممنا فيه النقاش وان شاء الله نناقشوه ونصوت عليه في الجلسه العامه قبل 1 أوت. هذا ما كل ما عندنا يعني.
1: باهي سعب سامي شبقى معايا، سعب سامي الحمروني رئيس لجنه الامن والدفاع والقوات الحامله للسلاح في الدوزيام باردي، باش نمشيو معاك للنقاشات اللي دخلتوا فيها كليجان الكل مع بعضكم في خصوص منوال التنميه اللي وصل لكم من الشهر الفارط. وين وصلنا وشنو المنوال هالنواب الشعب؟ لأنكم تناقشوا راهم مش تصوتوا عليه انتوا، نعرفوا اللي تحذيره كان بآليات أخرى المرة هذه حسب الدستور، معناها من المحلي إلى الجهوي إلى شو تسمى هذاك الإقليمي إلى المركزي معناها، وبعد يجي مجلس نواب الشعب وحتى مجلس الأقاليم والجهات يصوتوا عليه. هات نعرفوا أهم ما فيه وشنو النقاط اللي عندكم فيهم بعض الملاحظات مع رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح.
0: عدل الموجة نسمع جولة في فوزة الحمامات سود وزروة على 102.5.
4: في ام جي جمعة سبت حد صومنا ما عند حد، كوفري دو 12 فير 9990 في 14 دينار و990، وترموس 1.3 لتر 17 دينار و990 في 26 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلم؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University de la connaissance à la compétence.
2: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر الرسوم اللي تستحقوه للمه والشيخات باستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: تسمعوا كل يوم لثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
5: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة وطريق سلامة لكل مستعملية طريق. نرجع دوزيام بارتي مع رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح سي عبد السلام الحمروني، مشكورا على تلبية الدعوة متاعنا. سي عبد السلام، باش نسأل على اللي خدمتوها الأيامات كلجان مشتركة في خصوص نقاش منوال التنمية، شنو الحاجات اللي ريتوا من الصالح أنتوما كونوا تعملوا فيها بعض التعديلات وإلا الاقتراحات وإلا تكتبوش كليجان مشتركة كنواب التقرير باش نصلح ما يجب إصلاحه حسب رأيكم بطبيعة الحال، ولا نعدل ما يجب تعديله من أوتار؟
6: هو سي حاتم شكليا الساعة ما عندناش الحق ندخل لا تنقيح ولا إضافة في المخطط، وضيف على هذا نحن ما شاركناش في اعداد المخطط منذ البداية، لا على المستوى المحلي لا على المستوى الجهوي ولا على المستوى المركزي.
5: اي معناها انت كيفاش صوت عليه؟ ماهوش برمتي راهو صوت عليه
6: هو فصل وحيد. لا فصل وحيد،
5: فصل وحيد،
6: فصل وحيد نصوت عليه تقبل ولا ترفض. هو فصل وحيد
5: لان تصعب العملية،
6: وهذا علاش انا نتفهم ربما قلق بعض الزملاء في انه يعني يجينا مشروع قانون في ظرف 3 ايام باش نناقشوها. نحن ميزانية الدولة اللي هي ميزانية متاع عام نناقشوها في شهرين،
5: هذا منوال متاع
6: هذا منوال 5 سنين نناقشوه في 3 ايام، وزيد نحن ما عندناش الحق ننقحوا ولا نضيفوا وما شاركناش في اعداد. ورغم هذا نحن باش نكونوا ايجابيين بان الخطوة بان التجربة الاولى فيها ايجابيات بالتاكيد وفيها نقائص كبيرة، بما فيها من اهم النقائص كون ما شاركناش وكون ربما بعض أهم حاجة في المخطط
5: الثاني هو حتى المجلس الآخر ما شاركش
6: وما عندوش الحق اللي يضيف اللي ينقص
5: حسب الدستور.
6: حسب الدستور
5: يصوت فقط فصلا واحدا.
6: نعد تقرير وفي الثلاث جلسات اللي صارت مع سيد وزير الاقتصاد والتخطيط بدأ يوم الثلاثاء كامل البارح، سنعد تقرير للاستئناس به مستقبلا. هذا ما كل ما في الأمر.
5: تقرير الاستئناس، هذا اللي سمعت أنا كلمة تقرير وما فهمتش علاش
6: الاستئناس به
5: فقط،
6: ما عندناش حق نضيفه ولا
5: مش للتعديل ولا التنقيص ولا إضافة ولا حاجة.
6: لا لا هذا
5: تقييمكم أنتم
6: هذا
5: منوال.
6: نحن كما قلت لك الأغلبية منش راضيين على التمشي وعلى ما ورد في مخطط التنمية فيه ما يقال، ولكن بما أنها تجربة الأولى فيها إيجابيات سنعد تقرير للاستئناس به وإن شاء الله يتم الاستئناس به، وهذا هو يعني هذا أهم شيء.
5: ما كمش راضيين الأغلبية ديزو وعندكم ملاحظاتكم وبرافو عليكم عملتوا تقرير، لكن في التصويت مش صوتوا عليه مش يتعد
7: على الجلسة العامة معناها
5: في قالك فصل برك
6: فصل وحيد مرة
7: صوت أم لا
6: صوت أم لا
7: في صورة التصويت بلا
6: سيحال أيضا على المجلس الثاني جهته الأقاليم، إذا هو أيضا رفض يعاد في قراءة ثانية.
7: لا إذا وافق المجلس الثاني
6: وافق المجلس الثاني يتعد.
7: هذا بخلاف الميزانية.
6: بخلاف الميزانية
7: خاطر الميزانية إذا كان الموافقة الرئيسية متاعكم انتم المخطط التنمية الموافقة الرئيسية تعود على
6: مجلس الجهات الأقلية، وإذا ما رفضوا يعاد إلى السلطة التنفيذية في قراءة أخرى.
5: والسلطة التنفيذية ما حضرتوش وحدة من ولاية التنمية، راهو انطلق كما قلت لكم من العمادة والمعتمدية وصولا للولاية.
6: وهذا هو عدم الرضا، لأن التأليف صار في النهاية من السلطة التنفيذية.
5: التأليف صار في الوزارة،
6: صار في وزارة الاقتصاد والتخطيط، طبعا في مجلس وزاري بالطبيعة مع اشتراك مع كل الوزراء. وهذا علاش نفهم عدم رضا بعض الجهات في علاقة بالعدالة التنموية، أنه بعض المحليات
5: حتى الجهات والمحليات
6: المحليات بعض مشاريعها لم تمرر على مستوى جهوي ومركز.
5: إذا كان نواب الشعب ما همش راضين وبعض المحليات ما همش راضين، شكون راضي؟ ما كان اللي ألف
6: هذا هو الإشكال، هذا المشكل في مخطط.
7: خليفة، شو هو الملاحظات اللي عندك عليها عملية؟
6: الملاحظات هو
7: كممثل لمنطقة،
6: هو الشعار، هو الشعار اللي بني عليه مخطط التنمية وفي المسار هذا هو العدالة بين الجهات. وأنه يكون التصعيد، قبل المخططات كانت من الوزارة من المركز، الآن يقال أنه صعيد، ولكن في التصعيد ثم جهات وثم العدل نحكي عليه، ثم جهات ما تعدتش المخططات اللي طرحتها، ما نقولش ما تعدتش 100% ولكن تعدت بنسبة مش راضين عليه.
7: مثلا كيفاش؟
6: مشاريع، نعطيك أنا في جهة معينة في معتمدية تقترح 30-40 مشروع، يتعدى مشروع ولا اثنين.
7: مالش مش تعدوا 30؟
6: نعرف مش بتعد، لأن ثم معادلة ثم، ولكن الحد الأدنى واللي هو نرجع للمعايير التي اعتمدت في مخطط التنمية اللي هي ترتكز خاصة على ما أرقام وإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء في علاقة بعدد السكان، في علاقة بعدة مؤشرات أخرى. إذن ما خرجناش من المعادلة القديمة،
7: احنا ما طلعناش عليه
5: شيء. المعادلة القديمة هي بيدة،
6: ما خرجناش منها بصفة كبيرة. يعني نفس أنا جيها، ما نعطيك أنا مثال جيهتي، أنا بلخديش معتمدية فيها 13 عماد اللي نعتمدوه في مخطط التنمية، وحتى في قبل في حديث مع السيد وزير التخطيط هو أنه يعتمدوا على عدد السكان ونسبة النمو والهجرة وكذا. أنا هنعطيك أنا ببساطة، يعني السكان مدنين الشمالية هي مرجع نظر زميلتي سوسة، طريق ابن خديش تقريبا 90% هم مواطنين ابن خديش، هاجروا إلى مدنين، إلى ولاية مدنين. كنجي أنا نعمل مخطط التنمية نعتمد على عدد السكان، يعني ما درسناش الإشكال علاش هاجروا الناس هذوم، لأن ما توفرت لهمش المرافق الأساسية. كي نعطي أنا مشروع بجي معين للولاية وللمعتمدية، ما على ضوء هذا عدد السكان، عدد السكان هو هاجر، إذا كان أنت باش تواصل في نفس السياسة باش يكمل يزيد يهاجر. دونك هذا المشكل، وما نجمش أن نطالب بنفس المشاريع الموجودة في مدى أخرى.
7: يعني عدد السكان التنمية، أنا كمواطن من خارج النسق، من خارج السلطة هكا متابع، شنو الأهداف الكبرى اللي رسمها مثلا؟ انتم ما طلعتوا،
6: نحن هذا اشكال ثاني وفير البارح
7: الان باش تقيم وتعدلي شنوين نحن
6: هذا
7: نعملوا طرقات، نعملوا مطارات، باش نعملوا خدم،
6: ثم بعض الخطوط العريضه في علاقه بطرقات سياره، ثم في علاقه ببعض المشاريع الكبيره
7: مثلا،
6: ولكن القائمه بالتفصيل للمشاريع ما تقدمتش ايضا للنواب. وهذا اللي ثار البارح،
7: بس قدموا
6: قدم بين ظفرين انشا تحليل القائمة اللي باش نحاسب بها أنا ونراقب بها كسلطة تنفيذية غير موجود.
5: معناها باش تصوت أنت على شيء ما ريتوش؟
6: هذا هو الإشكال، يعني القائمة المشاريع بالتفصيل في العمادات وفي المعتمديات وفي الولايات غير موجود. موجودة المشاريع الكبرى الخطوط العريضة
7: مثلا،
6: مثلا الجسر جربة أجيم مدنين، هذا مطروح في المخطط. مشاريع كبيرة كما المدينة الصحية في القيروان، مشاريع كبيرة، أما التفاصيل اللي اقترحتها المجالس المحلية والجهوية غير موجود.
5: إيه مرد بالك المشاريع الكبيرة هذه راهي باش تنعكس مش على القروان ولا جربة ولا مدنية،
6: أكيد
5: باش تنعكس على الجنوب الكل،
6: أكيد، ولكن
5: وعلى الشمال،
6: أكيد، ولكن أنا
5: القنطرة هذيك ريتها القنطرة هذيك باش تخلق لك حركية من أروع ما يكون،
6: ولكن أنا دوري كان دور الرقابي. إذا ما تعطينيش القائمة بالتفصيل باش نتبع غدوة أنت كسلطة تنفيذية على شنو المشاريع العادي باش تخدم عليها، ما نجمش.
7: المراهنات نتاع المشروع هذا كله في السياحة، في الفلاحة، في الصناعة، في التعليم مثلا، كل مرحلة في تاريخنا مع بورقيبة مشينا للتعليم والصحة مثلا، وفي
5: البروكسيميتي
7: شاتر مدارس ولا منوال التنمية، أنا طول نحب نتعلم وين ماشي هكا بالضبط.
6: هو الحقيقة مس كل القطاعات، ولكن ما التفاصيل ما
5: نجمش. فماشي رهان معين،
7: قال
5: قال لك التعليم صح، جابن عليه مثلا الانفراستركتور، الطرقات، الانفراستركتور، في منوال التنميه هذا
6: ما ثماش. الشعار الأصلي هو أنا قلت لك أن العدالة بين الجهات، التنمية بين الجهات، عدالة غير موجود في مخطط للأسف.
5: لكن هو شعاره العدالة والتنمية
6: بين الجهات، الجهات الداخلية هذا غير موجود.
7: بيك نقولوا العدالة في الجهات، يعني نتحدث عن الحوكم المحلية، عن الأقاليم، عن البلديات. البلديات وين موجودة في هذا اللي حتى ما نعرفوش احنا
6: كمواطنين؟
5: البلديات ما جاتكمش المجلة نتاع الجامعات العمومية والتنقيحات الضرورية باش نجموا نعملوا انتخابات بلدية ولا لا؟
6: إلى الآن لم يأتي أي شيء بخصوص الانتخابات البلدية.
5: على كيف سألتوا عليها جاوبوكم؟
6: كما نسمع كما تسمعوا أنتم الإعلاميين أن المشروع في التنقيح في لحظات الأخيرة في لمسات الأخيرة، ولكن ما وصلنا شيء لحد الآن.
5: معناها صعب جدا في 26 باش نعملوا انتخابات بلدية.
6: صعب، نحن ندخل في عطلة أوت وسبتمبر يعني نرجع في نقاش ميزانية، يعني صعب جدا.
5: تفضل الخليفة.
7: شنو تفضل خلاني يوتيوب ما جاوبني في حد شيء. ديما نحاول
6: نحن أوت نخرجوا عطلة برلمانية نرجعوا في أكتوبر، في أكتوبر نوفمبر نبدو نقاش ميزانية.
5: إي بالمجد ما يعرفش
7: على خاطر أنا إيه حبيت ناخو والله بالحق حبيت ناخو فكرة عن منوال التنمية يعني اللي تطرح قدام السادة النواب مراهناته الكبرى الإمكانيات المالية اللي مطروحة فيه كمشروع.
6: هو سخيف
7: أنا مدينة صحية في القروانة وكيف فكرة موجودة عندنا.
6: هو سخيف أنا كما قلت لك
7: من لو تتحقق منها متحقق
6: هو مجلد في 700 صفحة.
7: أي.
6: نحن لم نشارك
7: في 700 صفحة ما عطيتني حتى شيء.
6: لم نشارك في إعدادي.
7: لا ما أنا مش نعاتب فيك على المشاركة، نحب على الفكرة. أنا كي قريت 700 صفحة أكيد نخرج
5: قريتهم 700 صفحة.
6: لا أنا ما قريتش كل
7: أي
6: لكن المشاريع اللي قلت لك عليها بالتفصيل قائمة المشاريع اللي على ضوء باش نتبعوا احنا كسلطة رقابية غير موجود، غير موجود
7: مراهناته في التشغيل مثلا المشروع هذا كيفاش ينظر المستقبل، مستقبل هجرة الكفاءات.
6: هم يتحدثوا على نسبة
7: احنا تو في تونس ولينا نقولوا عندنا هجرة الكفاءات
6: قاعده على نسبة نمو 4%. يتحدث على نسبة نمو 4%.
7: هاي هاي فكرة موجودة
5: نمو 4% سجل
6: لكن نحن قادرين أن نحقق النسبة هذه ولا هاو السؤال يطرح نفسه
5: إن شاء الله حطوا احنا
6: وبنات المعادلة على السعر برميل النفط في 65 دولار
5: ما نعتقدش توا باش ينجم السنة مازال البرميل ماهوش راك حنا إن شاء الله يرجع يركح يمكن عام الجاي يمكن
7: أنا شو المنوال طرح على معناها سعر البرميل
5: اي مو يعمل
6: هذه تفصيل
7: التقديرات نتاعو ولكن ديما تخاف منه برميل تقدر في العام ويذيع
5: اي خاصه السنه اللي في ظل اللي ما يقع
7: جاي الظل اخر مره جاي الحروب
5: ان شاء الله يا رب ان توكا اللي فهمته انا من سي عبد السلام الحمروني كل هو 700 صفحه تبارك الله فكل نائب يقرا عن جهته سي عبد السلام مثلا نائب عن دايره بن خديش مدنين راه مش شاف
7: بالنسبه له جهته غير موجوده بالكفايه اللي يحبها هو
5: وكل نائب شاف جهته ما شافوش الكل والتصويت مانيش عارف كيفاش يكون هذا التصويت صعب جدا ما
7: مدكم
6: لحد الان سيعقد مكتب مجلس ويحدد تاريخ
7: انا لم تحدد
5: صعب اما قبل العطله البرلمانيه المعطى اللي عندي
6: اكيد تكون الاسبوع القادم في التقدير الاسبوع القادم
5: صعبه الجلسه هذه للمتابعه
6: للتاكيد بالطبيعه باش تكون صعبه في ظل عدم رضا النواب على المخطط
5: بريمو عدم رضا وفي بعض الأحيان تحس هالمخطط التنموي الكامل هذا جزء منه جزء كبير قد توصف في شكارة ما تعرفوش انتم
6: طرحنا حتى سؤال على السيد الوزير
5: والقائمة
6: ما مدناش بالقائمة يعني قائمة المشاريع الموجودة بالتفصيل ما مدش بها السيد النواب وغير موجودة في الوثيقة اللي سلمت لنا
5: يودي جابة معلش ما مدها السيد الوزير
6: والله ما عنده حتى تفسير سيحاد
5: ما فهمتش معناها ما قالش ان حضروا فيها دخلت لكم توجيكم لا
6: من مشمولات وزارة الاقتصاد والتخطيط وغير ممكن للنواب الاطلاع عليه
5: شو السر دولة ولا شو
6: هذه من الاشكاليات الواردة في المخطط يعني هذه من الاشكاليات
5: ما مش عارف
7: مش عارف هي انا ما فهمتش صعيبة الحكاية للدرجة هذه عندنا فيها من 700 صفحة ما نلقاوش معناها ملامح ورؤية معينة للمخطط ككل بصفة عامة يبدو المسألة
5: قدامها علامات استفهام يبدو لي أنه في حاجة أكثر للنقاش
7: نهارين فاش نقش
6: نقش في المخطط هذا في علاقة بما يقدم فيه الوزير هو كل يوم يجي يقدم طرح ثم المخطط على المستوى المجالي على مستوى الاستراتيجية برنامج الوزارة والدولة
7: الطاقة مثلا قلنا في الطاقة الآن ثم مراهنات في العالم كله هو موضوع الطاقة والطاقات المتجددة والبديلة وغيرها إشغال المخطط مثلا في الاتجاه
6: التركيز على الطاقات المتجددة اللي هو بدينا فيها ديجا معناتها المشروع من قبل المخطط ثمش حاجة جديدة في المخطط فيما يخص الطاقة يعني احنا ديجا صدقنا على قروض في التوجه نحو الطاقة البديلة
7: في جانب لجنتكم انتوما وين موجودة في المخطط مثلا مسائل الأمن والدفاع واللي هي تقريب اللجنة تعود إلى السلطة السيادية الأولى في البلاد
6: ما ثمش تفاصيل اللي حكيت لك عليها يعني ما ثمش حاجة بالتفصيل النجم نعتمدوها كإضافة في مخطط التنمية تهم مجال معين بعينها
5: في الرياضة مثلا بعد الخيبة متاع المنتخب الوطني التونسي كرة القدم فمش مشاريع متاع ملاعب أكاديميات أكاديمية رياضية داخل الجمهورية لأنه فعلنا مواهب غادي يعملوا الكيف
6: صحات ما أنا قلت لك يعني المشاريع الكبرى ما غير موجودة في مخطط التنمية قائمة المشاريع لم يتم إدراجها في
5: واضح سعد سامي الحبروني النائب عن دائرة بن خداش بالدين رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحملة السلاح نحب نشكرك جزيل الشكر على تلبية دعوتنا وعلى هذا الوضوح في إيصال المعلومة لسد المستمعين تحمل المسؤولية نتاعو يقول لك أنا ما وصلنيش دونك ما نجمش نحكي على قائمة هذه المشاريع إن شاء الله يوصلوا لكم إن شاء الله التصويت يكون في الأيامات القريبة القادمة ونتابعوه وأيضا هذا المنوال يعمل القفزة النوعية اللي حاشتنا بها خليفة احنا في انتظارها لأنه عشنا تقريبا في فترة دون منوال تنمي
7: هذا هو كعلاش أنا حابين نناقشوه عندنا مدة
5: إن شاء الله
7: منوي.
5: هو اللي عنده مدة هو اللي يكون القاطرة ولا الرافعة لتحقيق الأهداف المرجوة من طرف التوانسة
6: كل الشكر
5: بارك الله فيك لك انت
6: خالفة كل الشكر
5: نورتنا سيدي العزيز فاصل وانا تواصل
8: تسمعوا كل سبت 9 إلى 10 ليلة البيا مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
9: برعاية
8: بيك اند جراي تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي .ان ولا كلموهم على 98-632-549 بيك اند جراي خليك مميزة
10: جوهرة
11: بيبليسيتي
12: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
13: مع أريدو أكتيفيسي ثقب أحسن بخمو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
14: أريدو طور عالمك
15: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 في عود دينار و 840 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
10: جوهرة
9: بيبليسيتي
8: تسمعوا كل يوم في الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة موج مع الموجة
5: توا كيف المره الاخرى مشى الحومتي ومن غير ما قال على بالاس ديسكا معناها بالاس ديسكا تاريخ حملنف
7: تاريخ كبير
5: اول بالاس يمكن تبناه وطلين بناوه مره هذه اللعبه ولات في روسيا اخوي
7: مشى روسيا مشى بوتين
5: والله في روسيا كيف سلت عليه انا سلت زميل وزميلنا صديقنا محمد رويس قال لي اون فواياج معناها مش لهنا حابين على الاسبوع الفار يبدو لي كان في روسيا بالمجد ثبتوا محمد عيسى المؤدب روايته الجديده القلاده الروسيه باش نقدموها لكن يجاوبنا هل مشى قدمها في روسيا الاسبوع الفار توجدني نحن بعد ولا لا سي محمد عيسى المؤدب شكرا لك على تلبية الدعوة مرحبا بك
16: مرحبا أخي حاتم سي خليفة أهلا بك شكرا على الدعوة شكرا على هذا الاحتفال بكتاب التونسي في هذا الأمر
5: وجب كنت أون فواياج في روسيا؟
16: لا مش في روسيا، في في بلد آخر وفي مهمة تعمل إبداعية أيضا.
5: إبداعي شال ربي معك. به القلادة الروسية بعد بولاس ديسك.
16: القلادة الروسية هي الحروب في العادة، يعني ما نعرف لها كان الإحصائيات الرسمية، العدد الموتى عدد كذا، ثم الإحصائيات تكون عامة، تجي رواية، يعني تجي رواية لتستقرأ التاريخ لتسرد بعض الحكايات التي نسيها المؤرخون، نسيها الساسة، ومنها هذه القصة لأوليانا نيفسكي الروسية التي عاشت يعني في باب حر في تونس عاصمة، وجاءت مع 6300 روسي في 1920 ديسمبر.
5: شخصية حقيقية
16: بين الخيال والحقيقة، بين
5: بما معنى فنسبة الحقيقة من الخيال.
16: طبعا الرواية دائما تسمع بين ما هو مرجعي حقيقي موجود وبين ما هو تخيلي رواية لها.
5: معك بلس ديسك احنا موجود ملموس وفي التاريخ، هذه هي الشخصية
16: الحقيقية موجودة في باب حر في 1973، عاشت في تلك الفترة في تونس.
5: وفما جالية روسية عاشت لهنا،
16: أكيد جالية روسية، قلت لك
5: روسية بلوتو
16: 6300 روسي من ضباط ومن نساء وأطفال وشيوخ جاء بعد هزيمة الجيش الأبيض ومن القرم، من هناك جاءوا إلى تونس هاربين، جاءوا للجزائر، جاءوا لتونس، ومنهم هذه السيدة اللي باش تكون يعني عندها مغامرة في باب حر.
5: باب حر، باب حر وبلاد الروسية. إذا كان خليفة نوصلوا لخطوط العريضة من كانوا متكتم عليهم،
7: نبدأوا
5: سينوبسيس يا أخوي، أعطينا فكرة.
16: هو تبدأ الرواية يعني في عام 1973 1973 معروف هذا التاريخ، يعني هزيمة أو الحرب دائما ما بين العرب وبين إسرائيل. في هذه الظروف يعني تعيش يعني هذه الجالية في تونس العاصمة، وتبدأ الأحداث البحث عن القلادة. هذه القلادة ليست قلادة للزينة أو للبهرج، وإنما هي قلادة حاملة لهوية روسية سلافية اسمها كوليفرات، وتقع كل الشخصيات يعني تبحث عن هذه القلادة. وفي الحقيقة هناك بحث عن تاريخ إذن هؤلاء الذين جاءوا إلى تونس في عام 1920. هذا هو يعني
7: أنا في التاريخ هذا كليش قعد، هم جاءوا عام 20 في الحرب بين الجيش البلشفي والجيش الابيض،
16: نعم
7: نزاع العشات والثوره البلشفيه، وبعد نعملوا سلطان قروا احنا في عام 73 العرب مع شوهم مع دوله بني صهيون، والروس اللي موجودين لانهم من بقايا 1920 يعيشوا لحظه في عام 73. كيفاش ربطت؟
16: طبعا الرواية فيها حكايتان، حكاية إطار يعني في إطار 1973 شخصيات متداخلة تونسية وإيطالية وروسية وما شابه ذلك، فيها يعني حديث إذن عن رهن هذه الشخصية وكيف استطاعت هذه الشخصية أن تتأقلم مع الثقافة التونسية، مع المجتمع التونسي ومع بقية الجاليات داخل بلاس في باب حر. ونحن نعرف
5: بلاس
16: اي بلاص اخر في باب حر،
5: بلاص
7: مؤرخ البلاص هكا. ليش انا نحب
16: البحث عن القلادة استخليفة يخلي اذا هذه الشخصيات تعود الى استحضار اذا كيف جاء هؤلاء، وخاصة قصة اذا نيفسكي، مدام نيفسكي، وكيف
7: نعرف ما انت تذهب بخيالك ومخيالك
16: اكيد
7: كاتب وروائي، وطبعا معظمها هي من التخيل تبني على الواقع، وهذيك قوة الابداع. لكن أنت تمكنت أنك تعرفهم، شفتهم، عشت لحظة هكا بالمباشرة باش تعرفت عليهم كناس وجات الفكرة، ولا من المروي والمحدوث والشفوي والمنقول؟
16: هو أكيد الرواية اليوم يعني تعتمد على البحث، على إنتاج معرفة ما، على التنقيب، على التاريخ، على جمع شهادات، على قراءات، وبالإضافة إلى ذلك الرواية فيها تخيل، فشخصيات كما قال أخونا حاتم منضوحين، شخصيات تجمع بين ما هي مرجعية وبين ما هي تخيلية بحكم بنية الرواية. وتقوم إذن على
5: احنا صغار غرمنا حسن نصر
16: اي
5: قرانا عربية في ليسيزار، غرمنا بحد ما نقرا كل شيء، هو حتى قلنا له جورج زيدان نقرا جورجي زايد كان فما يحكي التاريخ ولكن جمع بين التاريخي والتخيل زي.
16: هذا هو هذا.
5: هل هذا موجود؟ هذه هكا المعادلة نفسها؟
16: نفس المعادلة، قلنا قصة إطار فيها يغلب عليها التخيل، لكن القصة المضمنة في قصة الدفتر والمذكرات هي تاريخ.
5: تاريخ.
16: تاريخ إذن لقصة هؤلاء الروس ومعاناتهم ما بعد الحرب ومعاناتهم من البلجيفية من الفقر وكيف التجأوا إلى تونس. ديما تونس تبقى هي الحضن التي احتضنت إذن العديد من الشعوب والتي هربت بناء الحرب. نحن تحدثنا قبل على الإسبان في 39، تحدثنا على الفلسطينيين، تحدثنا على الصرب حتى 1919، تحدثنا على الإيطاليين 120 إيطالي. تونس إذن احتضنت هؤلاء. الرواية تسلط الضوء إذن على امرأة عاشت إذن هذه المغامرة إذن بأسلوب إذن تجمع بين التاريخ وبين التخيل. نعم
5: باهي. وانا نشوف في السيرة أو في الإصدارات متاع الرواية والقاصة التونسي محمد عيسى المؤدب تبسمت خليفة يقول لي شبيه
9: كاميرات.
5: لا لا فما حكاية شدتني زعما اتفقت بها ولا لا محمد عيسى؟
16: كيفاش
5: فما حكاية خلتني نبتسم وكاني حتى أنا نمشي للتاريخ؟
16: هاي.
5: عرفت ولا ما عرفتش؟
16: أعطيني هاي
5: عرس النار.
16: هاي
5: مجموعة قصصية،
16: مجموعة قصصية أخذت أول جائزة لأدب الشباب، جائزة الدولة لأدب الشباب في 1995 وصادرة عن دار العربي الكتاب.
5: شكون قدمها في التلفزة وقتها؟
16: إيه حاتم العمارة في 21 مارس 1995.
5: معناها تصور
9: عندها توا
5: إيه تصور شو وقتاش يتحصل على الجائزة من زيد شيب وقتها تبارك الله عليه ومن الشبان
16: أي.
5: متألقين ويتحصل
16: ما تنساش السهرية ذيك
5: أي سهرة تاريخية أي.
16: 21 مارس 95
5: فبعد هي فما جوائز أخرى بطبيعة الحال نذكر بيهم لمحمد عيسى المؤدب مع دار زينب
16: أي. أي.
5: زينب وجياد نعم جائزة الكمار الذهبي للرواية التونسية. عندك أوسي القائمة الطويلة للجائزة العربية للرواية العربية بحمام الذهب
16: أي.
5: وعندك جائزة الدولة في الرواية تونس 2022 هذيك حذاء إسباني. وفي انتظار شي يجيب لنا زعما الرواية هذه
16: أي.
5: محمد عيسى المدب برواية القلادة الروسية
16: والله هو
5: هي 2026
16: هي مازالت يعني في واحد ما صدرت عن منشورات مسكنياني. مشكورة إذن هذه الدار على احتفاء إذن بهذا الكتاب وغيرها من الإصدارات أيضا.
5: جندي المجهول ما قريتهاش؟
16: الجندي المجهول
5: شي تمام كيف القبر هذاك وبدات الحكاية ولا
16: بدات الحكاية يعني
5: مغادي
16: مغادي و
5: في التاريخ لقيت شهادات معينة تقول لنا شكون هو الجندي المجهول ولا بشبقة مجهول؟
16: هو برشا حكايات ثم قرابة 5-6 حكايات يعني ترتبط بالحروب التي أو الغزوات التي تعرضت لها البلاد التونسية.
5: معناها كل واحد يعطيك الفيرسيو،
16: كل واحد يعطيك الفيرسيو.
5: ريتوك التابوت اللي موجود في المدخل من تالي من وإحنا هابطين من باب جديد هذيك داخلين من باب جديد
16: داخلين من باب جديد
5: من غاديك نقاو في أول السوق تابوت لي الجندي المجهول
16: في وسط الطريق.
5: فكانت الرواية ولكن في الرواية نعرفه يبحث
16: أكيد ثم بحث
5: لقيناش وصلناش يكونوا ولا شيء.
16: ثم برشا حكايات وفي الأخير يكون يعني شيخ يعني مدفون يعني هذيك بقايا مقبرة إذن موجودة إذن بقى كان ذلك القبر في ذلك المكان
5: فقط
16: هذاك هو.
5: وهو جندي بالمجد؟
16: لا ما هوش جندي، هو شيخ من شيوخ يتبركوا به وغيره من
5: يقولوا الحكاية هذه زاد يقول لك لا راه ماهوش جندي.
16: يقول لك يعني الرواية الرواية يقول لك هو جندي دافع على شرف امرأة تونسية وحارب الإسبان وحتى كان يحاربهم وبعد قطع رأسه. طبعا من الخرافات والأساطير التي تندرج في إطار إذن المحكيات التونسية هي ترتبط بالغزوات العثمانية والإسبانية والفرنسية وغيرها من
5: وبربي هل معدد التراث معناها لاهي بك المكان هذاك ولا لا؟ ولا مقاعد كما هو؟
16: هو البلدية تونس به يعني معهد التراث يعني نجم يكون يعني مهتم من جهة رعاية إذن هذا الفضاء وغيره خاصة المقبل المحاذية. نعم
5: حتى على مستوى البحث العلمي معنا.
16: البحث العلمي اليوم حبيت نقول لك حاجة أخوي حاتم أنه الرواية اليوم مش فقط يعني سرد حكاية وهذه يعني القلادة الروسية هي حكاية من الحكايات تجمع بين التاريخ والتوثيق لكن أهم شيء إذن هي التوثيق هي إذن ذكر ما لم يذكره التاريخ وهذا دور الرواية اليوم فإنها تسرد إذن حكاية منسية وأنا أيضا تنتج المعرفة بأسلوب
5: قديش من الرواية بعد المجموعة القصصية الأولانية قديش من الرواية في رصيدي
16: قرابة 7 روايات
5: جولت بهم في عدة ولايات من الجمهورية معناها مشيت حتى لبن عروس وحمل تحديدا مشيت لأماكن أخرى صاحب الجبل ويني
16: في جهاد نعم
5: جهاد نعم نقى صاحب الجبل
16: اي تلقى صاحب الجبل حكايتها وتاريخها والهورية والوطن قبل كل شيء من هناك يعني من جهاد نعم انطلقنا في البحث عن تاريخ إذن البلاد التونسية
5: تفرش يا سيدي
7: يعني انت تحاول هذا اذا فهمت يعني روائي تجعل من التاريخ نص روائي.
16: اي ده نجعل
7: ديما حاجه تاريخيه هكا في معظمهم.
16: اكيد
7: لانه يعني ثم تجعل منه نص روائي.
16: اكيد لانه الماده يعني التاريخيه
7: الماده الاوليه هي التاريخ.
16: الماده الاوليه شكرا على هذه الكلمه هي التاريخ او هو بعتلي الواقع هذا يتحول الى طبعا ماده روائيه فيها تخيل فيها طبعا انت الشخصيات وغير
7: رواياتك ممكن تتلفز بين الظفرين
16: اي طبعا تتلفز وتحول لكن يلزمها امكانيات يلزمها جرأة ثم هي حاملة لمشروع كامل لانه كما ذكر اخوي حاتم يعني نحكي على حمام لنف ونحكي على المدينة العتيقة في حمام ذب وفي الجندي المجهول ونحكي على قليبيا في
5: حمام ذب متاع باب السويق
16: اي باب السويق اي ونحكي على
5: صاحب الجبل شكونه في نهايه الامر قلتنا عليه في
16: اي موجود لازم تقرا الروايه وتقول لي انت
5: موجود في الروايه
16: موجود في
5: الحقيقي معنا
16: حقيقي
5: مش
16: وهو جندي هارب هو جندي هارب من المغرب
5: ومغرب يصل المغرب
16: يصل للمغرب نعم حامل اذا هذه الروايات حامله لي مشروع كامل يعني درست إذن المجتمع التونسي وتنوعه وكذلك الهوية التي كونت إذن هذا المجتمع وهذا رناه في العديد من الروايات الاهتمام يعني بالأقليات أو الاهتمام إذن بمن التجأ إلى تونس أثناء الحروب إذن يندرج في إطار البحث إذن عن هذه الهوية التونسية أو عن الثقافة التونسية هذا هو أخي
5: نعم.
7: محمد عيسى المؤدب باختصاصك الأصلي شنو؟
5: أستاذ
7: عربية مش تاريخ عربية خد عنده ثقافة في التاريخ
16: هو أستاذ عربي اسمه يبحث التاريخ
5: بزد قري في الكابون غادي مش مدير مدرسة قالوا لي مدير معهد
16: أي لا أستاذ أي.
5: رجعت أستاذ
16: أي.
5: أستاذ خير كرتاب تكون
16: خير
5: خد مسؤولية
7: بعيد على الإداريات
5: والسكنة بقيت في صاحب الجبل معناها تعمل نافات على الناس باقي في صاحب الجبل لا
16: صاحب الجبل أي.
5: كل هابط تعرف وين يكتب دور دور وقت اللي هابط من تونس صعب جبل تونس ولا راشا المشروع القادم
16: المشروع القادم انطلق عنده أشهر يعني الكتابة لا تتوقف دائما البحث والكتابة ربما يتعلق الأمر إذن بقضايا عيشة شباب تونسي أو عاشها الشباب التونسي بعد الثورة
5: والباقي نلعب على الانطلاقة التاريخية هكذا
16: أكيد
5: الكتاب نقوه في كل المكتبات اللي عندنا
16: موجود في المكتبات التونسية وقريبا حتى في المكتبات العربية
5: صراحة جاوبنا على هذا يقولوا الكاتب يصرف على الكتب متاعه ما يربحش منهم محمد عيسى المواد مازال في فترة يصرف على الكتب متاعه ولا بدأ تجيب له في شوية فلوس
16: أنا والله نصرف على البحث
5: على البحث
16: على فترة البحث فترة البحث عندي
5: نايم وبعد الكتاب
16: بعد الكتاب والله به ثم
5: فما مدخول وهذا شيء
16: مردود
5: تعرف كيف يولي فما مردود نطمئن على مستقبل الكتاب في تونس لأنه في فترة معينة يتعب الكاتب يبحث يكتب يبدع وما يلقاش المردود حتى بشراء الشعر.
16: أكيد أكيد، لأنه الكتاب يعني اليوم صحيح ثم، لكن هو الصناعة اليوم ويساهم اليوم ما بين الثقافة والاقتصاد، اليوم يساهم حتى الثقافة تساهم به تنمية الاقتصادية وتطور إذن العديد من المشاريع. هذا هو بالزبط. شكرا أخوي حاتم،
5: حب نشكر خليفة،
16: تحية لكم،
5: حب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة، مرحبا بك. أقرأوا القلادة الروسية آخر إصدارات محمد عيسى المهدب في عالم الرواية اللي ولد تحمل خصوصيته وجامعة
7: مسكلين.
5: أي مسكلين، شوف في الفترة الأخيرة بعد دار زينب مسكلياني هي اللي خرجت الكتب الكل، كانوا فما عقد فما أنا فماش مع مسكلياني فما وقالك فما. شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، نهاية أسبوع مريحة للجميع، إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا، نلتقي بإذن الله نهار الاثنين من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على روحكم، راكم أنتم الرسمة للبلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها لكم سياح لكل راي فيها، أحب من أحب وكره من كره. باي. تحية تونس.

0: بيتي.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد. كوفري دو 12 فير 9990 في عوض 14 دينار و 990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في عوض 26 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: تحب تحكي؟
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
6: سيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.

0: ذاتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نفذت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية 604 تدخلات، من بينها 186 عملية إطفاء للحرائق، وفق ما نشر اليوم الجمعة على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. في إطار متابعة نسق إنجاز المشاريع العمومية، أدى والي صفاق زيارة ميدانية لحظيرة مشروع المنشآت الفنية على تقاطعات الطريق الحزامية كيلومتر 4 القسط الرابع، والمتمثل في إنجاز منشأة فنية على مستوى تقاطع الطريق الجهوي عدد 82 طريق المهدية، حيث وبلغت نسبة تقدم الأشغال بهذا القسط حوالي 88% بعد والتي كانت تسببت في توقفها منذ شهر مارس 2023، وفي مقدمتها وجود 9 مساكن داخل الحوزة العقارية لهذا المشروع. دولياً، قالت وزارة الداخلية السورية أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون جراء تفجير استهدف مقهى بوسط دمشق يوم أمس، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير حتى الآن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لم توجه دعوات لحضور جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الدول التي دعمت العدوان الأمريكية والإسرائيلية على إيران. بعد 1000 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن دولة الاحتلال الصهيوني قتلت 265 صحفيا، بينهم 27 صحفية، وأصابت 500 آخرين، واعتقلت أكثر من 34، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 80% من المكاتب والمؤسسات الإعلامية كليا أو جزئيا، ما تسبب بانهيار شبه كامل لبنية العمل الصحفي في القطاع. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أنا مواطن من فقاهية أولاد نحمر الماء مخصوص علينا نامس اليوم ثبت السناتة أجي خمسة ولا ستة مرات نطلب وما حبوش مانيش عارف أني علاش الماء مخصوص على الفقاهية.
2: بالله إذا عمل مزية تهدى بتاع حمام سوس الشمالي قليم سوس الشمالي وانتق منزل محطة شارع الحمام طوى 5 سنين و6 سنين والزو في الصيف كما هكذا يتيح للمية وتسعين. أنا نتكلم فيك نشي بماكينة متاع الأكسجين طوى الماكينة تقص فراسك فهمتي من 11:30 حتى الجرابات مريض ساعة تعليه والزو يقص الكليمات يزاري يقص معناها كل عام يقولونا معناها مش نقوه الزو مش بكوابه مش نزيده معناها تعذبنا 5 سنين و6 سنين هم يكذب علينا هكا. شنو الحل؟
3: السلام عليكم. الضمان الاجتماعي كان يخلص فينا 260 دينار كل شهر تاع التقاعد، زادونا كربال تاع 3 شهور ولا قداش، بعثونا 3000، يقولنا نمو شيخ في جوان مشينا نقصوا ولا 250، مانيش عارف علاش، شو الضمان؟ قلنا لهم يا ودي كون نقصوا 260، قال ما هو احنا قبل انتم تقصوا عقلنا ونحينا فلوسنا، وهذا معقول، تزيدونا تنقصونا، شكرا.
4: نحن مواطنين أكودة بلدية أكودة ولاية سوسة راهي فما مناطق فيها أكودة عندها تو ما يقارب الخمسة وستة أيام بدون مياه صالحة للشرب. بلايس عندها تو 3 أيام هذا ثالث يوم بدون مياه صالحة للشرب. نكلموا في الرقم الأخضر، أنا مش نعديو التشكيات بتاعكم، أنا مش نعديو التشكيات بتاعكم، نكلموا الإقليم نتاع حمام سوسة اللي راجعين ليه بالنظر كيف يهز علينا بعد لا حياة ليمنتون هذه هاو ساعتين هاو الخزان فارغ هاو مانيش عارف توما في بعد والاخرين في هبطة حالة راهي كارثية في أكودة.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 يعود دينار و 840 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: مشكة
1: عادي بشير
0: مو راقك بالبيت مفشكة
1: ماشي بتقعد بشير

0: غيلان مع حلم غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهرة
1: بوبليسيتي في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد كوفخي دي 12 فير 9990 في عوض 14 دينار و 990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في عوض 26 دينار و 990 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة اف ام
1: بوبليسيتي

0: جوهرة اف ام الدنيا
1: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: جوهرة FM. Publicité.
2: En illimité, où est Tom Fijigawet?
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
5: Business News. Business News.
6: مرحبا بكم على الناس كل في بزنس نيوز. عقدت بمقر ولاية سوسة البارحة جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع طريق حي الزيتين الرابط بين بلديتي سوسة والقلعة الصغرى، إلى جانب مشروع تجديد قنوات الماء الصالح للشرب بمنطقة بير الحلو التابعة لبلدية الزاوية، وذي في إطار متابعة المشاغل التنموية بالجهة. تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف الإشكاليات الفنية والعقارية اللي قد تعترض إنجاز المشروعين، ومناقشة آليات التنسيق بين مختلف المتداخلين واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتذليل الصعوبات ضمانا لحسن انطلاق الأشغال. ولسوسة سفيان التنفوري دعا خلال هذه الجلسة كافة المصالح المعنية إلى إيجاد حلول فنية وتقنية لازمة واحترام كافة الإجراءات لتنفيذ الزوز مشاريع لما سيكون لهما من أثر إيجابي في تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق الأساسية وأيضا الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أمضيت بمقر بلدية القيروان اتفاقية إعداد دراسة مراجعة لمثال التهيئة العمرانية الجديد بين بلدية المكان ومكتب دراسات مختص بكلفة تناهز 225 ألف دينار. الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية القيروان حمادي عبدالله أفاد في تصريح لوكالة تصفيق الأنباء بأن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة وثيقة التخطيط الاستراتيجي الشاملة التي ستحدد وجه القيروان حتى أفق عام 2040، مضيفا إنه الهدف الأساسي هو تحويل القيروان إلى مدينة جذابة وشاملة ونظيفة عبر تثمين موروثها التراثي الفريد وتنويع نسيجها الاقتصادي. بخصوص التفاصيل الفنية لهذا المشروع، أوضح مادي عبدالله أن الدراسة العمرانية لن تقتصر على المساحة التقليدية للمدينة المحاطة بالطريق الحزامية واللي تبلغ 3000 هكتار، بل سيمتد مجال العمل فيها والتأثير ليشمل مساحة إضافية لا تقل عن كيلومتر واحد وراء هذه الطريق الحزامية. أشار إلى أن هذا التوسع يهدف إلى تشجيع البناء العمودي في تلك المناطق بما يساهم مباشرة في خفض تكلفة الشقق السكنية تعديل أسعار العقارات. وفقا لآخر تحديث منشور حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، فإنه الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتريغورة تجويلية في 937 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2/7 في 24894 مليون دينار بأيام التوريد، تراجع إلى مستوى 98 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29275 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل تفاؤل حذر بفرص إحلال سلام وانتهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أوت القادم بنسبة 0.35% ووصل السعر إلى 68 دولار فاصل 93 سنت للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.54% ووصل السعر إلى 72 دولار فاصل 19 سنت للبرميل. تناول لقاء الإجماع الزيدي بوفد وزاري الزيدي اللي هو رئيس الحكومة العراقية بوفد وزاري أردني رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة يعرب القضاة بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها مشروع أنبوب نفط البصرة العقبة وتسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال في البلدين إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية بين البلدين. يخفض العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كرب البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2224 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2960 مليم، واليورو ب 3372 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
5: بزنس نيوز
7: جوهرة FM تندانس تندانس
8: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
9: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. نتقابلوا لقيت هذايا في فقرة تندانس وكل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على ديسك جينيوس. شنو الهدف منه هذايا ديسك جينيوس؟ هو باش نعملوا بارتيشن للديسك دور متاعنا ونجمو به اللوجيسيال هذايا بالطبيعة نجمو نعملو ريكوبيراسيون للي فيشي اللي فسخناهم ولا اللي

0: 64.98 mégaoctets, كما قلنا يخدم على الويندوز 7 8 10 و 11 وجميع لي سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. ديسك جينيوس تكتب كما تنطق وتنجموا تيليشارجيوها غراتويتمون من www.01net.com. هذا شي عندنا اليوم, غدو ان شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.
1: كان جسيف عنده صوت, تراهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى, ألعاب, أخبار, رياضة, نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون, في الطريق, في البحر ولا تحت الباراسول, جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم, من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي, المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي, فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل, بايلة من 4 ل 7 مع سنم هني, ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة, خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس, جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي, كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف, كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد, نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس, نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي, نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود, نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية, من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة FM. عيشوا نغمة السا.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع ريما لوسي على جوهر اف ام.
1: الموج مع الموجة العشرة وحداش دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا ما فيها. الجمعة 3 جويلية 2026، الموافق 18 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة. إن شاء الله جمعة هكا نختتم فيها الأفراح، لأنه النتائج ما شاء الله والصغاريت والأجواء الكل الحقيقة عشناها البارح على وسائل التواصل الاجتماعي، سورتو نتائج النوفيام. وعنا اليوم الزوز باش نحتفلوا معاهم بنتائج النوفيام، نحكيوا على المناظرة الوطنية. دونك خلينا نبدأ بالأفراح والمسرات، وقولوا ألف ألف مبروك البنت زميلتنا جيجي جيهان. دونك للا البارح شفنا هكا الكلام الحلو المعسول من عند منال تخيل، اما احنا ليكيب الكلين عم يا نرجس البارح الكلام الحلو من عند منو ومتاقيت لنا هكا جيهان في ستاتيو. نحن نحب نقولوا لها في المباشر ان شاء الله ديما فرحانه، ان شاء الله ربي يفضلك ياسمين، ان شاء الله تشوفها في اعلى المراتب. نجحت البارح وذيك على جيجي جابت لنا المبروك، واحنا نقول لها الف الف مبروك. يلا قبل البنوته شو اسمها ساعه ذكرني البنوته، ميرال هكا ولا ميرال؟ ميرال هي قديش تقرا؟ سيزيام. دونك مازال عاد العام الجاي سيزيام ان شاء الله يا ربي، مناظره زاده سيزيام. يا لله ما

عم جيش الله عنا البشكوت وعنا الكازوزو. ان شاء الله توصل كيف كيف تحقق هكا النجاحات اللي حققتهم ماما بيان سور. عديت انت عديت النوفيام والسيزيام مناظره، احنا خلطنا على المناظره هكا ولا ان شاء الله ديما ناجحين يا ربي. كيف كيف زاد الشيف كريم بنور بعد شويه زاد باش نحتفلوا معاه بنوته زاد نجحت في النوفيام، وانتم زاد اذا كان عندكم لشكون تحبوا توصلوا الكلام الحلو وتهنيه والعزيز عليكم تنساوش تكتبونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره اف ام. دونك جيتي اليوم الاحتفالات حتى الماضي ساعه معاك سينو نرجوس انا قليله في الديجيتال صباح الفل والياسمين. عندنا نوفيام معناش سيزيام عندنا موش بيل موش بيلوت مش بيلوت احنا في مخاخنا هو بيلوت، هي كلها قرايه ان شاء الله ديما ناجحين وديما متالقين صغيراتنا الكل كما قلنا. كيف كيف دوره المراقبه كملوا عدي ونستناو النتائج ان شاء الله تكون النتائج المرضيه ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق للجميع. والنجم نقولوا رسميا بدات العطله وبدات تخمام في لي فاكونس، هذاك علاش اليوم نحكيوا على برمجه الصيف، نحكيوا على الصيف اسكو نبرمجوا له ونبرمجوا العطله ونخليوا البودجي المناسب للعطله هذيا. دونك ميكرو تروتوار امنونا زملائنا راسلينا، وانتم زادا الكلمه ليكم على 36300 29100 73 24 3000 في ساعتنا الثالثه. هبه لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم، تحياتنا لسوس وسعاد العدويني في التنسيق العام والمود اوف ذا داي يبدا معكم توت سويته.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو، طور عالمك.
3: جوهرة
1: الصيفية
4: العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجاتنا قفيفة الصيفية بورس الأسعد وليشتنا نهير الجمعة من الكابون بالتحديد باش نمشيو لنابل ونتعرفوا على بورصة، لا مش نابل، الحمامات بلوتو، نتعرفوا على بورصة الأسعار مع روضة العلاقي اللي نقولوا لها صباح النور صباح الفل يا روضة.
5: أهلا بيك، مرحبا بيك هيبة، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا، مرحبا بيكم في الحمامات اللي أجواء صيفية، أجواء متاع عطلة، أجواء متاع تفرهيد بحر. الحقيقة هو اليوم شوية هكا الريح اللي من البارحة معناها العشية تقوى شوية، اليوم شوية هكا معناها سحابة، ما معناها نجمو نعومو، معناها نردو بالنا ونعومو ونتفرهدوا.
4: باهي، معناها الفرهيد مضمون، الاجواء الكل مضمونه. سينو ما نعرفش البارح حد مناظره النوفيام هكا والاعلان عن النتائج، عندك شي جيران، عندك شي اصحاب، عشتي على وقع كعيبه الحلو البقلاوه كعك الورقه؟
5: موجود موجود، معناها تلقى الافراح نتاع اختتام السنه الدراسيه هكا والتتويج بالنجاح في المناظرات كسوا زاد كيف كيف في البكالوريا اللي هما مازالوا توا الناس تهني في بعضها بالنجاح في البكالوريا. النوفيان زاد كيف كيف الفرحه انه الابن وهي الابنه تعديت للنموذج، ان شاء الله بنجاح للناس الكل، ان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل، في انتظار انه يتم زاد الاعلان على نتائج البكالوريا دوره الابطال، احنا نقولوا دوره الابطال السيزيام زاد كيف كيف، ان شاء الله معناها فرحين ديما، ان شاء الله ديما معناها ديارنا فيهم الفرحه هكا بالنجاح وبفرحه النجاح، ما كيفهاش حتى فرحه هيبة هكا ولا لا؟
4: صحيح، بالمسارات وبالنجاح، خاطر النجاح يتوج مجهود عام كامل، عرفت، تلقى فيه الاسره التربويه، تلقى فيه الوالدين، تلقى فيه الصغير، دونك بالحق تتكتف المجهودات باش تعطي ثمره نتائج عمل دؤوب كما قلنا تيلت سنه كامله، دونك هذيك علاش الفرحه تحسها هكا من القلب، واكيد كل فرحه نعيشوها معناها مش فقط دراسه، تترقى في الخدمه علاش لا، ما نعرفش انا، فما اوغمونتاسيون دو سالير زاد تفرح، دونك ان شاء الله الناس الكل تكون فرحانه وتكون زاهيه. اي لاله، حتى كي تكون في المتناول تفرح روا،
5: ان شاء الله والله ان شاء الله. هو معناها اللي يقولوا فيه هكا من البارح قاعده نسمع هنا هكا في شويه ديزيكو انه الاسعار خاصه نتاع الخضر اللي هكا عملت هكا ركول، معناها بالتالي ان شاء الله، ان شاء الله تكون معناها هكا الخطوه معناها في انخفاض الاسعار اكثر واكثر، معناها ان شاء الله ان شاء الله نحسوها في القفيفه يا ربي ان شاء الله.
4: ان شاء الله نبداو بالخضره، ما دامش
5: باه اليوم اليوم قصدنا ربي المرشي الحمامات، هو الملاحظه الاوليه يا هيبه انه مرشي الحمامات الحقيقه معناها تذمر من التجار الموجودين في وسط المرشي، كما ريت في التصاور خاصه على مستوى الحوت والى حتى على الخضره والكل، ما فماش برشا اقبال على مرشي الحمامات.
4: يقول لك احنا يعملوا الكيف
5: اي فما لقيت شاد بالحق فما لقيت شاد لقين المونة بتاعهم هوني والكل اي لقين المونة هوني في سوق في مرشي الحمامات كما قلت لك معناها تذمر التجار يقول لك انا نخلص في الكري نخلص في الضوء نخلص في الماء وفما حاجة معناها قاعدة تصير هوني في الحمامات يمكن نظلموا بها مرشي الحمامات إني بالتوازي مع مرشي الحمامات فما انتصاب فوضوي في شارع كبير هو شارع حي الرياض موجود اللي تلقى فيه الباعة منتصبين على اليمين وعلى اليسار والناس معناها الحقيقة تقصد التجار هذوكم الفوضويين اللي هو ما عندوش شارع ما عندوش معناها لكري لما لا ذو دونك كيما قلت لك معناها التذمر كبير وتلقاه معناها المرشي فارغ معناها يقول لك انا معناها شنو ذنبي يعني قاعد حاطط يدي على يد وحاطط يدي على خدي ونستنى في نستنى في المواطنين اللي هما ما جاوش مثلا في العلوش في اللحوم الحمراء فما واحد عنده قال لي عندي 5 كيلو أكاهو عبرة أكاهو فقط هما زوز الثاني حل البارح قال لي دوبا راني حليت البارح من العيد لتوا ما حلش يقول لك العلوش غالي الحم غالي دونك انا نشريه ويقعد لي ما نجمش حكيت ما يساعدنيش ما نجمش نشري ونخلي ما يتبعليش اذا نمشي نقولوا هذه معناها احنا لفتة هكا للمواطنين اللي هما معناها مواطنين حمامات ولا حتى اللي يقصد الحمامات عندكم مرشي اللي هو والبلدية وهو مرشي معناها تمت إعادة التهيئة نتاعو وكان معناها استحق معناها في فترة ما إنه يتهيأ تم إعادة التهيئة نتاعو إذا للمواطنين قصدوا المرشي الحمامات في عود ما تمشي وإنك بايع معناها ما تعرفش عليه أنت منين جايبها في كاميونة وإلا واقف معناها من الشارع تشري من عنده هذه هي إذا خلينا ناخذ طوال أسعار عملنا هكا تعريجة ما بين قوسين يهيب على وضعية مرشي الحمامات بيه السفنيريا اللي لقيناها في مرشي الحمامات على 3980 الطماطم 1680 البصل 1980 الفلفل الحار 4600 المسكي 2850 البطاطا 2750 ولد القمر على 3890 الليتيو على 17100 القارص 5980 كما قلت لك بالنسبة للوضعية اللحوم الحمراء العلوش الكمية اللي موجودة هي كمية محدودة وصغيرة 65 الهبرة 53 و800 المخلط 37 الجمينة 49 الكبدة وقلب على 59 بالنسبة للدجاج ما شاء الله الدجاج موجود متوفر والسوم بتاعه تراجع يا هيبة الحمد لله احنا كنا قاوم معناها سوم يتراجع هكا متاع حاجة معناها متاع برودوي دوك نفرحو والغسة معناها انه عملنا استراتيجية انه كثفنا في الانتاج هكا كنكثفوا في الانتاج وكل تعبت السوم هكا ولا لا
4: صحيح
5: اذا الدجاج دونك 7400 اليوم بالنسبة للسكالوب بولي على 18 دينار ستيك على 16500 الجوانح مفوحة حضر باش على 8900 دجاجة كاملة هايكة ذهبية وما شاء الله عليها 12800 العظم 900 للدينار نتعديو للحويتة الحويتة اللي هي معناها كما قلت لك معناها شوية ريح من البارحة دونك انه ما فهمش برشا حوت والحويتة هكا معناها 11 محل متاع حوت موجود منهم فقط 3 حلين هكا هاو دونك شوية معناها فهمتني به لقينا الوراتة على 29.80 قاروس على 29.80 سن 14.80 حتىش 18.600 المغزل والسرة على 20.80 الكروزيت على 20 دينار وعنا سردين هايكا مقشرة مغسولة حاضرة باش يهيبة 8 دينارات هزوا طيب ما حطوا شل تشليلة صغيرة وحطوا في المقلة دونك 8 دينارات هكا هاو ثم اي ثم والله قابلني انه فما واحد عنده ينجم يشوي لك الكروفيت، تجيبها له يشري يشويها لك وتنجم تاكلها بحظيه. اليوم هاي متوفره في الحمامات انه تنجم السلطه مشويه والا حتى معناها حويته ولا كروفيت ولا تجيبه وتشوي وتتروح معناها
4: مسرورا
5: فرحا مسرورا وفاطر ولباس الامور الكل هانيه
4: به.
5: هذه هي دونك الدوره والاجواء في مرشي الحمامات وكهو ان شاء الله ديما حافله وان شاء الله ديما يا ربي قفيفه عامره بالخير يا ربي
4: ان شاء الله ديما قفيفه عامره. دونك فهمنا انه يبدو انك باش تمشي في الخيار اللي كنا نحكيو فيه شويه
5: مشوي والله ماذا والله ماذا بيا ماذا بيا ماذا بيا اي
4: بخيار باهي وما يكلفش ويخليك يمكن ما تشدش برشا وقت في الكوجينة يا روضة، تستمتع ببحر الحمامات وبجو الحمامات والأجواء ككل، وبدينا نعيشه هكا بشوية بشوية على وقع التظاهرات الثقافية. دونك أكيد راك تبعت الكونفيرونس دو بريس ولو أنه موضوع يشبد موضوع. دونك ايه. ندوة صحفية لمهرجان الحمامات الدولي اللي
5: ايه.
4: إقبال
5: ايه. أيوة. هي اليوم العشية هي مع حدود الستة ونص
4: تنعقد
5: العشية اليوم تنعقد الكونفيرنس دي بريس بتاع المهرجان الحمامات في دورته 60 عروض متنوعة، عروض وصلت معناها فيها السولد اوت صحيح معناها قبل ما ينطلق المهرجان بمتول نذكروا اي من الاسبوع اللي فات افكتيفمون وفات فما عروض مارسيل خليفة يارا ادم دونك سولد اوت فيهم هذوما. شو آخر نجم نقوله إنه الدورة 60 تنطلق في السبت الجاي 11 جويلية. دونك هذه هي فعالية المهرجان، يتجدد مهرجان عريق في الحمامات بنكهة صيفية بنكهة متاع السحر المكان الجميل برشا معناها اللي يحتضن فعالية مهرجان الحمامات. لك إن شاء الله نتمنيه وإحنا معناها فرجة طيبة للجميع
4: إن شاء الله. ركزنا بربي وانتي في الكونفيرونس دو بريس على حكاية التذاكر والسولد اوت والموقع وبرشا تفاصيل كما قلنا، وهذا ما نجم كان يأكد معناها إقبال الجمهور على عروض يمكن يختص بها مهرجان الحمامات بالكادر اللي كنت تحكي عليه. دونك أكيد حاجة سبيسيال ودورة سبيسيال هي الدورة 60. دونك نتمنيه لك هكا كونفيرونس نلقاو فيها مجموعة من الأسئلة والأجوبة اللي أكيد باش نلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وعلى موقعنا جوهرة فيم دوت نت. شكرا ليك روضة العلاقي، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو بعد خفيفتنا. نمشي ندخلوا للكوجينة والبنة تكون صيفية بامتياز. الشيف كريم بنور قالكم ما خليكمش برشا في الكوجينة ويجه

0: العشرة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجتنا الغونديفو مازال متواصل معكم كالعادة حتى الماضي ساعة في بيدو لو بنتنا صيفية تصنيفنا وكيف كيف زادة الوقت مهم جدا عامل الوقت في الصيف مهم جدا جدا جدا هذاك علاش الشيف كريم بنوري اقترح علينا منو ساهل برشا ما يخوش وقت وصحي بامتياز شيف كريم بنور نقول لك صباح النور صباح الفل ألف ألف مبروك نجاح البنوت
1: صباح الخير كافة مستمعين وبارك الله فيك مباركة
0: شو اسمه
1: الله لينا
0: لينا إن شاء الله ألف ألف مبروك لينا لينا لينا بنور المعدل قديش
1: المعدل 15
0: ما شاء الله دونك ألف ألف مبروك لينا إن شاء الله ديما متألقة وديما ناجحة وتكون كي باباتها هكا يعني في المجال متاحة متميز
1: إن شاء الله جميع التلام فتنا وسيرتو اللي زاد على الباك واللي عدوا سيزيام زاد في الكونكور زاد إن شاء الله يكملوا ينجحوا جماعة الكنترول اللي يكملوا إن شاء الله وربي ينجح الناس كل وبالتوفيق نتلم ذاتنا وطلبتنا كل
0: إن شاء الله ربي إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق دونك الأفراح والمسارات البارح راي خليتك تصنف حاجات عاد خفيفة هكا ولا
1: صنف الكليونات
0: ربي مكش ليه البارح اختفروها فيسع فيسع مشي هنا كنس الكل ورجع للعمل لا
1: دونك حتى الحرفين زاد عندهم حق علينا دونك والخدمه هي قبل
0: كل شيء يا شيف الخدمه قبل كل شيء الحقيقه ما شاتركش برشا
1: كي تبدا العائله متفاهمه
0: معناها
1: متفاهمه شنو طبيعه الخدمه اللي يخدم فيها رب العائله زاد هكا عنده
0: ان شاء الله ربي يوفقك اكيد واحنا من باب هكا معناها انه نعرفوا جوك وي ونعرفوا الامبيونس نتاعك لانه شيف البارح بالحق اختف روحه ساعه مش يهني معناها في بنته وفي رجع يخدم إن شاء الله ربي معاك إن شاء الله ديما ناجحة البنوتة وكل صغيرتنا الكل يكونوا ناجحين في كل المستويات دونك البنت الصيفية متاعنا باش تكون خفيفة وصحية بامتياز
1: بالضبط بحكم الوقت والناس اللي تبدأ حتى توا سونسينيك وماذا بيزد بعد الخدمة يمشي بحر ولا يمشي يعملوا الجو متاعهم دونك يلزم حاجة فيسة فيسة وحاجة حتى كي باش تتهز معاهم يهزها معاهم ما تفسدش نجم تاخذ وقت أكثر باش حتى في الهيجين وفي البرودة زاد تنجم شد روح دونك احنا اليوم قلنا نقترحوا سلطة كينوا الكينوا اللي هي زاد قيمة غذائية كبيرة فيها البروتين فيها الانرجي فيها الكالوري فيها قيمة كبيرة كبيرة برشا كسلطة تتخدم بالليجيم النجم نحطه معها ناخذه مثلا 150 جرام كينوا نحطها في حكاية 12-15 دقيقة في الماء تغلي طيب مسقطران برده ونقص الخضرة اللي حاجتنا بها سواء كما نحبوا مثلا النوع وزاد يلزم شوية في فيتامين سي كما زاد انواع الفلفل اللي موجودين الاصفر والاخضر والاحمر كما زاد مع الردي وقلنا نزيدوا شويه سومو في ميك بروتين معاه دونك هذوما كل كي يتخدموا بعضهم يتفوحوا ويتحطوا في بيريكس صغير بولار يبدا ماذا بين البيريكس يبدا يتحط في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتير باش يكون بارد وتحط في الجلاسيير كيك تشد البروديه سلطة وتقعد معنا عايشه وقت اكثر بالنسبه للبلا الثاني قلنا نعملوا اسكالوب دي بولي مع الاناناس اما الفاسون تاع البريباراسيون تكون افيك دي صوص معناها ديفيرونت على لي صوص اللي مستنسين بهم كل يوم كيما لي صوص سوجا ولا ليت كوكو ولا نخدموا بالويت سيزام صحيح هما غاليين اما راهو حتى كي باش يبدلوا المطعم ويحافظونا على البلا ما يفسدش فيسا. دونك حتى كي باش نشريو احنا الويل سيزام ولا صوص سوجيا مانيش باش نستعملوا كميه كبيره. بريسك معناها باش نكيلوا باللي كوير سوب معناها. دونك ناخذوا السيبريم دو بولي نقصوه اون كيب، ناخذوا ديمي اونيون سن ثوم هذوما كل نقليهم في البواله، نزيدوا عليهم زوز مغارف صوص سوجيا مع مغرفه صغيره نتاع قهوه زيت جلجلان وهذوما كل مع شويه فلفل اكحل مع شويه ملح يميجوتيو شويه في البواله. والافونس ناخذوا اناناس، ماذا بينا الاناناس فري نقصوه اون كيب زيد ما يقلقش في السخانه وفي وما يفسدش. نزيدوه مع البولي هذا نحمروهم كي يوصلوا للدرجه نتاع نقولوا الكولير بران ولا كراميليزي. دونك نزيدوا شويه شتر حكا ولا نقولوا كاس حليب جوز الهند وهيك نخليهم يغليوا طريف ونذوقوا وسلون القوه اللي احنا نحبها. نزيدوا معاهم شويه روز، ماذا بينا زاد الروز ما يكونش يكون ابيض ولا ازعر باش زاد ما يفسدش. دونك وهكا نبعدوا على الماكله اللي بالطماطم وبالصوص وبالطوماط كونسونتري وهكاك البلا ينجم يقعد اكثر وقت معنا في الجلاسير نتاعنا ونجموا نستنفعوا بحاجه
0: خفيفه
1: وصحيه وما تسمنش وما تعطيناش كل خمول في
0: بيان في البحر وسيرتو نحبوا نستغلوا كل شيء في الاكتيفيتي الكل
1: حتى صغارنا حتى كي باش ياكل واحد ما يتقلقوش حتى كي باش يدخلوا يعوموا ما يقلقهمش في البحر.
0: لا كسكسي
1: ولا مقرونه
0: ولا دلاعه ولا حتى شيء هكا ولا مقرونه تبدا كيما
1: نمشيو في التوسكي فولاي ونمشيو التوسكي حاجة قرياد وعنا توا الحوت معناها موجود الحمد لله يا ربي احنا بلاد الحوت ونتسمى السنة متوفر الحوت كمية باية حتى الأسواق معقولة. دونك زادة باش نعطيه برشا حاجات في البليزير أستيس متاع دي بلا يتحضروا يكونوا نجموا نهزوهم وما يقلقوناش وياخذوا وقت اكثر باش نجموا في الاستهلاك.
0: تري بيان، يعطيك الصحه شيف كريم بانور، معاك كل نهار جمعه باش ناخذوا البنه التصيفيه، دونك ناخذوا منو ما يشدش وقت ويكون صحي كما قل. دونك اكيد الموعد ديما لقيت هذايا ترجو تلقاو الفيديو نتاعنا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم، وحنا نسالوك المبروك يا شيف هاكا ما نجمش ما نقولهاش وما نعبرش على رايي انا والليكيب الكل هكا ولا يجي شي جي جاي بالساشيات اللي يقول لك والشيف يعاود يجيب لنا الطبق
1: شيف
0: لا تبقى تبدا داخل
1: شفت برمي
0: جاك هكا شيف جاي هكا ولا المبروك يا شيف المبروك
1: واضح تايوس المبروك
0: تايوس هكا الحشمه باش تنحى في الايميسيون هذه يلا سيدي الغانديفو مازال متواصله معاكم حتى الماضي ساعه في بيي دون لور

0: 10:52 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم مود الصيف يا مزيدة، نحكيو على الدراسة وإحنا على وقع هكا احتفالات بيان سور باهي كي نبداو نبرمجوا لصغارنا ويمشي يقرا ويكون الباركور كما إحنا نحبوا كما إحنا نطمحوا، لأنه الأعداد مهمة، لكن الأعداد اللي تخول لنا وتفتح لنا البيبان باش نختار ونعملوا لو بون شوا. هذيك علاش أنا نقول لكم تري بون بلان كي نقولوا إي بي تفاصيل باش تاخذوها تو سويت، باش نحكيو على جورني دوريونتاسيون اليوم التوجيهي الجامعي بالمركب الجامعي اي بي وبرشا تفاصيل. وخليني نقول زاده قصه نجاح او تتويج لباركور كامل المعطيات الكل باش تعرفوا عليها تو سويت. مدام وفيش ليغو مسؤولة التربصات والأعلام هي اللي تنورنا في البلاتو، أكيد كي تنورنا تجي ومعاها جديد وتجي معاها برشا حاجات تخلي اليوم الفوتور معناها طالب اللي إن شاء الله باش يلتحق بكم ياخو مجموعة من المعطيات وياخو زادة إكزامبل حي. يعني اليوم اللي طالب إن شاء الله باش يقصد ربي ويكمل الباركور نتاعو البرا، أسامة مليح دونك طالب فيليبي، نقول لكم صباح النور صباح الفل وصباح النجاحات مدام وفيوة. سي سيما اهلا وسهلا.
1: اهلا مرحبا، ميرسي هبه يعطيك الصحه ومرحبا بالمستمعين تاع جوهره اف ام الكل.
0: شكرا ليك سي سيما اهلا وسهلا.
2: اهلا بك اسلام.
0: اسمع خليك هكاك باش تدخل الجو وتدخل في المود، خاطر مدام وفي بنت الغاديو باش نبداو معاها باليوم التوجيهي الجامعي بالمركب الجامعي اي بي. دونك مدام وفي ان شاء الله الموعد باش يكون نهار 14 جويلي.
1: اكزاكتومون، احنا كيما نعرفوا هبه بيريود هذه كلها معناها دي فامي توينسا فيهم اكثر معناها من الاف لي فامي قاعدين عايشين على وقع الباك الريزلتا نتاع الباك، فما تلاميذ اللي نجحوا ديجا في السيسيون برينسيبال، الابطال نتاع دوره المراقبه امس كي مازالوا كيكملوا لي زيكزامان نتاعهم امس ان شاء الله لي ريزلتا دون دي جور هكاكا. احنا خممنا فيهم وقلنا نستنيو الريزلتا معناها فينال تخرج وان شاء الله ناويين نبرمجوا اون جورني دوريونتاسيون نحبوا فيها لي باشولي يجيو بحذينا ان شاء الله نهار 3 لو 14 باش نحكيو معاهم اكثر على لوريونتاسيون، نفسروا لهم لي ديفيرون باركور الموجودين، باش يكون معنا حاضر ان اكسبير اون اوريونتاسيون مسيو وليد بليل اللي باش يزيد يعطيهم لي ديتاي الكليك في التوجيه الجامعي بصفه عامه، وباش يكونوا زاده موجودين لي ريسبونسابل دو باركور نتاعنا يزيدوا يفسروا لهم لي ديتاي الكليك لو سيكلو بريباراتوار ليسونس، حتى لي فامي سورتو تلقى عندهم اول باك معناها في الفاميلي يبداو مازالوا مش فاهمين بالضبط زعما شنو نعمل كيفاش نوصل نولي انجينيور كيفاش نعمل ماستر كيفاش هكا لي ديفيرون باركور. سا سرا اون تري بون اوكازيون يجيو بحذينا، سي ان ايفينمون بيان ايفيدامون غراتوي لتو لي ستوديون لي باشولي بلوتو اللي بقدرة ربي يوليو توا نحسبوهم احنا دي ستوديون توا سي بون. مرحبا بكم بحذينا نهار 3 كيما قلنا ابارتير من 8:30 نهار 3 14 جويليا.
0: هذه فيما يخص لوريونتاسيون، لكن احنا خلينا نعطيو فكره يمكن يسمعوا فينا اليوم على جروب لي بي، اليوم نحكيو على كاتر ايكول، دونك خلينا نزيدو ناخذوا فكره، نحكيو على البوزيسيونمون نتاعكم، نحكيو على عدد الطلبه، نحكيو على لي زاكريديتاسيون لي سيرتيف، دونك ما شاء الله عندنا ما نحكيو في لي بي.
1: عندنا برشا حاجات نحكيو الحقيقه. انفيت احنا في الجروب بي عندنا اكثر من 3200 ايتوديون اختاروا العام اللي فات كونهم يكونوا بحذينا، والحاجه البيه سكو احنا من عام لعام النومبر دو ايتوديون قاعد يزيد اكثر واكثر. ريان كو سني البروموسيون تاع سني معناها باش يتخرجوا بحذينا اون 2026 عندنا قرابه 1000 طالب باش يتخرجوا بحذينا في لي ديفيرون باركور انجينيور ليسونس وماستر، ودي حاجه تفرحنا برشا. دايوغ احنا جينا بحذيكم توا وخلينا في الكامبوس بي لي سوتونس بي اف وكل الفرحه والاجواء معناها وتسكي ايموسيون تاع تخرج. قلنا في لو بي عندنا 4 ايكول كيما تفضلت وقلتي با، عندنا لو بي ديجيتال سكول اللي نعملوا فيها لا فورماسيون دي زيكسبيرون ان انفورماتيك، نقريو سيكل بريباراتوار انتغري اون تكنولوجي د انفورماسيون دو لا كوميونيكاسيون، ليتوديون سوت ابري يولي كامل ان سيكل انجينيور يختار وحده من لي سبيسياليتي 6 كون بروبوز، عندنا جيني لوجيسيال، عندنا سايبر سيكوريتي، انتيليجونس ارتيفيسيال اي داتا ساينس، عندنا زيد لا يو تي روبوتيك بروغرامينغ، الفيرتشوال رياليتي اند جيم انجينيرينغ، وعندنا زيد الكلاود ريزو. سينون ليتوديون ينجم يبدا ان باركور بليسونس، عندنا بلوزيغ سبيسياليتي زيد في ليسونس في الانفورماتيك، فما الجيني لوجيسيال، فما الانفورماتيك دو جيستيون، لا يو تي والماكينه زيد البيك داتا، ومن بعد يختار ليتوديون يحب يكمل ان باركور دانجينيوري ولا ان باركور دو ماستر في الاي مانجمنت ولا في الماركتينغ ديجيتال.
0: تري بيان.
1: بالنسبه للبي بزنس سكول عندنا زاد لو باركور دو ليسونس دو ماستر في لي باركور نتاع جيستيون، نحكي على الكونتابيليتي على الفينانس ماركتينغ اي مانجمنت، وبعد كي نجمو نكملو ان باركور دو ماستر ساشون كو ليتوديون في لي دو ايكول دوما يختار شنو هي اللونغ اللي يحب يقرا بها، اسكو يحب يقرا بالفرنسي ولا يحب يقرا باللونغلي لي ماتيير نتاعو الكل دوكو يقراهم اون انغلي، ودي حاجه ياسر مطلوبه على شان انترناسيونال. عنا زادا نوتر ثوازيام كومبوزونت اللي هي لو بي بولي تكنيك نعملوا فيها عامين بريباراتوار انتغري ومن بعد ليتيديون كامل سيكل انجينيور نتاعو في الجيني اندستريال جيني الكتريك جيني الكتروميكانيك ولا جيني سيفيل عنا زادا لا كاتريام كومبوزونت سي لو بي اركيتكتور اللي نوفروا فيها فورماسيون تاع 6 سنين باش نتخرجوا لي ستوديون تاعنا دي اركيتكت ان شاء الله يكونوا 5 سنين قرايه والعام الاخر يكون ستاج
0: تري بيان كيف زادا انفتاحكم معناها للخارج وعلى الخارج اليوم وعندنا اكزامبل غيال هاو جاب حدانا معلش اسامه قديم باش مازالوا في تونس باش يقصد ربي دونك اسامه مليح اليوم لي بي تجمع مع لي بي انت هالي انت اللي باش تخاطب الفيتور طالب اليوم هكا ولا
2: ان شاء الله الوغ اني بديت دونك الباركور نتاعي من بعد الباك دونك لي بي كانت الديريكسيون نتاعي الاولى باش نكمل فيها من الاول مشيت سيكل بريباراتوار انتيك بيان سور عرفت الدومين دو لانفورماتيك اكثر دونك جي ديفلوبي معناها انتيغي كبير للريزو انفورماتيك بعد بالطبيعه تعديت للبروميير اني سيكل انجينيور زيد عملنا اكثر خدمنا اكثر على البراتيك دونك خدمنا اكثر دي بروجي كونكري و فما اورينتاسيون كبيره مع لي بروف لي انسيون دونك لي انسيون يعاونوا ياسر معناها خاصه في الدومين هذا يعني il nous guide bien sûr donc quelle expérience paye à l'heure ou inchallah futur ingénieur en cybersécurité à Paris plus particulièrement donc j'ai eu l'opportunité de faire Kamal l'ESIA qui est en partenariat avec le pays
0: très bien
2: donc faire Kamal Erher Amin fait cycle ingénieur dans une majeure cybersécurité bien sûr fait le campus à Paris donc l'opportunité est liée yani taqaqin fi le pays الحق donc opportunité بها على الاخر باش نكتشفوا انفيرونمون جديد و انفيرونمون نجم نقولوا اكزيجون كيما لو بي بيان سور وان شاء الله فما كان خير ان
0: شاء الله فما كان خير ونفرحوا برشا وقت اللي ناخذوا معناها الفورماسيون في تونس نطوروها لبرا بيان سور لكن ترجع بالنفع على بلادنا وهذا اللي نفرحوا له برشا دونك اليوم اسامه نجمو كان نقول لك برافو يعطيك الصحه على النتائج اللي خولت لك اليوم والفورماسيون اللي قدمتها لك لي بي باش تنجم تكون في فرنسا دونك قصد ربي وقتاش
2: ان شاء الله في لو موا دو اوت في شهر اوت ان شاء الله نستناو البروسيدور نتاع الفيزا وكل شيء
0: ان شاء الله ان شاء الله موفق وان شاء الله بنجاح دونك حاجه تفرحكم مدام وفاء
1: بيان سور الحقيقه اسامه من احسن لي ستيديون بحذينا هو ومجموعه اخرى من الطلبه ان شاء الله ناويين معني قدر ربي خارجين قدر ربي في لو موا دو اوت باش يبداو الباركور نتاعهم تاع دوبل ديبلوماسيون هما قراو عامين بريبا بحذينا وبداو سيكل انجينيور بحذينا وتو باش يكملوا الكاتريم والسانكيم لبرا اي لوغون دو ديبلوم دانجينيور واحد من عندنا احنا اللي هو ان ديبلوم دانجينيور معترف به من عند وزارة التعليم العالي بيان سور معترف به زاده من عند عمية المهندسين واكريديتي على ليشيل انترناسيونال وافيك سا ايلوغون ان ديبلوم دانجينيور من عند ليزيا اللي هي رانكي سي اون ايكول دانفورماتيك رانكي بروميير في فرنسا
0: تري بيان
1: عندنا زاده دوتر ستوديون اللي يمشيو يعملوا لو باركور دو دوبل ديبلوماسيون نتاعهم في الصين عندنا زاده دي باركور اخرين في بلغاريا اتو كل مره ان شاء الله نجيب لكم دي ستوديون يحكيوا اكثر اون ديتاي
0: تري بيان 10 جويليا
1: Achra Julia Zeda, ça sera notre première journée d'admission. Ici, on fait les étudiants de différents niveaux.

0: جينيوري كيف كيف لي باشوليي زيدا ينجموا يكونوا بحذينا حاضرين نهار 10 جويلية نهار الجمعه هذيك سازغا بلوتو بور تو سكي بروسيدور دادميسيون نبداو بان بريزونطاسيون تاع لو جروب انترن نفرحوا باللي ستوديون ولي بارون تاعهم ومن بعديك نعملوا لي بروسيدور دادميسيون كيما قلنا ويكتشفوا زيدا الانفراستركتور نتاعنا لي كات باتيمنت تاعنا كات بيون تاعنا يشوفوا لي لابو اللي معنا لوديتوريوم لي ستاديوم انسي دو سويت تو سكو نوفر احنا للي ستوديون باش يقراو في دي تري بون كونديسيون ويكونوا زيدا تري ايبانوي على فوا
1: تري بيان خلينا نذكروا الناس لي كوردوني كيفاش يتواصلوا معاكم لانه ما شاء الله عندنا ما نحكيوا على لي بي اي
0: اكزاكتومون ينجموا يكلمونا على نمبر التليفون نتاعنا 73 29 60 60 نذكر 73 29 66 60 سامحني ولا ما كاينش يدخلوا على السيت نتاعنا زيد upisup.com upisup.com يلقاو لي ديتاي الكل و بيان ايفيدامون على لي ريزو سوسيو زيد ساشون كو احنا مازلنا كي كنا حاضرين زيد في ليفينمون تاع لو اي تي عماد المهندسين التونسيين في تونس قابلنا برشا دي ستوديون دي باشوليي من ديفيرونت ريجيون وكي ما قلنا nous aurons à organiser nos propres sessions d'admission نرحبوا بالناس كل بحضين ان شاء الله في الباتيمون نتاعنا اللي هي موجوده في سهلول بحضر رون سهلول مقابله لي اتش سي مرحبا بالناس الكل
1: يعطيكم الصحه شكرا لك مدام فيش ليغو مسؤوله التربصات والاعلام اسامه مليح طالب في لي بي ان شاء الله موفق يعطيك الصحه دونك كالعاده تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام وحنا ما نجمو كان نشجعوا ونباركوا كل نجاح وكل هكا خدمه تكون سيريوز الحقيقه وتعطي كيما اسامه تعطي اكلها دونك برافو يعطيكم الصحه يلا الاخبار تو سويت مع لبنى حميد ونرجو نكمل معكم بقيت فقراتنا
2: نسمع دار ليلى مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام
3: برعايه
2: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820 مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم لبنى حميدة
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تعتزم اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26-2030 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية وفق ما ورد في مشروع المخطط. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة كفاءة تونسية متخصصة في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لصالح مؤسسات بسلطنة عمان. وتشمل الخطط الوظيفية المطلوبة وفق بلاغ نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني تخصصات حيوية ومتطورة أبرزها مطور ذكاء الأعمال مهندس والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مهندس ومدير أنظمة دعم الأعمال والمؤسسات إلى جانب خطط في إدارة المشاريع وهندسة المنصات السحابية ويشترط في المترشحين إحراز شهادة الإجازة والشهادة الوطنية للمهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مطابقة للوصف الوظيفي لكل خطة وألا يتجاوز السن القصوى 55 سنة وأشارت الوكالة إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات قد حدد ليوم 6 جويلية الجاري. دولياً مسؤول أمريكي رفيع يؤكد أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين زارا الدوحة الثلاثاء الماضي حاول إيصال رسالة إلى الإيرانيين مفادها أن مطلبهم بفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز قد ينسف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في ضربات أمريكية صهيونية في فيفري الماضي إلى مصلى طهران الكبير قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وختاما زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل شرق إندونيسيا دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. هذا الموجز إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net اسمعوا يدعونوا

0: اسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية مع هبة لوسي.
1: نحديش 14 دقيقة لمشاهدنا، صباح النور، صباح الفل. في ساعتنا الثانية مازلنا مواصلين معكم الغونديفو، أكيد نعطيكم موعد زادة في ساعتنا الثالثة باش تكونوا حاضرين معنا من خلال أصواتكم، تفاعلاتكم مع 36 300 ألف. سعاد العدواني سوسو في التنسيق العام تقولكم كالعادة اليوم تفاعل باش يكون في علاقة بالصيفية، ببروغرام الصيفية التونسي، برمج للصيفية أي وإلا لا، هذية اللي باش نتعرفوا عليه من خلال روبورتاج خلينا نقوله خرجنا فيه الشارع وسألناكم على بروغرام الصيفية. تمشيوا هكا صيفيتكم تكون في اوتيل، فما دويرة، منعرفش فما بيجي مخصص أي وإلا لا، هذايا الكل كما قلنا إن شاء الله باش يكون في تفاعل معكم انتوما في ساعتنا الثالثة في فقرة الصيف، ضيف والصيف إن شاء الله يكون على الكيف. سينو خلينا نقول لكم إنه زادة نقترح عليكم إحنا سهرات، دونك صحيح نحكيوا على الصيفية جو البحر، لكن زادة سهرات مواعيد ثقافية نأمن لكم من خلالها بعض هكا لباس اللي تنجموا انتوما والأحباب والأصحاب تمشيوا تتمتعوا بالسهرات هذية. نحكيوا على السوسة تغني سهرة الحقيقة باش يمتزج فيها الماضي بالحاضر، انتوما اللي باش تغنيوا والكونسيبت هذايا اللي ما يغيبش على مسارحنا وما يغيبش على فضائتنا، بيان سور في علاقة بالجمهور اللي يتفاعل مع الأغاني ومع ريبرتوار يكون حاضر، دونك انتوما تغنيوا والجمهور هو الفنان. المايسترو أنيس معالج يحضر لكم بلاي ليست إن شاء الله تعمل الكيف، يقول لكم ويوعدكم بليلة من الموسيقى تجمع فيها كما قلنا الماضي مع الحاضر وتجمعنا على نسق الفرح. دونك بالمسرح الهواء الطلق بسوسة أبارتير من الأربعة متاع العشية، وقتاش سامحوني أبارتير من التسعة متاع الليل وقت باش يكون الموعد نهار 4 جويلية. دونك نهار 4 جويلية اللي هو غدوة السبت انتوما على موعد مع كونسيبت كما قلنا الغناء سوسة تغني، غنوا معنا بالمسرح مسرح الهواء الطلق بسوسة. تجمو تتصلوا بالأرقام اللي الرقم اللي نقول لكم عليه 98 609 414، سينو على موقع تسكرتي.ان، وإلا تربحوا لي تيكي كيف تبعثونا جي على 85 990، جي كما جار على 85 990، تربحوا دونك دي باس وتمشي وتتمتعوا كما قلنا غدوة بسهرية مزيانة برشا انتوما والعزيز عليكم، وأكيد الإعلان علي باش يمشي يغني هو والعزيز علي تكون في آخر ساعتنا الثالثة من بي دون لو مع ليكيب الكل. خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل بالموسيقى بالريتم وبالفقرات اللي الحقيقة يكون فيها المود صيفي وزيدا فقرات نقولوا فيها هل يعقل وهل يجوز.

0: الزويدي
1: مع هلا الزويدي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعايه
3: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفو لاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.

0: اسمعوا يدعونوا فيلة السفرية مع هبة روسي.
1: على موجاتنا مودنا الصيفي بامتياز. اما خلينا نعملوا طلع على الاوضاع الجويه اليوم. بحر شديد الاضطراب، امطار بعد الظهر في بعض المناطق. نحكيوا على طقس الجمعه 3 جويليه. اليوم نحكيوا على طقس مغيم، احيانا كثيف السحب على الشمال، وتشير توقعات معهد الرصد الجوي الى امكانيه نزول امطار مؤقته رعديه وتكون محليا غزيره بالمناطق الساحليه، تشمل بعد الظهر وبفعاليه اقل جهات الوسط الشرقي. اليوم الريح شمالية غربية بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى الريح أثناء الليل بالجنوب الغربي وأن تكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر اليوم شديد الاضطراب، ونأكدوا على كلمة شديد الاضطراب. دونك الصيفة والناس اللي قازيرة بالبحر، وردوا بين على صغيراتنا على رواحنا، وما ننسقوش هكا هاو سي بون باش نعمل غطسه قرابي هوني في ساعه في ساعه. دونك ردوا بين على رواحها، سورتو نتبعوا البلاغات ونتبعوا كل النصائح حتى لي كولور نتاع لي درابو، دونك مهمين جدا. دونك كما قلنا اليوم البحر جديد الاضطراب بالشمال خليج الحمامات، اما قليل الاضطراب فمضطرب ببقيه السواحل. تتراوح الحراره القصوى اليوم بين 27 و 32 درجه بالشمال، والمرتفعات بين 33 و 38 درجه ببقيه الجهات، وتوصل حتى لل 41 درجة بأقصى الجنوب. هذه فيما يخص كما قلنا الطقس اليوم، طقس الجمعة 3 جويلية 2026. خليكم ديما في متابعة لكل الأخبار، لكل هكا كل ما يبدأ فما بلاغ أو تحين جديد تقراوه وتقاوه على موقعنا johrfm.net. الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة في بيدون لو. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: اسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية مع هبة لوسي. هل يعقل؟ هل يعقل؟
1: سؤال الحقيقة طرحته على مواقع التواصل الاجتماعي دكتورة البيطرية وصانعة المحتوى دكتورة ألفة عبيدة بريتو اليوم قالت: هل يعقل حيوان مهدد بالانقراض يباع علنا على الانترنت وفي سوق المنصف باي؟ التفاصيل معك دكتورة، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أخير مدام ويعطيكم الصحة مدام على التفاعل، ورانا بالحق راهو الإعلام هون يلعب دور كبير ياسر في التوعية، خاطر برشا عباد راهو ما في بالهم شو ما يعرفوش، وبحسن نية في بالهم ياخذوا حيوان باش يربيوه، وهوني هذا هو السبب نتاعو اللي خليه ينقرض. هو انه الناس قاعدة معناها فما معناها لو براكوناج، ناس معناها خدمتهم تخطفهم من أمهاتهم، وقت اللي تخطفهم من أمهاتهم راهو الأمهات تحارب على صغار يقتلهم أمهاتهم باش يوفيوا في الأخر في السوق وفي الانترنت قاعدين يتباعوا، وعلنا معناها النمر متاع التليفون محطوط والناس ماهيش حاشمة توري في وجوهها، وقت اللي هو هذية بالمعاهدات الدولية معناها هي هو حيوان معناها محمي، حيوان مهدد بالانقراض. فما في المعاهدات الدولية هذية انه هو يمنع انه يتباع، يمنع الكوميرس متاعه، يمنع انه يعيش في الديار. هو ما هوش حيوان أليف أو حيوان بري، معناها يقعد يلقى روحه الحيوان هذية باش ينجم يعيش في متوازن، يعيش أول حاجة في مجموعات في مساحات كبرى، حتى الغذاء متاعه والنظام الغذائي متاعه يبدأ معناها على الغلة وبرشا أنواع متاع غلة، شوية حشيش وشوية غيره، يلقى روحه معناها عايش في انفيرونمون ما هوش كي تراهم محليهم في لي فيديو تقولوا محليه ولبس حوايج وهاو يظهر يعيش، اما راهو زاد في لي فيديو رانا ما راوش كان الكوتي هذاك اللي محليه وهو لابس. هذوما حيوانات معناها تري اجيتي، معناها حاجتها باش تنقز وباش تتسلق.
1: خلينا نقربوا الصوره تاع الحيوان هذا للمستمع وللمتلقي، دونك كان نجم نسهلوا له خاطر اليوم يشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وما يعرفش، كما قلت حتى يتباع في سوق المنصف باي.
2: اي علنا يتباع علنا، معناها الناس الكل وتشجع وقتش ياخذ الكوش وبالبيبران وينحيهم راهم من امهاتهم، معناها عمرهم 15 يوم، معناها ما فهمت معناها هذا راهو اجرام في حق الحيوانات. وزيد وهذا علاش فما راهو معاهدات دوليه وفما قوانين تحمي الحيوانات، فهمت قوانين كما قلت لك دوليه، على خاطر فما العدد نتاعهم مثلا من 1900 هذايا معناها نقص على الاخر. علاش نقص؟ اول حاجه على خاطر الاوربانيزم معناها البناء نتاع المدن بدا بشويه بشويه يخذلهم في المناطق نتاعهم، معناها الغابات نتاعهم. ثاني حاجه عندك البراكوناج، معناها الناس قاتل اللي هما هذوما حيوانات اليوم فيهم سوق، الناس تشريها وشيخه بها وتعمل بها في المحتوى وتعمل فيها في البوست. فيلقاو رواحهم معناها فما طلب وفما معناها دي سيركوي إيليغال قاعدين يدخلوا بيهم، على خاطر نورمالمون هذية في القانون هذية ممنوع، معناها نورمالمون فما حتى ان كونترول في الحدود باش انه الحيوانات هذوما ما تدخلش. ثم يلقاو رواحهم.
1: ان يسأل مين قاعدين يجيبوا فيهم الحيوانات هذوما دكتورة؟
2: يا اخي ما معروف، قاعدين يدخلوا من الجزائر يا اخي، الناس كل نعرفوا توا. انا حتى بعد النداء اللي عملته معناها برشا اخوه من الجزائر معناها تفاعلوا معايا وهما بيدهم معناها متضمرين من الحكايه هذية، على خاطر هذية معناها احنا تعرف احنا في الف ما احنا قبل كان في تونس عندنا موجود القرد هذية في تونس في البولات نتاعنا وفي الغابات نتاعنا كان موجود، لكن انقرض معناها تقريبا في ال 100 سنه الاخرانيه معناها انقرض. هما معناها هي في المغرب وفي الجزائر هذوما حيوانات محمية. دونك هما بيدهم معناها عاملين دي ديفور كبار باش انهم يكونسيرف معناها الحيوان هذية او النوع متاع الحيوان هذية، لانه كنز طبيعي راهو فما توت ان ايكو سيستيم. هو اليوم اذا كان ياكل من الغلال متاع الاشجار اللي في الغابه او في الجبال فيمنع مثلا تكاثر حيوانات اخرين، سي توت ان سيستيم معناها متاع توازن توازن بيئي. دوك وعاملين مجهودات معناها في المغرب مثلا عاملين مجهودات كبار باش للمحافظة عليهم وبور لا غي انتغراسيون على خاطر راهم الحيوانات هذوما وقت تاخذ من الطبيعه وهي صغيره ما تعيشش في الانفيرونمون الملائم اللي يخليها متوازنه واللي يخليها نجم بعد نجم ترجع للطبيعه. راهو الحيوان البري وقت اللي يخرج من الطبيعه ويعيش في انفيرونمون مش باهي وتوكا ما يتمشاش مع الاحتياجات نتاعو صعيب برشا باش يرجع في الطبيعه. وتوكا حتى رجوعه في الطبيعه يتكلف برشا برشا برشا فلوس ويظل الناس كل تتفرج في ناسيونال جيوغرافي كيفاش قداش يخدموا العباد باش انهم يرجعوا حيوانات تهزت من البراكوناج من الطبيعه كيفاش باش ترجع للطبيعه نتاعها وترجع للسبيس معناها كيفاش يرجعوا الحيوان هذاك اللي هو مهدد بالانقراض يرجعوه يسوغبرودوي. المصيبه اللي في تونس رانا احنا من اول البلدان اللي بدات تخدم على المحميات وتخدم على معناها على المحافظه على الحيوانات البريه معناها اللوكال نتاعنا. لكن للاسف اليوم فما وراني عملت نداء قبل معناها وتجاوبوا معايا برشا عبيد وتجاوبوا معايا برشا اعلام لكن المشكل بعد تلقى هو نفس الحكايه.
1: يعني اليوم نداءات لكن عمليا اليوم معناها عمليا خلينا نقولوا الحيوان هذايا يباع مثلا ناخذ الكام تاع الحيوان هذايا يباع على مواقع التواصل الاجتماعي والادى والامر انه الارقام تاع الاشخاص اللي تبيع موجوده ويعني منظمه الامور منظمه هكا ولا ايه؟
2: الامور منظمه. دوك احنا طلب معناها من نداء هذايا انه السلطه توا المعنيه يلزمها تتدخل باش تطبق القوانين هذايا باش يكون فما ردع والإعلام بالحق معناها يلزم نتكلموا على حكاية هذوما باش نفتحوا التجارة هذية ونضغطوا على السلطات باش أنه يقف التحرك هذية وكيف كيف نوعيوا المواطن معناها المواطن يجب يعرف لو ما تشريش ما تشاركش في الجريمة هذية وعليش ليه ما تحطوناش رقم أخضر معناها باش أنه احنا نبلغوا على الحالات هذية خاطر المشكل الكبير كما قلت لك هو اللي المواطن العادي ما عندوش وعي معناها انا قاعده نقرا في نقرا في لي كومونتير يقول لك عادش بيه احنا هنا نربي فيه وبالعكس نستحفظوا على الحيوانات هذيا المهدده بالانقراض هنا نربيو فيهم وينجموا يتكاثروا عنا اي لكن ما يرجعش في الطبيعه نتاعو راهو فما توازن طبيعي كامل.
1: صحيح وانت صانعة محتوى وظهلي مش أول مداخلة معانا على مجال جوهرة فيم عاملين ونتذكر زدا كانت لك مداخلة معانا وحكينا على برشا نقاط في علاقة بالطبيعة في علاقة ببلادنا. دونك اليوم يمكن ندائك خلينا نقوله في برشا وجيعة لأنه تحكي على اليوم خطر يهدد الطبيعة ككل. دونك خليني خلي لك كلمة الختام ورسالة موجهة لشخص بعينه أو لإدارة بعينها أو لمسؤول بعينه اليوم على ما يحدث بيان سور اليوم علنا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا في سوق المنصف باي اللي راهو فيه حيوانات مهددة بالانقراض قاعدة تتباع بأسعار زادة غالية هكا ولا ايه؟
2: أما الغالي فما النقص ما حسب الطلب والعرض والطلب معناها وقد ما يبدأ صغير قد ما باش يتباع رخيص على خاطر باش يبدأ يظهر لهم في ساعتين
1: هكا القرايد الصغير الناس اللي
2: أي خاطر كيف يبدأ صغير مازال ما يحاربش على روحه مازال ما يظهر ساهل في المانيبيولاسيون نتاعو لكن إذا كان كبر السوق نتاعو باش يطيح على خاطر الحيوانات هذوما راهي كي تكبر معناها وتبلغ توصل في سن البلوغ معناها تقريبا في 3 سنين عامين ونص 3 سنين يطلعوا أني والمشكل اللي يوليه معناها ذوك هما معناها في زيهم أنت تشوفهم معناها في الفيديو الناس كل لاحظوا تو تلاحظوا اللي هما تنش عليهم يضحكوا هذيك راهي ماهي ضحكه هذيك علامه نتاع ستريس يعمل فيها واحنا نراو فيها خاطر احنا بالنسبه لنا احنا كل شيء كيفنا احنا لو يشوفوا فيهم فماتهم يتحلوا ويتسكروا هكا يظهر لهم انهم يضحكوا لا هذوك علامات نتاع ستريس والستريس هذاك الحيوان تلمو يقعد كل يوم ياخذ في ستريس كل يوم كل يوم في يوم ما باش تكون عنده ردة فعل
1: معناها شكل خطر على حياة حتى المواطن اللي كاسبه
2: على المواطن اللي كاسبه على الناس اللي تجيك وثاني حاجة الأمراض احنا نعرفوا ان القروده هذه راهي تقرب لنا على الاخر دونك برشا امراض قاعده تتعدى علينا احنا اليوم نشوفوا في الكلب الحيوانات هذوما بيتهم تنجم تعدي الكلب وتعدي برشا فيروسات وهذا اش معناتها راهو توازن طبيعي وهذا اش معناتها الحيوان البري راهو ما ينجمش يولي اليف والناس معناها المساج للعباد، الناس اللي تسمع فيها، الناس اللي تحب الحيوانات، راهو محبه الحيوانات مش معناتها انه نكتسبوها، مش معناتها انه نوكلوهم او نتلهوا بيهم، هو انه نحترموهم ونخليهم المواطن نتاعهم الطبيعيه، فهمت؟ ونحرصوا ونحافظوا انه من حتى حد ما يتعدى عليها في الموطن الطبيعي نتاعها، على خاطر هذاك هو التوازن البيئي.
1: تري بيان. دونك ميساجك اليوم يمكن وجهته للمواطنين الى المسؤول، شو توجه
2: بالنسبه للسلطات؟ بالنسبه للسلطات وعلى راسهم الاداره العامه للغابات، راهو فما هنيه اليوم قاعدين نشهدوا على حاجات ما توافقش مع القوانين الدوليه اللي بصح عليها تونس، فهمت؟ فوينهم هذوما؟ علاش ما فماش رقابه؟ علاش ما فماش ردع؟ علاش العباد هذوما اليوم انا كمواطنه عاديه وبرشا ناس كمواطنه عاديه يعرفوهم هما وين برقم الهاتف نتاعهم وكل شيء، انتوما وين؟ والى متى احنا باش نقعدوا نشوفوا في حاجات كيما هكا؟ تشجع في الناس باش انها تواصل، تشجع في الناس باش انها باش تشري، ما فما حتى حد شفته حط انونس نتاع بيوع نتاع قرض ولا قال لا ممنوع عليك ولا واحد، لازم برشا وعي، وعي في الحدود، وعي زاده، وهوني بالعكس نتعدى للسلطات التونسيه والسلطات الجزائريه. معناها يلزمنا يد في اليد توانسه والجزائريه نحافظوا على الكنز الطبيعي نتاعنا ونحافظوا على احترام الحيوانات وتوفير لها معناها المواطن العيش نتاعها اللي تتأمن معاها.
1: تري بيان. ان شاء الله يكون تفاعل ايجابي من خلال الباساج هذا عبر موجة جوهرة فيه. معاولي نحكينا على راسنجلة اليوم، هنا نحكيو على حيوان مهدد بالانقراض، القريد الصغير هذاك اللي يبدو هكا انك تحب تملكه وتعمل عليه جو بونكيف وكل، لكن انا كنا نطرقوا المجموعة من النقاط في علاقة بصحتكم انتوما، بسلامتهم هما كيف كيف، بالامراض اللي تنجم تحملها، دونك ايكو سيستيم كامل. دونك يعطيك الصحة دكتورة البيطرية وصانعة المحتوى مدام ألفة عبيد على هالوعي هذايا والحس اللي اليوم لمسناه من خلال تعليقات ومن خلال زادة فيديوهات انت تنشرها عبر المنصات نتاعك. شكرا ليك. اذا كان عندك اضافة سريعة تفضل، سينو باش نقعدوا نتابعوا معاك الموضوع. دكتورة ألفة،
2: انتم زادة جوهرة اف ام للتفاعل نتاعكم، واحنا رانا معاملين، انا واحدة من الناس معاملة كان على الاعلام باش انه الحكاية هذايا تقف، عاونونا.
1: تري بيان. الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، التفاعل لكم انتوما. شكرا لك دكتورة. معك نوصل ل 11:53 دقيقة، فقرة هل يعقل؟ ما زلنا مع الفقرات، ما زلنا مع ريتم. خليني نذكركم زاد اصواتكم تكون حاضره معنا عبر 29 100 173 24 3000 للتعليق على اي فقره او اي محتوى يكون حاضر في بي دون لو في موسمها، ما نعرفش عاد قداش اما في الحلقه الثانيه نتاعها. خليكم معنا، اخبار متابعات وريتم، اصواتكم انتم زاد تكون حاضره على 36 300 الف. وقتين نحكيوا على الجو الصيفيه، نحكيوا على البيدجي، نحكيوا على التونسي اليوم وعقليه اني نصيف اي والا لا، هذا الكل كالعاده في روبورتاج ومن خلال زادة أصواتكم كما قلنا 36 300 الف. جميل بقديدة يستلم مشعل وقيادة ستاندار، دونك كلمونا على 36 300 الف. الكلمة تكون ليكم، ما خليكم على الموزيكا هادي حبوبة. شيقول شيقول خليهولي. اي سيديو احنا معاكم حتى الماضي ساعة، على سلام الحبيب الجميع.

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال مخطط التنمية القادم لدعم التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي. وبعد 1000 يوم من حرب الإبادة الصهيونية، لا مؤسسات تعليمية في قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية، وفق ما ورد في نص مشروع المخطط. المشروع أكد أن الاستراتيجية ترمي إلى استثمار الفرص النوعية التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يضمن لتونس مكانة متقدمة في المجال الرقمي إقليميا ودوليا. أيضا اعتبر المشروع أن الاقتصاد الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية والرفع من نسق التنمية الاقتصادية، محذرا من أن التأخر في الانخراط في التكنولوجيات الحديثة من شأنه أن يضعف قدرة الاقتصاد التونسي على مواكبة التحولات والاندماج في سلاسل القيمة الرقمية العالمية واستقطاب الاستثمارات ذات المردودية العالية. ينظم المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بمدينة سوسة دورة 5 من اللقاءات القطاعية المخصصة لقطاعي صناعة السيارات والطيران تحت شعار المركز شريككم الاستراتيجي لإنجاح التحول الطاقي والبيئي، وذلك بتاريخ 15 من جويليا الحالي. هذه التظاهرة تهدف إلى جمع ممثلين عن المؤسسات الصناعية والخبراء والهياكل العمومية والشركاء الفنيين للنقاش حول أبرز التحديات التي تواجه القطاعين، وفي مقدمتها إزالة الكربون من الأنشطة الصناعية والتأقلم مع المتطلبات التنظيمية الجديدة وتحسين النجاعة الطاقية وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري. بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب بنعروس، تم اليوم تنظيم فعاليات صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين تحت شعار من البكالوريا إلى المستقبل. مراسلتنا نسرين علوش تابعت وتحدثت إلى عفيفة بعجاجة ممثلة الوكالة التونسية للتكوين المهني عن أبرز الاختصاصات المتوفرة في مجال التكوين المهني الجامعي.
4: بالنسبة للتوجيه المهني الجامعي بمستوى مؤهل تقني سامي، عندنا حوالي 104 اختصاص. الاختصاصات هذه متنوعة، عندنا ما كم تعرفوا 12 قطاع في التكوين المهني، دونك هذه الاختصاصات موزعة على 12 قطاع. عندنا جملة من الاختصاصات الجديدة، نجم أي شاب تونسي وأي مواطن تونسي وأي بارون ينجم يدخل على موقع الوكالة اللي هو www.atfp.in باش يتعرف على جملة الاختصاصات في كل المستويات طبعا، وفي مستوى والبتياس essentiellement. وإذا كان حب على الترسيم ينجم يدخل على موقع الوكالة inscription.atfp.in. سنة لاحظنا إقبال غفير من الوليدات من الشباب ومن البارون سيرتو، حكاية تفرح على الأخر لأنه المنتاليتي متاع التونسي بدأت تتبدل وبدأ يفيق بأهمية التكوين المهني كمسار نجاح وكمسار مهني آخر، مسار موازي لمسار التعليم. دونك فما أعداد هامة وفما أسئلة هامة، ولولاد ولاو مزروبين شويه دونك يقول لك انا خليني نعمل باركور قصير وماشي غير لومبلوا ديريكتومون دونك فما اقبال نعم سيرتو كونه الحقيقه زاد الاختصاصات تلبي كل الرغبات وكل الامكانيات والمهارات نتاع وليداتنا فما اعداد كبيره مثلا على الميكانيك اوتو اوتوموبيل نحكيو على ميكانيك سيارات او على الصدور ولا الفيبر اوبتيك
3: جهتها تحدثت إيمان الورتاني وهي مستشارة عامة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بمندوبية التربية ببن عروس عن تنظيم أيام إعلامية بالشراكة بين المندوبية الجهوية للتربية وأيضا المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس لاستقبال التلاميذ والإجابة عن مختلف استفساراتهم وتقديم الإحاطة اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن اختياراتهم الجامعية.
5: احنا في سلك المستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي غير خدمتنا على طوال السنه مع التلاميذ في المعاهد بمناسبه نتائج البكالوريا ومناظره التوجيه الجامعي ننظموا ايام اعلاميه مع الناجحين في المعاهد ومع الجامعات ومع وزاره التعليم العالي في مدينه العلوم وعندنا مبادرات في مختلف الجهات من بينها المبادره هذه اللي قمنا بها في بن عروس مع مندوبيه التربيه ومع مركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس باش نحكي مع التلامذة نجاوبوهم على الأسئلة متاعهم نرافقوهم وعنا جلسات علمية مختلفة حول المهن الجديدة الإعلامية التكنولوجيا مهن الإعلام عنا جلسة على مهن الصحة الطب علم النفس اختصاصات شبه الطبية وعنا زيدة جلسات مع المستشفى.

0: إنجازات في حد ذاتها.
1: دوليا وبعد مرور 1000 يوم من الحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، تكشف الأرقام تفاصيل ومعطيات عن إبادة الاحتلال للبنية التحتية التعليمية في القطاع، والتي أدت إلى تحول المدارس والجامعات إلى أهداف عسكرية مباشرة، حيث تعرضت 529 منشأة تعليمية للاستهداف المباشر، دمر منها 247 بشكل كلي، وتعرضت 282 أخرى لدمار جزئي. لقي 40 شخصا مسرعهم وأصيب 88 آخرون اليوم جراء انحراف حافلة وسقوطها في واد ضيق وسحيق جنوب غربي باكستان، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل سنة 9-10 لنا البيام مع أحلام غلال على جوهر FMTV. شوف أسمع وتمتع
3: برعاية
2: بيك أند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك أند جراي، وإلا في السيت pinkandgray.in، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك أند جراي، خليك مميزة. عجيل إنرجي قدم لكم
4: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: مرحبا بكم في انفو سبور. لبداية نتائج الدفعة الخامسة لدور 32 من المونديال، إسبانيا تتأهل على حساب النمسا 3-0، البرتغال تتأهل على حساب كرواتيا 2-2، وسويسرا تتأهل على حساب الجزائر 2-0. انتقادات كبيرة المدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش بعد الانسحاب. النجم السابق للخضر إسلام سليماني قال منتخب الجزائر فقد هويته في مباراة سويسرا لأن المدرب قرر اللعب بمهاجم وهمي، وأضاف علاش ثم تغييرات في التشكيلة والخطة التكتيكية في كل مباراة. من جهته رفيق حليش اللاعب السابق المنتخب الجزائر قال المنتخب لا يوجد فيه شراسة، ارتباك كبير، سويسرا من أنصاف فرص سجلت وتأهلت حتى الجمهور الجزائري في بعد المباراة. عبر عن انتقاده والغضب الكبير من مدرب المنتخب الجزائري بيتكوفيتش. نبقاو مع المنتخب الجزائري، وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز أعلن اعتزاله الدولي بعد خروج وانسحاب منتخب بلاده ضد سويسرا اليوم الصباح 2-0. رياض محرز 35 سنة، منذ 2014 بقميص المنتخب الجزائري، شارك معاه في 119 مباراة، سجل 40 هدف وصنع 45 هدف. جوج منتخبات إفريقية اليوم باش إن شاء الله يتأهلوا السبعة. المنتخب المصري يواجه أستراليا، مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع 95,000 متفرج. طاقم تحكيم الأوروغواي يحكم المباراة، محمد صلاح باش يكون في التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري. لحظة متاع الليل، بطل العالم الأرجنتيني يواجه مفاجأة المونديال الحالي الرأس الأخضر، مباراة الدور في ميامي الأمريكية، ملعب يتسع 64,000 متفرج. طاقم تحكيم من كندا يحكم المباراة. مدرب المنتخب الألماني قدم استقالته من تدريب منتخب بلاده بعد الانسحاب من الدور 32 للمونديال، وحسب مواقع ألمانية الأقرب لتعويضه هو يورغن كلوب المدرب السابق ليفربول. غدوة انطلاق مقابلة ثم النهائي المونديال، السبت 6 متاع العشية المغرب كندا، 10 فرنسا الباراغواي، لحد 5 جويلية 9 البرازيل النرويج، 2-6 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، 8 متاع الليل البرتغال اسبانيا، نهار 3-7 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح امريكا بلجيكا. في تونس، الترجي الرياضي التونسي اعلن تعيين خليل شمام في خطة مسؤول عن اكابر كرة القدم. فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري أعلن تعاقده مع المدرب نبيل معلول لتدريب الفريق لمدة موسم واحد 2026-2027. شباب بلوزداد أنهى الموسم الفرط بطولة الجزائر في المرتبة الثالثة ب 14 فوز 11 تعادل وخمسة هزائم. شباب بلوزداد كان تعاقد أول أسبوع هذا مع متوسط ميدان الترجي حسام تقى. اليوم الموعد مع

0: الجلسة العامة الانتخابية لنادي رادي الصفاقسي ماضي 3 في أحد نزول الجهة وقائمة متقدمة للانتخابات برئاسة مهدي الإفريقي. بالمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي انهزم ضد المنتخب النيجيري 81-84 لحساب الجولة الأولى من مباريات النافذة الثالثة للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، مباراة مقابلات الدور في العاصمة الأنغولية لواندا. المنتخب يلعب اليوم الجولة الثانية ضد المنتخب الروندي. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. عجين انرجي قدمت لكم الفوسبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك. سفر وانتي في بلاستيك.
1: فواياج فواياج مع وليد بسباس
2: كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية
1: على جوهر FM.
2: على جوهر
3: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: Radio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسي قريبة مني.

0: مالو 29 دقيقة على موجهتنا، ساعتنا الثالثة من بيي دون لو كالعادة. نحكي وصيفية هذاك علاش الكلمة لكم انتوما نهاير الجمعة في فقرة صيف على الكيف. نحكي اليوم على تونسي والميزانية متاع الصيف، فما توانسة يخصوا ميزانية للصيفية أيوة إلا لا؟ الجواب تنجموا تتفاعلوا معنا على 36 300 ألف. أما أراءكم شنو نسمعوها توت سويت. صيف على الكيف، صيف على الكيف، صيف على الكيف. دونك فقرة إن شاء الله كل نهار جمعة باش تروحوا فيها سؤال في علاقة بالصيفية، في علاقة بإشكالية تتطرح وتظهر أكثر في الصيف. فما خلينا نبداو بالميزانية، وما أدراك ما الميزانية. التونسي عنده عقلية أنه يخبي شوية فلوس للصيف، سيرتو عطلة أجواء مواطنين بالخارج اللي عندهم عائلة، دونك يقولك باش نخرج نتفرهد مع الفامي متاعي. هل اليوم التونسي فاهم هكا الأمور الكل ويقولك هو الصيف ضيف وصيف باش يكون على الكيف، دونك لازمني أموري تبدأ غيقلو؟ هذايا اللي باش نتعرفوا عليه توت سويت في ميكرو مراسلينا، باش نشوفوا الصيف وعلاقته بالتونسي والتونسي علاقته بالصيف. وانتم زادة تنجموا تتفاعلوا معنا على 36 300 ألف. جمال مقديدة في استقبال تليفوناتكم. أما هيت نسمو سمعت أرقام باهية، 4 ملايين زعما فما تونسي خلي 4 ملايين للصيفية. أسمعوا معنا.
1: أنا في الصيف ديما نخصص قيمة 4 ملايين ونحوس بيهم، ناكل بيهم، نشرب بيهم، نمشي بيهم دي تنظم طول الوكلة، نمشي لقليبيا، نمشي المسير، نمشي المادية، نمشي البرشة بلدان، نمشي في الصيف، نمشي نحوس خاطر نحب التحويس ونحب الخروج. أنا النهار ببري يعني متاع 50-60 دينار في النهار، وحتى أخير وحتى أخير فينا بدينا والعائلة ولينا وصحابي ولا حاجة، ساعتك يعني ديما يطلع حتى أكثر.
2: بنتي نسكن في سوسة، وكما تعرفوا توا الدنيا سخونة وصيف، دونك نسكن الروجة على الزندروا اللي نجم نفرهدوا فيهم. بالنسبة لي أنا ديما نشوف تونس حمامات، أما الحقيقة ما نمشيش الودلة، نشوفوا معنا ديار مع صحابي، نقعدوا ان جروب دي 10 أو 12 بيرسون، نكريو ليلتين كذا الليالي تكون دار على البحر ودار فيها بيسين، واللي تبدا الليله نتاعها مينيموم كل واحد تكلف 600 ألف مينيموم. هذا ما نحكيوش على الشارج الاخرين اللي باش نستعملوهم. والحقيقه انا من رايي معناها وحتى الوتله هما بلايص باهيين، اما كل قدر وقدر.
3: والله ميزانيه الصيف الحقيقه كل عام كيفاش، كل عام زي تغلى اكثر، اما مينيموم لازم 600-700 دينار. وتيل كانوا تيل ولا دار ديما نفس الحكايه، راهو موتيل باش تطلع اكثر. في الصيف الحقيقة نصرف في النهار بين 50 و 100 دينار حق تعرف الدنيا غليت، ونشري ماكلة ونشري كذا، وزيد واحد طفل وعايش وحده لهنا ياخذ ماكلة من برا ويتكيف ويمشي يقعد في القهوة ويلعب وكا وهذيك.
4: هو من المفروض انه خصوا ميزانية، ما قالش من 3 ملايين. الحق السنة يعني ظروف عندي ظروف تحكم فيها، دونك خليت كل نهار ونهار. وبما اني يعني معناها في مدينه سياحيه، معناها عندي الزهر تم هو كل نهار كل مره كيفاش. في الجمعه نخرجهم سبت واحد، مره بيسين، مره كل مره حاجه، مره بحر، مره معناها مره بيتي ديج، مره حكايه. فهمت اني بما اني على مدينه سياحيه عندي اقاربي في معناها في مدن داخليه يجوا بحذاي، الحق ما قلش من 100 ألف مصروف. دونك ساعات نبدا خايفه يعني من الصيف كي يدخل الحق.
1: مثال اني في الصيف معناتها من اول الشتاء وكل كي الحق نعمل ميزانيه اني والبنات نخرجوا، على خاطر مضى بينا في 3 ايام هي بالحق تتكلفنا غاليه الخرجه، ولكن تفرهدنا على خاطر تنسيك في تعب الشتاء كامل كل كي. الحقيقه معناتها الصيف تعدى محلات ولي 3 ايام وزيدها برسك وليت يوميا، معناتها أني نخرج ثم الحفلات وكل كي. الحق العبد مضبي يخرج خير من اللي شدد الداء، دنيا سخونة والكليماتيزور عداني مش نخسره في الضوء كل كي، ما نمشي نخسره واني نتفرهد خير.
0: صيف على الكيف ومحليهم التونس عايشة، تونسي عايش. اليوم سمعنا أرقام، أما الحاجة اللي تفرح أنه تونسي وليت عنده عقلية أنه يخصصك البيجي، يقولك أموان تفرهد كل قدير وقدره. بيانسور سمعنا 4 ملايين، سمعنا 3 ملايين، لكن كما قلنا تونسي كل قدير وقدره. فما اللي يختار هكا 3-4 أيام يمشي لوتيل، فما اللي يختار 3-4 أيام يكري دار ولا جمعة، فما اللي كل نهار ونهار ويقول لك أنا والعائلة أنا والأصحاب أنا والأحباب نعمل، لكن نهاير مثلا في الجمعة. دونك كيما أمينة كيك أنت مرة في الجمعة تري بيان. مريره في الجمعه قداش تصرف امينه؟ 100,000 100 دينار باهي، معناها 400 دينار في الشهر، باهي معناها 400 دينار زيدهم فوا دو نحسب لها. بما انه نحكيو على الميزانيه دونك لازم نحسب لها وتبدا الامور واضحه. ربي مع ابو العائله اللي عنده صغيرات، ونعرفوا صغيرات كي باش تخرج اكل جلاس واقل حاجه بوب كورن، لي ساندويتش، بيتزا، بمبلوني، اقل حاجه 150 دينار. هذا اذا كان روحوا فرحانين. ساعات يبداو متغشين خاطر بابا ولا ماما ما خلاوهمش يلعبوا مثلا في جو ولا حاجه. دونك نجمو كان نقولوا ربي مع التونسي، وان شاء الله يلقى ضالته في صيفيه. فما شكون يقول لك الصيف للاغنياء، الصيف للناس اللي يمكن عندها الرفاهيه باش تمشي. نعرفوا مهرجانات، نعرفوا لبسه، نعرفوا سولد باش يبدا على الابواب، دونك ومصاريف عده وتنقل من مدينه الى مدينه يكون مكلف. دونك ان شاء الله ربي مع التونس الكل. ونعرفوا ان التونسي ينجم يتفرهد وقت اللي يحب يتفرهد باقل الاسعار. هكا نحلموا نحن ونسطروا على اقل الاسعار، ينجم مثلا سيرتو في المناطق السياحية يختار بحر فطور في الدار مع العائلة، كل شيء يبدأ حاضر. جو كما عملت لنا اليوم جيجي دونك حضرته هي في الدار وجبته، والأمور تبدأ على أفخي يعمل 66 كيف ويمشيوا العائلة للبحر. دونك هالي ما تتكلفش الحكاية، وبوب كورن يتعمل في الدار زي دراما فيها بيس. دونك عادي يتفرهد التونسي من غير ما يخصص البودجي الكبير والأرقام الكبيرة. دونك كل واحد يعرف أموره ويعرف ميزانيته. انتم زادة نجموا تعطيونا رأيكم على 36 300 29 100 73 24. 3000 فقرة أسبوعية كل نهار جمعة باش نسمعوا فيها أصواتكم تفاعلاتكم. شكرا لشيراز تازركي. وبعد شوية كالعادة الرونديفو مازال يتواصل بفقرات بريتم. أما وقت اللي نحكيو على الشميسة 1 2 3 سولي، وقت اللي يغنيو ويعطيونا أمبيونس صيفي بامتياز عبد القادر. كيفاش نغنيو نحيا بو علم؟ هلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية مع هبة روسي.
1: نص نهار و 40 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بيي دون لو، في علاقة بالبحر، في علاقة بالمواطن، في علاقة بتشكيات توصلنا الحقيقة وتدوينات نوليها الاهتمام الكافي، سورتو وقت اللي نحكيو على كارثة بيئية تتواصل لسنوات. كنقولوا بحر قصيبة المديوني، ظهر لي كلنا اللي يسمع في الموضوع هذا يقول لك التو إلى متى هل دوسي هذه ما لقيناش فيه حل. الحقيقة نحن باش نحكيو على كارثة بيئية يعني بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وبشوفوا معنا فيديوهات وتدوينات الحقيقة لمتساكنين. معنا سي محمد إغا، بحار وناشط بالمجتمع المدني، وسي منير حسين، رئيس مكتب المنتدى التونسي لحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير، ضيفي خلينا نقولوا بيي دون لو. دونك سي محمد إغا، صباح النور، أهلا وسهلا وكما ماضي ساعة غير ربع، كيف الحال؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة. أنا أعرف البحار يقوموا بكري، دونك نورمال ماضي ساعة تصبح على خير، دونك نورمال
2: يعني قلت السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة. هاي سي محمد الإغا، دونك معنا زيدا سي منير حسين كان يسمع فيا، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا سي محمد، مرحبا بكل مستمعين إذاعة جوهرة.
1: شكرا ليك. دونك باش نحكيو على هالكارثة البيئية. دونك خلينا نبدا بسي محمد الإغا، بحار وناشط المجتمع المدني. اليوم كارثة بيئية انتم تندوا بها، وانت كبحار خلي تعطينا هكا شنو اللي صاير بالضبط.
2: باهي، اولا كما قلت نعرف بروحي محمد الإغا، عامل في قطاع الصيد البحري بقصيبة مديوني. معناها الشيء هذا يمسني مباشرة في القطاع متاعي، هكا علاش تكلمت وهكا علاش معناها ديجا واقفين على الموضوع هذا متاع التلوث من قداش من عام، دوبوي 2006 برسك ملي بدات الكارثة هذه وبداوا يصيبوا في الماء نونتريتي في البحر. لي سورس دو بوليسيون معروفين والناس كل تعرفهم، فهمني، اللي هما الستاسيون متاع البومباج تاع لوناس اللي الكاباسيتي متاعها وقت اللي تعملت اون 2006 كانت الكثافة السكانية في نومبر ان سيرتان نومبر، توا اون 2026 الكثافة كبرت سكانية معناتها ولا شكارج عليها، دونك ما عادش تتحمل طاقة الاستيعاب نتاعها، ولات كي تتغلب في طاقة الاستيعاب يسيبوا الماء نون تريتي ديريكتومون في البحر. هذا اللي يسبب تغير في الألوان نتاع البحر ويزيد الروائح الكريهة المنبعثة من البحر، وما يؤدي سلبا على القطاع من حيث نشوفوا قداش من المعام كملكة في الصيف وقت اللي يصير تسيب الماء هذايا يكون فما موت العديد من المشات نتاع الاسماك الصغيره ويتم نفوقها الى الشاطئ ونشوفوه بالعين المجرده، ونشوفوا حتى الطيور هذوك البحريه تبدا هابطه بكثافه في البلايص هذيك تبدا تلتقط في الحوت هذاك، فهمني. اون بلوس كو سا القطاع يتمس برشا على خاطر الجهه نتاعنا خذات الاسم بالتلوث هذايا، دونك حتى كنبيعوا مصادرنا واسماكنا وكل شيء يتمثل القطاع، دونك الناس كل كيا واخذة فكرة خايبة على الزون متاعنا اللي هي بوليسيون توكسيك ايتو. دونك حتى العباد ولا تتجنب انها بتشري الحوت من البلاصة هذه. بلوس كو سا زاد فما معناتها اللي ما ادى سلبا على صحة برشا متساكنين، حتى خاصة اللي يسكنوا قريب من الشاطئ، فهمني، وما ننساوش اللي هي بورسنتاج كبيرة برشا في مدينة قصيب مدوني متاع لي مالادي كانسيروجين، وهذا كل كيا تأثيرات متاع التلوث، فهمني. ما رأنا انه عمنا والتكيمة الوقت هذايا تفاقمت الازمة برشا وصارت معناتها وقفة احتجاجية وكل شيء، وتفاعلت برشا جهات معانا وكل، بما ادى الى زيارة مفاجئة للسيد رئيس قيس سعيد ووالي المستير وبعض الاطارات السامية في الدولة. عملوا زيارة فجائية في الليل وجاءوا الى عين المكان وجاءوا للمحطة التطهير، وماتوا كان معناتها حتى بحضور السيد فخر الدين فضلون نائب استعب بالجهة، ووصلنا البيساج كوميسو وعين المكان وعين على كل شيء على عين المكان. في بالي معناها انهم هما عملوا حل وعطوا ونظروا في الموضوع وكل شيء، لكن ما رعنا انه من عمنا ولسنا في بالنا سي بون كل شيء سي كونجوغي وتفضلت الازمة وان شاء الله معناتها باش نبداو مرحلة جديدة في الحياة باش نتطوروا كل شيء وباش نتنحى لحكاية التلوث هذه. مالغري اللي احنا عشنا ايبوك كاملة في التلوث، مي كومام اون بريزيرف فيريتاج انو زونفون، معناها على الاقل نخليو موروث بيئي لصغارنا ما يعيشوش نفس الشيء اللي عشناه نحن. ما رعنا الا انه مدة ثلاثة ايام التالي نفس الشيء الاستاسيون تاع الاستاسيون تاع لوناس المرتكزه بقصر مديوني تقوم بنفس تقوم بنفس ارتكاب نفس الجريمه، تعاود تسيب لنا كميه هائله وهائله جدا من المياه الغير معالجه، مما ادى مباشره الى تغير مياه البحر وانبعاث رياح الرواح الكريهه. صدقني معناها مش حتى ما مش خطر اني وسط قطاعه في البرط وفي البحر وكل مام، حتى من وسط بلاد المتساكنين تشم في الروائح، معناتها تقول فهمني. وكتبت كناس في مجتمع مدني، تحولت على عين المكان، صورت كل شيء
1: وفيديوهات اي وتعليقات وتدوينات اي
2: بالضبط مني، صورت كل شيء وحاولت ما نتصل بكم بجوار افام وبعض الجهات المختصة. حبيت نوصل صوتي اسكو يا لمدرا الزيارة متاع السيد الرئيس والاجراءات اللي تم اتخاذها اسكو مشات في محلها ولا والا جوست كانت وعود زائفة كما الحكومات السابقة اللي مرت علينا. وبالحق نطالب بحل جذري لهذه المشكلة وهذه الأزمة، رأي بالحق فاض الكاس ورانا بالحق تضرينا صحيا ومعتوا نفسانيا أصلا واقتصاديا.
1: باه سي محمد خليك معانا، خلينا نمشيو لسي منير حسين، يعطيك الصحة ساعة تيمونياج ودقة نقلك للمعطيات اللي كنت والتيران خلينا نقولوا ما نجمش حد آخر يوسف فضاعت معناها هالروائح هذيا وتأثيرها حتى عليكم أنتوما كقطاع ككل. دونك سي منير حسين رئيس مكتب المنتدى التونسي لحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير، مرة أخرى أهلا وسهلا سي منير.
3: مرحبا بك عايش.
1: تعليقكم دونك اليوم أزمة متجددة على ما يبدو.
3: هي أزمة قديمة ومتجددة وذلك متواصلة الأزمة فيها، ما لاحظناه في السنوات الأخيرة هو تواتر السنوي للكوارث البيئية. ولينا تقريبا كل سنة نسجل كارثة بيئية، خاصة في الستة سنوات الأخيرة ما تخلفتش حتى سنة، كل عام عندنا نفس الظواهر في الطاقة. وهذا معروف بطبيعة الحال، علاش كما فسر محمد معنا التفسيرات هذه ومزود مصادر معنا أساس التلوث، عندك محطات التطهير وعندنا المصانع خاصة مصانع الغسل وغير ذلك اللي تلقي بالفضلات المياه تاعها غير معالجة في الخليج المسيح. على مستوى تطور الأوضاع إلى حد الآن فقط في مستوى الوعود، إلى حد الآن ما يحكي عليه الديوان الوطني للتطهير هو أنهم قدموا مطلب لحصول على قرض. القرض هذا من البنك الأفريقي للتنمية الباك. اللجنة بتاع البنك الأفريقي في تونس جاءت وعاينت وغير ذلك، وعلى حسب كلامهم أنهم أعطاوا موافقة مبدئية على قرض لو قيمته 193 مليون دينار لاجتثاث المحطة هذيك، يعني بناء محطة جديدة في خليج في اسمه القطب التكنولوجي ومنظومة نقل المياه إلى غير ذلك على حسب الإصلاح اللي يحبوا يعملوه. لكن إلى حد الآن القرض هذا يتطلب موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، على ما نعرفوش هل وافق ولا ما وافقش إلى حد الآن ما فهمناش. ثم كلام يقولوا فيه بعض المسؤولين حول أنه هوا العروض باش تبدأ، باش نطرح العروض والأشغال باش تبدأ. احنا نطالبوهم أنهم يعلنوا هذا رسميا للمواطنين باش يبدأ على الأقل عندنا أجندة تنفيذية واضحة في المعالم، ويكون عندنا خطاب رسمي بإعلان رسمي موثق من مؤسسات الدولة، ما هوش يبقى في مستوى حديث هو مسؤول قال هيك ما ناش في لغة شفاهية معناها بغير ذلك. الدولة عندها ناموس كيفاش تتعامل معاه، يعلنوا إذا كان فما كذا يعطيه بلاغ رسمي للمواطنين، على وزارة البيئة أنها تتحرك، على السلطة الجهوية أنه يتحركوا يخرجونا البلاغات هذه باش يكون على الأقل حجة ما بيناتنا اللي احنا في مسار صحيح. لكن احنا الا نقولوه انه هالكارثه دي راهي سوف لن تقف. واليوم اذا هي راهي مش على مستوى البيئه فقط، اليوم على مستوى منظومات انتاج كما يحكي محمد. يعني فما تقريبا 80% من البحاره اللي يخدموا في خليج المسير هما صيادين صغار يعني متوسطين، ما عندهمش امكانيات باش يعملوا بالانسيات كبار ويدخلوا في اعماق البحر، هذاك رزقهم هذيك حياتهم. اذا هالمنظومه دي نتاع الانتاج البحري قاعدة تدمر، قاعدة تدمر تماما. ما نحكيلكش على التداعيات الصحية، لا تحرك للسلطة الجهوية. فالمفروض عندما نتحدث على كارثة بيئية فما إجراءات يتم اتخاذ اجراءات عاجله واجراءات متوسطه واجراءات بعيده. ومن بين الاجراءات العاجله ان ندخله، لانه انا عينت تقريبا يوم 18 جوان بدات الكارثه البيئيه باصفرار البحر، الاسماك نافقه جدا وخرجت على مستوى شاطئ قصيم المديوني جنوب الميناء، خرجت كميات كبيره ومثقه، وبالطبيعه يعني الغرنوق كان يلقط في البحر، هي ظواهر باش الناس تعرف انه كيف يشوفوا الغرنوق منتشر في وسط البحر وقاعد، معناها هذاك راهو يلقط في الحوت اللي قاعد يختنق، الحوت يختنق بطبيعه الحال يلقطوا فيه، انبعاث الروائح هذه، شنو هي العباد اللي قاعده تشم فيه، شنو هو تداعياتها الصحيه خاصه عن المساكنين حول البحر، فما ناس راهي عندها حساسيه، فما ناس تعتقدها حالات غثيان وغير ذلك. هاك علاش نحبوا احنا المسؤولين نتاعنا وكذا نوصفوا الظاهره ونحكيوا على كارثه بيئيه تكون مطبوعه بجمله من الاجراءات.
1: خيبي.
3: الحل الاساسي
1: سريعا سي منير، اي
3: الحل الاساسي احنا ندعو كمنتدى الى القيام بمجلس وزاري مخصص لخليج المنستير، بل لان يعني المجلس الوزاري هو اللي عنده سلطه القرار المالي للذهاب في تنفيذ ما وعدت به مختلف مؤسسات الدوله ومختلف اجهزه الدوله على كل المستويات من اجل انقاذ خليج المنستير، من اجل استصلاح الخليج هذايا. ويكفينا يكفينا ما استنينا واحنا بالوعود الزائفه وغير ذلك،
1: وهذا حق مشروع بيان سور ان المواطن يعيش في دي كونديسيون، معناها تخول له
3: هو حق دستوري بالاساس وحق حياتي،
1: هو نظيف معناها يتنفس هو نظيف
3: حق حياتي يعني
1: قلنا سيسا. دونك اليوم ان شاء الله الموضوع هذايا وهالملف هذايا ناخذوه باكثر جديه وتكون كيما قلت انت شفافيه مطلوبه للمواطن، يطالب ويفهم يحب يعرف وين وصل وين قالت الامور. دونك يعطيكم الصحه سي منير حسين رئيس مكتب منتدى تونسي حقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بالمنستير، واخونا محمد اغا بحار وناشط بالمجتمع المدني. حاولنا نحكيوا اليوم على الكارثه البيئيه بقصيبه المديوني، اكيد موضوع للمتابعه، وعلى ما يبدو مازلنا مش نحكيوا عليه لانه المواطنين قاعدين يدونوا، قاعدين يتصلوا بينا على 29 100 124 3000، انتم اللي اصواتكم توصلنا. هكا خلطنا معكم الاخر الرونديفو بالنسبه لليوم في بيي دون لو. دونك تحيه للناس الكل اللي تابعونا واللي كانوا معنا، وعندي راو ديديكاس وسلام امانه ترانزيسيون نرجعوا.

يلا خلينا نختموا بديديكاس. عنا مدام سلمى المروخي اليوم تحب تقدم ديديكاس لبنوتتها كنزة بطيخ، تقولها كنوتي الغالية فرحتي بنجاحك ما تتوصفش، ديما رفعت لي راسي فخورة بيك برشا، وإن شاء الله تشوفك عيني في أعلى المراتب، نحبك برشا يا نور عيني، وألف مبروك عبورك إلى النموذجي، ونهدي لك كل غنيات الدنيا ما فيها، وبالتحديد بي دولو ونشهدي لها بعد شوية آدم أحساسي. دونك هذي أحساسي علاقة بأحساسي بالله أو عنا المبروك ده مع رمي عايش. دونك سلمى المروقي كما قلنا لبنوتتها كنزة كنوزة الغالية كنزة بطيخ. سينو خلينا عنا زادة أنيفرسير فيسع فيسع فيسع باش يكون سلام بالحق أمانة. دونك ندوش نادية يزيدي تحب تسلم على عشيرتها إنس تركي، تقولها إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير، صاحبتها وعشيرتها تقولها نحبك برشا وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير وربي يدوم العشرة متاعنا. سينو خنسلم على الإكيب الكل، شكرا لكم. جيجي جيهان دونك رحومة في الإخراج، تحياتنا نجوسنا شقلالة في الديجيتال، أمينة أمونة منورتنا اليوم في البلاتو، ياسمين كيف كيف، سلموا على خونا محمود سوغير تحية كبيرة لمحمود سوغير، تحياتنا جمال بقديدة سوسو، سعاد العدواني، هبة لوسيف كانت معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في العدد وتقديم لبنى حميدة، باش نتعصفوا بدقيقة لأنه لازم نسمعوا آدم أحساسي. تشاو تشاو باي باي.

0: En illimité, où est-on, fait gigawatt?
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك
2: جوهرة بوبليسيتي
0: اخر الاخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم لبنى حميدة
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وفاة شاب يبلغ من العمر 17 سنة أثر انزلاقه اليوم من مسلك جبلي بجبل الهوارية من ولاية نابل واصطدامه بالحجارة ثم سقوطه في البحر وفق ما كده مصدر أمني مسؤول. وأضاف ذات المصدر أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات غرقت أول أمس الأربعاء بشاطئ كاركوان بمعتمدية الهوارية بعد أن جرفها التيار البحري. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت بغسيل الأموال والقاضي بسجنه 14 سنة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة أصدرت أيضا حكمها في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 18/2000 وقضت بنقض الحكم الابتدائي في حق المهدي بن غربية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوة في حقه وإقراره فيما زاد عن ذلك بخصوص بقية المتهمين وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما قضت ذات الدائرة بالسجن لمدة 4 سنوات في حق الناشط السياسي خيام التركي مع خطايا مالية ويأتي ذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة جبائية في عدد من القضايا المنسوبة إليه. دوليا شبكة ام بي سي نيوز تكشف نقلا عن 4 مصادر ان ايران وسلطنة عمان قدمتا الى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لادارة مضيق هرمز ويتضمن ادارة مشتركة بين طهران ومسقط مع طرح فكرة تحصيل رسوم ادارية. وختاما صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين امريكيين ان سلطات الاحتلال ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الايرانيين بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10:30 بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من 10:30 مع حمزة البلومي، باراسول من 2-4 من 10:30 مع غازي خليل، بايلا من 4-7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7-8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9-10 تعليم مع زهير الجيس.

شاعر بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين من 8 إلى 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود نهار الجمعة كومبيوت زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ات عيشوا نغمة السيف.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة الفن. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كومبيزون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في البرمجة الصيفية الجديدة. دونك هذا هو الموعد الجديد كل جمعة من الساعة الساعتين ساعة المخصصة لكل ما يهم التدريس، الدراسة في تونس والخارج، كل ما يهم التوجيه الجامعي. حلقة اليوم باش تكون عملية جدا، نكتشفوا فيها كل الاختصاصات والمسارات الجامعية مع الدكتور مهدي عمار مدير اي تيم يونيفرسيتي، ويحضر معنا زادة السيد محمد البشير الهيشري المستشار الأول في التوجيه الجامعي والمدرسي باش يجاوب على كل الأسئلة المتعلقة بالتوجيه الجامعي. شنو جديد

0: بضيوفنا ومرحبا بمستمعي جوهرة اف ام.
1: سي محمد البشير الهيشري، مرحبا بك معنا في كومبي زون على جوهرة اف ام.
2: شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة. أرحب بالضيوف اللي كان اليوم شرف معناتها لقاء بهم. شكرا مرة أخرى على الاستضافة، نظرا لأنه راديو جوهرة كان على قد المسؤولية متاعه وقت اللي اتصلت بكم لتصحيح ولا لبعض الأخطاء اللي وبعض الوضعية بعض الوضعيات الحق اللي ماهيش سليمة في علاقة بالتوجيه الجامعي وبعض الأشخاص. لا برنامجكم لا خطي برنامجكم، بالعكس معناتها داير باسمي وباسم زميلاتي وزملائي، بما أني نسمح روحي باش نتحدث بمنتسبي الجمعية متاعنا اللي هي جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمالي، واللي يضم فقط منتسبي السلك متاعنا احنا، واللي يمثل الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا وعلميا وأكاديميا التحدث عن التوجيه سواء المدرسي أو الجامعي.
1: مرحبا بيك، وهذا واجبنا سي محمد البشير. دونك كيما عودناكم تقعدوا تنوا باش ننطلقوا في الفقره الاولى اللي هي كلان دوي مع بشرى بجاوي اللي باش تحكي لنا على الشوا دي ماستر.
3: كلان دوي مع بشرى بجاوي.
4: فاول الامتحانات وكملنا لي دو سيسيون برينسيبال دو راتراباج، الف مبروك للناجحين وان شاء الله حظ اوفر العام الجاي للي باش يعاود العام. اليوم باش نحكي مع طلبه اللي تحصلوا على ليسونس واللي خموا ولا قروا باش يعملوا ماستر في الاختصاص نتاعهم، وهذه حاجه باهيه خاطر تخول لهم امكانيه الوصول اكثر فرص عمل باش يوصلوا دي بوست احسن، يخول لهم زاد اون ايفولوشن دو كارير بلو رابيد اي بيان سور دونك على فان شهري اخير ومستوى معيشي أفضل. خاطر الليسانس أوكي نجمو ولا تنجم توصل باش تلقى خدمة بيها، أما وحدها ما تمكنكش من الاندماج المهني الأمثل. وزيد اليوم وفي العديد من القطاعات الليسانس وحدها مش كافية للانتداب، خاطر هي الليسانس تعتبر الخطوة الأولى أما مش كافية ومش الأخيرة للتخصص اللي يبدأ مع الماستر. في تونس كيما في العالم عندنا اون بو دير دو تيب دو ماستر، دونك ان ماستر بروفيسيونيل دونك ماجستير مهني وان ماستر دو ريشيرش دونك ماجستير بحث. الماستر بروفيسيونيل شهادة تخول للطالب الاندماج الفوري في سوق الشغل، مالوغوزمون في تونس ما تخولش للطالب انه يعمل دكتوراه وهذا موضوع تنحكيو فيه مرة أخرى، أما كمام الماستر بروفيسيونيل راهو يعطينا برشا فرص ويخول للطالب لاكسي اوز امبلوا دو كادر سوبيريور كو سوسوا في سيكتور بريفي ولا بوبليك، يخولوا لاكسي او بوست ديكسبيرتيز اي دو مانجمنت، ينجم يعدي بيه لي كونكور لي طالبين باك بلو 5 اي ميم يخولوا لا كرياسيون دونتربريز. فيما يخص الماستر دو ريشيرش راهو الطالب هنا ينجم يعمل بيه دكتوراه ويلتحق بالمجال هنا البحث العلمي والتدريس في الجامعة. كيفاش نختار ان ماستر بعد الليسانس؟ اول حاجة في استاد هذه الطالب يزم يسأل روحه سؤال مهم، هو شنية المهنة اللي نحب نعملها نهار اخر قبل ما يسأل روحه شنو الماستر اللي باش نعمله، على خاطر المهنة هي اللي تحدد الاختيار متاع الماستر. وهنا الطالب يلزم يكون اكثر دقة وجرأة ومام يكون اكثر عمق مع روحه ومع اختياره. والحاجة هذه نورمالمون تبدأ تتكون السو ديفلوب في 3 سنين متاع الليسانس، وين باش يعرف هو شنو يحب ويعرفها من خلال الماتيغ اللي يفضلهم، يرغب في الحضور ليهم ولا عنده فيهم أحسن الأعداد، يكون زادة حدد لزاكتيفيتي كي لي موتيف وعرف شنو يتقن أكثر، أسكو يتقن العمل أكثر مع الأرقام مع الأشخاص مع الآلات وإلا مع البيانات، خاطر الماستر دو تيتر كوهيرون افيك فو كاباسيتي vos compétences. هذا فيما يخص لي سنتر دانتيغي اي لي كومبيتونس نتاعك. من جهه اخرى راهو ان بون ماستر مش اونيكمون باسكو لي على مود والا خاطر الناس الكل مشي ويعملوا فيه والا مش بور لو بريستيج دو لونيفرسيتي وسورتو هنا ان ماستر راهو مش جوست بو امبورت الماستر اللي باش تعملو خاطر باش ما تقعدش بطال. هذه الغلطه الكبيره اللي يعملوها بعض الطلبه. ان بون ماستر هو اللي يعطيك أكثر فرص للعمل، دونك قبل ما تختاره تسأل تلوج على المجالات المطلوبة في اختصاصك، سوق الشغل شنو طالب، حتى تنجم تشوف عروض الشغل على المستوى الوطني وكيف كيف على المستوى العالمي. إذا وصلت لاختيارك ولقيت التكوين الإضافي اللي تحب عليه نصيحتي لك، أول حاجة ما تحصرش روح

0: روحك في مستغ واحد وإلا مؤسسة واحدة. ما تحصرش روحك في المسار التعليمي اللي اخترته بور لا ليسانس. دونك تنجم تخرج شوية على المسار وتختار حاجة كومبليمونتير مطلوبة في سوق الشغل والفورماسيون متاعك بيان سور تخول لك تعملها. كيف كيف مش على خاطر قريت في المؤسسة الجامعية معينة تكمل فيها مستغ، أو فما دوتر مستغ في مؤسسة جامعية أخرى ينجموا يفيدوك أحسن. هنا ننصح أنه نشوفوا لسيت متاع الجامعات التونسية، نقصد لي ريكتورا، نلقاو لي ماستر متاع المؤسسات اللي تابعينهم في مجالكم، اختاروا لي ماستر اللي يهموكم، لوجوا طريقة تقديم الملفات والأجل لتقديمها، قدموا فيهم، وهذه هي الخطوة الأولى واللي هي مهمة باش تضمنوا ترشحكم. ومن بعد وإلى حد يجاوبوكم عندكم الوقت بور consulter et examiner les plans d'études. وهنا باش يمكنكم تعرفوا شنو باش تقراو فيهم لي ماستر sur le plan théorique et pratique et même les stages à effectuer. وهكا يسهل الاختيار الاخير اذا تقبلت في اكثر من ماستر. كيفاش تبعت ترشحاتك في لي ماستر اللي اخترتهم؟ كما قلت تدخلوا على السيت نتاع الجامعات تلقاو الطريقه والاجل المحدده. لذلك دونك انا ناخذ مثال جامعه كارتاج، دونك عندها بلاتفورم اللي هي الادريس نتاعها master.ucar.rnu.tn، ينجموا تدخلوا عليهم تلقاو لي ماستر اللي تابعين مؤسسه الجامعه كارتاج، وتجمو تختار ان او بلوزيور ماستر et vous déposez vos dossiers directement sur cette plateforme. Fama zeda el cursus.tn, donc tajmo telqaw fihom des masters tabi3in mouassat jami3iya okhra. Sinon, donc vous consultez directement les sites des établissements et vous allez trouver les informations nécessaires. كيفاش يقبلوكم في الماستر ولا لي كريتير ولا دو شوا؟ دونك على المستوى الوطني راهو القبول يعتمد على ان سكور. دونك سكور هذايا يتحسب باللي موين تاع 3 سنين تاع الليسانس. سكور هذايا تزيد عليه دي بونوس على كل مونسيون انت خديتها، ومالوغوزمون راهو ينقص منه دي مالوس على كل دونك رسوب والا نجاح في دوره المراقبه. دونك نصيحتي للطلبه الجدد، راهو نتائجكم في 3 سنين تاع الليسانس يحدوا قبولكم او لا في لي ماستر على المستوى الوطني والعالمي. ردوا بالكم راهو كل رسوب او نجاح في دوره مراقبه يقلل من حضوركم، وحظ سعيد للجميع في اختياراتكم.
1: يعطيك الصحه بشرى بجاوي، تلقاو كلاندوي على صفحتنا الرسميه جوهره اف ام على الفيسبوك. دكتور مهدي عمار، عندك
2: اضافه صغيره في مخص ماستر دو ريشيرش. اون فيت الماستر دو ريشيرش بخلاف كيما قلنا يجم يكونوا موجودين في مخابر البحث ولا للتدريس، راهو يلزمنا نعرفوا انه عندنا برشا شركات اجنبيه منتصبه في تونس واللي عندهم سكون ابل ان ديبارتمون دو ريشيرش اي ديفلوبمون. انا مشيت منهم مره للشركه عملنا فيزيت انتربريز، جيتي اجريابلمون سوربري انه عندهم 600 يعني بين انجينيور وباحث في الديبارتمون ريشيرش ديفلوبمون. فريمون حاجه
0: دونك هذاك علاش قلت يمشي عند اختصاص بحث علمي دونك دون لا ريشيرش ديفلوبمون والا
2: للتدريس. احنا ديما العقليه انه بالنسبه لنا ماستر بحث باش تكمل به دكتوراه وللتدريس، ديما نخمو في التدريس.
0: لا تو تبدلت العقليه
2: بالضبط.
1: يعني لهنا بشرى البجاوي الليسانس وحدها ما عادش توصلها؟
0: لا، الليسانس وحدها مالوغوزمون ما توصلكش انك انت تعمل اون بون انسيرسيون بروفيسيونيل وانك انت تتطور اصلا في خاطر علاش السيستيم ال ام دي ليسانس 3 سنين، راهو في 3 سنين ما تخلطش تاخذ اون سبيسياليتي، خلينا نقولوا يعني اختصاص محدد، وما تاخذش تاخذ اون فورماسيون كومبليت في الاختصاص هذاك.
1: حكيت على العداد tout au long du parcours يعني 3 سنين اللي دوبل ولا تيح كونترول هيك يتنقص من لي شونس.
0: بيان سور احنا رانا في تونس على غالب سي لو سكور هو اللي يحكم عليك، فهمت كيفاش؟ مي مش مشكل راهو اللي دوبل العام اللي بعده يلزم ينجح مونسيون راه باش تنحلوا المالوس معناتها. والمونسيون راه يفرق مش كيما سي بيان و بيان و تري بيان، يعني تري بيان ينجم يوصل حتى بلوس 4 و بلوس 5 في سكور.
1: يعني وليك طايح كنترول كيف كيف
0: زبا. كيف كيف راهو ينا با لو شوا، يلزمو العام اللي من بعد انه يخدم على روحه وينجح بتفوق.
1: واضح.
0: وهذا راهو مش كان على المستوى الوطني، راهو حتى على المستوى العالمي راهو النتائج نتاعو هذه معناتها بالحق الطلبه جدد واللي باش يدخلوا تو يقراو كو سوسوا ليسانس ولا سيكل انجينيور ولا بريبا اوسي، دونك راهم يلزمهم يقراو نوتاتهم ومويناتهم باش يحكموا بعد على الشوا اللي
1: في السكور.
0: فوالا.
1: واضح. وشنو هو الفرق؟ حكيت شنو فما فرق بين في بين تونس شنو الفرق بين الخارج
0: لا بين تونس والخارج في الشوا في لي ماستر؟ لا فرق كبير. احنا نعتمدوا كان على السكور البرا، لا يعتمدوا على برشا حاجات اخرى، وهذايا نطرقوا لها ان شاء الله في المره الجايه، نحكيوا على شوا د ماستر دونك في خارج تونس.
1: يعطيك الصحه. ننتظروا تفاعلاتكم، تجمو تطلبونا على 36 300 ألف على الهاتف، نذكركم 36 300 ألف، والا تخليوا لي كومونتير نتاعكم على الصفحه الرسميه على الفيسبوك. احنا مازلنا مواصلين معكم في التوقيت الجديد حتى المساتين على جوهرة اف ام، جوهرة تي في. بعد شويه نستقبلوا الدكتور، بعد دكتور موجود بحذانا دكتور مادي عمار باش يحكي لنا على كل المسارات والاختصاصات في اي تيم يونيفرسيتي. ايضا باش يكون معنا السيد محمد البشير الهيشري، مستشار اول في التوجيه المدرسي والجامعي. هذا كل حد المساتين، هات نسمعوا فاصل وراجعين.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونفوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: 22 دقيقة بعد ما الساعة، تحية لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا على غديو جوهرة FM ولا يتابعوا فينا على التلي على جوهرة TV وطريق السلامة. فما بعدة ولايات نشوفوا فما الغايف النافع نسيس ورواحنا، خاصة اللي شادين الطريق. مزينا مواصلين في كومبيزون كما قلنا حتى المساعتين. اليوم الطالب ما عادش يختار شعبة، اليوم الطالب يختار نسخة من مستقبله. والفرق بين اختيار ناجح واختيار متسرع مزروب ينجم يكون في سؤال واحد: هل التكوين هذا باش يخرجني بشهادة فقط، ولا باش يعطيني مهارات وخدمة؟ سيغتو مع السيد مع الدكتور مهدي عمار، مدير iTeam University. اليوم باش نحكيه بوضوح على الاختصاصات، المسارات الموجودة في iTeam وسوق الشغل والمهارات اللي باش تصنع طالب غدوة. مرحبا بيك من جديد دكتور مهدي عمار.
2: بارك الله فيك، عايشك يعطيك الصحة، مرحبا بيكم كل
1: باهي. اليوم iTeam University تخرج طالب عنده شهادة وإلا أم بروفيل جاهز ديركتومون لسوق الشغل، وإلا كان فما فرق؟ شنو هو الفرق ما بين اللي عنده شهادة فقط وإلا بروفيل جاهز للعمل؟
2: احنا في iTeam University أول حاجة فهموا الطالب متاعنا أنه الدبلوم في حد ذاته راهو نقطة انطلاق ماهوش نقطة وصول. هذا مهم برشا. انطلاق لشنو؟ انطلاق لخوض غمار تجربة مهنية، لخوض غمار سوق الشغل. وهذا من واجبنا احنا في iTeam انه iTeam University انه نحضروه للشيء هذا، نهيئوه للشيء هذا. باش نهيئوه بمنهج تدريس اللي ياخذ بعين الاعتبار الحوايج هذوما اللي هما اللي حكينا فيهم: الانوفاسيون بيداغوجيك، لابروش بار بروجي، اللي هي هذايا سي اون ابروش توا متعامل بها برشا في العالم، اللي هي يعني القرايه عده مواد تتقرا سو فورم دو بروجي. وهذا مهم برشا برشا، تحضر الطالب تهيئه باش يكون متحضر للحوايج هذوما، يعني يكون عنده قدرة القيادة، قدرة التواصل، على خاطر كي باش يعمل ان بروجي باش يعمل اون ميني سوتونس ديزون قبل السوتونس برانسيبال نتاع البروجي فان ديتود. وهذه حاجة مهمة برشا تحضروا، الى جانب بيان سور برشا حاجات اخرين كيما لي فيزيت انتربريز يكونوا كيما كنا نحكيو، تخليه يحتك بالمؤسسات وبالعالم بسوق الشغل بصفة عامة. كيف كيف عنا ليز اكتيفيتي اكسترا سكولير اترافير لي كلوب، زاد حاجة مهمة برشا. وهذا كله من شأنه انه يحضر طالب ويهيئه للسوق الشغل ويولي عنده ان بروفيل كما كنت تحكي انت، ان بروفيل حاضر وجاهز لسوق الشغل.
1: عندك ما تضيف بشرة ولا نتعداو؟
3: بون، هنا يتحضر ان بروفيل كي باش يقف في اونتروتيان، يبدا فاهم روحه واش يحب
2: بالضبط.
3: اوكي، ومليان ويقنع معناتها، معناتها حتى خاطر ساعات انا توا طلبه يقول لي مثلا ما لقيتش خدمه ولا ما فماش خدم ولا، معناتها راهو كي باش تقف في اونتروتيان صاحب لونتربريز هذاك كي يحس بيك اللي انت ان بون بروفيل راهو صعيب يسيبك، معناتها هذه هي معناتها كيفاش يسيبك وانت قدامه ان بروفيل باش تنفعوا. معناتها
2: هي لابروش بار بروجي اللي تخليك اون فاميلياريز ليتوديون افيك لي زونترتيان. علاش؟ خاطر كيف نعملوا ابروش بار بروجي، هو عنده ديجا ان بروجي سيمستريال، معناتها باش يقرا 3 سنين عنده على الاقل 6 بروجيات باش يعمل فيهم سوتونس، باش يقف قدام جوري، يولي متهيئ ومتحضر لاي اونترتيان. بيان سور وقتها هذاك واش نحكيو فيه، ننميو فيه قدره التواصل، قدره
1: المهارات
2: القياديه، هذا كله مهم.
3: ولا ابروش بار بروجي يخلي انه في عوض الطالب يتلقى المعلومه حاضره انه هو يلوج عليها.
2: بالضبط بالضبط،
3: يلوج عليها باش يلقى برشا معلومات اخرى باش يبحر.
1: اهم جدا باش يتكون
3: معناتها اكاديميا وحتى معناتها الكولتور نتاعو يولي يكون المهارات نتاعو.
2: اكزاكتومون، هيك تدخل في سكون ابل بيداغوجي انوفونت. تو هذه هي تو التوندونس بيداغوجيك، انه نحاولوا انه الطالب هو ياخذ زمام الامور في القرايه نتاعو.
1: اليوم دكتور وموجود اليوم نعيشوا فيها، اليوم التوجيه الجامعي اليوم وكل واحد باش يختار، يجيك طالب ناجح في الباك حاير هو سواء مع لي بارون تاعو ولا الا وحده حاير كيفاش لهنا تكتشفوا المسار الانسب ليه لهنا كيفاش يعني لهنا باش توجهوا باش تهزوا الانفورماتيك باش تهزوا البزنس باش تهزوا كيفاش
2: والله هو شوف من اهم المعايير ولهنا سي بشير بحثنا تو بعد بتاتا يزيد يوضح لنا من اهم المعايير في اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار في التوجيه الجامعي هي اول حاجه ميولات الطالب هذه مهمه برشا في مرحلة ثانية متطلبات سوق الشغل وخاصة متغيرات سوق الشغل خاطر يمكن متطلبات سوق الشغل اليوم دون 5 ans وقت اللي هو باش يتخرج ماهيش متطلبات فهمتني بالضبط دونك متطلبات ومتغيرات سوق الشغل والحاجة الثالثة اللي هي في التوجيه الجامعي اللي عندنا تو في المنظومة بتاعنا في تونس هي نتائجه ومؤهلته واحنا بالضبط احنا لهنا بالنسبه لمتطلبات سوق الشغل والحمد لله احنا الاختصاصات اللي عندنا كلها متلائمه مع متطلبات ومتغيرات سوق الشغل وكما حكينا معنا سابقا انه عندنا سيلول دو في تكنولوجيك خليه يقظه تكنولوجيه اللي قاعدين كل مره نحاولوا في برامجنا انه نكونوا على باج دي نوفيتي ابديت اكزاكتومون هذه مهمه برشا فهمتني دونك متطلبات سوق الشغل الحمد لله الميولات الطالب نحاولوا نسمعوها منه ونشوفوا شنو هي حاجه بتاتري نجمو نلقاوها في اي تي يونيفرسيتي وفي المؤسسه الخاصه هي انه نجمو نراعيو لا قدر الله عثره للتلميذ في البكالوريا معناتها اللي هي في المنظومه التقليديه للتوجيه اللي عندنا توا اللي هي تاخذ المعموميه اللي تاخذ برشا بعين الاعتبار نتائج البكالوريا احنا نجمو نراعيو الشيء هذايا ونوليو ننظروا اكثر للنتائج في وسط العام بيان سور مانيش زاده باش نعطيوها اما نحاولوا ننظروا للنتائج في وسط العام وهذا راهم هذا معتمد بيه راهو في برشا بلدان في العالم راهو فما برشا بلدان في العالم ساعات حتى نتائج التوجيه تخرج حتى قبل نتائج البكالوريا نتاعهم وهذا راهو موجود فهمتني ما غير ما نذكر بلدان مي برشا عباد تعرف انه نتائج التوجيه الجامعي في برشا بلدان تخرج حتى قبل نتيجه البكالوريا بحكم انه يعني نتيجه البكالوريا من بعد باش تعمل لا فاليداسيون ني بلس ني موان مي هما ياخذوا برشا بعين الاعتبار النتائج في وسط العام دونك هذا كيفاش نحاولوا احنا ان نوسعوا بالنا مع الطالب اللي جينا ونفهروا ونخرجوا من الحيره اللي هو موجود فيها
1: باهي وضع سمادي مازلنا مكملين ونحكيو على اي تي يونيفرسيتي فاصل وراجعين
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
6: اريدو طور عالمك
7: مع كومبيوس زون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك
1: هذه هي كومبيوس زون مواصلين معكم حتى المساتين سمادي عمار شفنا مؤخرا فما تفاعلات على موضوع المساله اللي كنت اشرت ليها انت في الحلقه الاخيره انه دروس التدارك بالنسبه للي يستحقها كدروس الدعم وكل شيء عاود اكد لنا انها مجانيه يعني بالضبط. شفنا بعض التعليقات مازالش احنا نتفاعل ورانا مع الشكر مع التفاعلات الايجابيه حتى جينا اي تساؤل نجاوبوه
2: دروس الدعم ناكد اللي هي مجانيه وهذه وانا يعني هذه حاجه نجم ناكدها لك وراك نقولوا دروس دعم تنجم تكون دروس في وسط العام يعني اي طالب يحس انه عنده نقص عنده اون لاكون في ماده معينه يجي يسمانيفيست يظهر الانتريم تاعو باش يعمل دروس تدارك واحنا لهنا باش نلبيو له الشيء هذايا ونحطوه اون كونتاكت مع لونسينيون ويبرمج له حصه تدارك بيان سور نعلموا زملائه والكل زاد ثم شي عباد اخرين انتريسي وهذا مش كان حتى في وسط العام حتى لقدر الله الجماعة اللي طاحوا في دورة التدارك إذا بعد ما بين دورتين ثم لازم حصص باش الطالب يراجع باش الطالب كان عنده حاجة مش فاهمة يفهمها هذا ينأكد عليه اللي هو راهو مجاني
1: هذا كان قبل 90 باسي مهدي اليوم شنو هي الاختصاصات اللي فريمون أنت كمربي لهنا كمدير كفي اي تي يونيفرسيتي اللي ترى فيها مستقبل قوي اليوم وشنية الاختصاصات اللي الطالب لازم يفهمها مليح قبل ما يدخل لها
2: بالضبط هو ما يخفى على حد توا انه كل ما هو نوفيل تكنولوجي كل ما هو نوفيل تكنولوجي دو لافورماسيون دو كومونيكاسيون هذوما هما الاختصاصات المطلوبين باش نزيدوا نحدوا يمكن اكثر شويه كل ما هو يمس الداتا علوم البيانات ولينا نسمع برشا بالداتا ساينتست ونسمع بالداتا انجينير ونسمع بالارشيتكت بيك داتا، وهذوما هما المهن الجدد راهو اللي نحكيوا عليهم. دونك عندنا الداتا، عندنا السايبر سيكوريتي زاد كيف كيف من المجالات المهمه برشا واللي فيها طلب كبير في العالم. السايبر سيكوريتي اكسبيرون سايبر سيكوريتي انجينير سايبر سيكوريتي هذا مهم برشا. كيف كيف عندنا توسكي ترانسفورماسيون ديجيتال بصفة عامة، دونك كنا نحاولوا كل ما هو ترانسفورماسيون نيوميريكي ديجيتال هذا مطلوب برشا. وفما مجال زاد اللي هو مطلوب برشا توا توسكي ترانزيسيون انرجيتيك، نعرفوا ان العالم في الانرجي قاعد يتغير، معناتها تعدينا من الانرجي فوسيل توا ولينا في الانرجي رينوفلابل، دونك هذا كله زاد كيف كيف يتطلب مختصين في المجالات هذوما. هذوما حاجه مهمه زاد اللي ما يلزمناش المهن الاخرين
3: بالضبط، المهن الاخرين الاختصاصات الاخرى يعني.
2: بالضبط الاختصاصات الاخرى مثلا احنا في اي تي عندنا بزنس سكول يقول قايل البزنس اسكو مهدد مش مهدد، لهنا راهو يلزمنا نعرفوا انه راهو ليميتي نتاع البزنس فيهم اون فورت كومبوزونت هيومن. اش معناتها فيهم اون فورت كومبوزونت هيومن؟ معناتها فيهم تدخل بشري كبير، البريز دو ديسيزيون لانتويسيون الليدرشيب القياديه لا مانيير دو جيري لو شانجمون، هذوما كلهم مهارات قدرات ومهارات اللي هما راهم مش باش تعوضهم الليا ولا حاجه يقعد ديما. تبقى حاجه مهمه برشا برشا انه يلزم المهن هذيا تدخل الاي تي وتدخل الاي وتولي لي ماتير اي هذوما كلهم دي ماتير ترانسفيرسال يتقراو في لي سبيسياليتي كل. اليوم ما نجموش نفهم نقولوا معناتها ما نجموش نلقاو ماركتور ما يفهمش في الريفيرونسمون، ما يعرفش معناتها سي ار ام، ما يعرفش معناتها ماركتينغ ديجيتال، ما يعرفش معناتها برومبتينغ، زاد حوايج مهمين برشا. ان كونطابل زاد كيف يزمو يلم يعرفش معناتها او ار بي، يعرف شنو هما لي زوتي كلاود، يعرف شنو هي السيبر سيكوريتي فينانس. هذو حاجات مهمين برشا. هذاك علاش احنا في اي تيم، احنا عندنا ايكول انجينير اي تي وعندنا بزنس سكول. احنا انا بريزي لي فرونتير ما بين الزوز، ولاو لي زونسينيون تاع الاي تي يقريو في برشا مواد في البزنس سكول. فهمتني علاش؟ على خاطر فهمنا انه لافنير الي بريد، دونك العالم تطور والعالم ولا ابريد، يعني ما عادش فما الايام ماهيش مقتصره على المهندسين في المجال هذاك، يلزمها تشمل
3: في التخصص تشمل الواحد
2: يعني هذيك كوش اي لازم تكون موجوده في الاختصاصات الكل. هذا مهم برشا
3: اكيد. هنا معناتها نجم نضيف سي مهدي، ساعات نقول للطلبه نتاعي يقولوا لي شنو المجالات المهمه في المستقبل، المجالات ابار لي نوفيل تكنولوجي يعني هي المجالات اللي تخص المشاكل نتاعنا نهار اخر. يعني اون غان بروبليم في الماء، تلوث، الانرجي، لي نوفيل ميثود دو كومونيكاسيون اي تكنولوجي دو كومونيكاسيون ايتترا. دونك هذوما aussi نجمو نمشيو فيهم الكونترول كاليتي في معناتها معناتها مطلوب برشا aussi في المجالات الكل. فوالا
2: بالضبط.
1: باهي اليوم اي تي يونيفرسيتي في وسط هذه نسمعوا برشا بالامبلوابيليتي، شنو تعملوا لهنا باش الطالب يعني بالنسبه للستاج دالتيرنونس ولا في الخدمه وكل كيفاش؟
2: والله والحمد لله احنا اي تي وصلت للستاد نتاع ماتوريتي اللي ولينا ما عندناش مشكله هذه. احنا اي تي يونيفرسيتي بدات من 2018 والحمد لله اول بروموسيون تخرجت في 2021. احنا تو ولادنا اللي تخرجوا هم اللي يجيبونا في الاستاج لاولادنا اللي مازالوا يقراوا، هذه مفخره لينا بالحق بكل صراحه. انا واحد من الناس فخور برشا انه تو وصلنا للاستاد نتاع ماتوريتي، وصلنا لمرحله نضج اللي ولاو الطلبه نتاعك هم اللي يجيبوا لك المتخرجين نتاعك، سامحني، هو يجيبوا لك في الاستاج للطلبه نتاعك، وهم اللي يحرصوا باش الشركات اللي يخدموا فيها ولا الشركات نتاعهم هو يعملوا صحوا دي كونفونسيون ويوليوا شركاء معاك، وهذه حاجه مهمه برشا تظهر لو سونس دو لابارتونونس اللي موجود عند الطلبه نتاعنا، وهذه مفخره لينا والحمد لله ربي ما عناش من الناحيه هذه. هكا علاش حتى تو دومبلويتي في اي تي يونيفرسيتي يفوق 93%.
1: احنا 93%
2: احنا عندنا طلبه الحمد لله ربي من الستاج بي اف او نتاعو طالب لي ريكروتي. انا ديما نحرص باش كيف يجيو المؤسسات بحذانا في لي سوتنونس نحاول ناخذ لو ريبريزونطون تاع لونتربريز، نحاول نحكي معاه ناخذ الفيدباك نتاعو شنو رايو في الطالب نتاعي. والله بامال دو فوا جيتي معناتها اغريابل مون سوربريز. ساعات قلت لك من مره قلتها زاد المره فات انه ثم معناتها دي شيف دونتربريز يقول لك يا ودي سي لي ريكروتي، يقول لي انا السيد يحب ياخذ كونجي بشهر بعد سوتنونس وانا ما نجمش نسلم فيه. سا سي فريمون سا في فريمون بليزير كيف تسمع كلام كنا هكايا. يعني ظهر قيمة الطلاب متاعنا والحمد لله.
1: سيمادي شنية نوعية المشاريع اللي يخدموا عليها طلبة اي تيم؟ وهل فما مشاريع يعني فريمون كما قلت تويكا كنت تحكينا على فما شكون ولا اخو من الخريجين تاعكم انتم ولا يطلب في الاستاج، فما شكون تحاولوا الاستخدام ولا فرص شغل او كذا موجود؟
2: بالضبط. احنا اول حاجة الفرصة هذه باش نحكيو شوية على السبيسياليتي اللي عندنا. احنا عندنا سيكل انجينيور اون انفورماتيك اللي فيه 4 سبيسياليتي وهما الاكثر سبيسياليتي المطلوبين. داير كل مره كما قلت لكم عندنا سيلول دو في تكنولوجيك اللي ديما نحاولوا نعملوا اون ميزا جور دي بروغرام. عندنا الاي اي داتا ساينس دونك انتيليجنس ارتيفيسيال داتا ساينس، عندنا سايبر سيكوريتي، عندنا الكلاود كومبيوتينغ فيرتواليزاسيون، وعندنا جينولوجيال سيستم دانفورماسيون. دونك هذوما لي 4 سبيسياليتي الموجودين في الانجينيور. عندنا كيف 4 ليسونس، دونك نحكيوا على باشولي عندنا 4 ليسونس اون انفورماتيك، عندنا اون ليسونس اون جين لوجيسيال اي سيستم دانفورماسيون، عندنا اون دوزيام ليسونس اون جين لوجيسيال اي سيستم انتيليجون واللي هي الاي ا، دونك الليسونس اللي تاعنا بالاي ا، عندنا اون ليسونس اون انفورماتيك ملتي ميديا دكور، دونك هذوما لي ليسونس اللي عندنا، وعندنا اون ليسونس اون بزنس انتيليجنس. هذوما لي 4 ليسونس اللي عندنا في الانفورماتيك دونك مهمين. وكيف كيف عندنا اون ليسونس 4 ليسونس كيف كيف اون بزنس، عندنا ليسونس اون فينانس، عندنا ليسونس اون كونتابيليتي، عندنا ليسونس اون ماركتينغ، وعندنا اون ليسونس اون جيستيون دو ريسورس هيومان. هذا مهم. وعلى ذكر لي ماسترز، هذا كيف عندنا دي ماستر كسوا في الاي تي ولا في البزنس. دونك في البزنس عندنا ماستر مطلوب برشا اللي هو المانجمنت دو بروجي، جيستيون دو بروجي، وهذا سي ان ماستر اللي يدخلوا له حتى من اي اختصاصات اخرى اللي هي مهمه برشا. اي واحد عنده لونفي باش يعمل اون كارير مانجيريال باش يولي مانجر، دونك الماستر هذه باش تجم تكون له اضافه كبيره. فهمني؟ دونك وعندنا ماستر اون فينانس كيف دونك، وعندنا ماستر اون ماركتينغ ديجيتال. بالنسبه لل
1: فما جديد بالنسبه سيزون سكول انيفرسيتير
2: جديد؟ عندنا جديد ديجا، فما من لي 4 ليسونس اللي سميتهم في الاي تي، فما دو ليسونس جدد. فهمتني؟ عندنا التدريس بالانجليزيه زاد كيف عندنا نقريو بالانجليزيه في ليسونس جين لوجيسيال سيستم دانفورماسيون، وكيف في السيكل انجينيور دونك عندنا تدريس باللغه الانجليزيه، وهي حاجه ولات باهيه برشا ومطلوبه برشا من الطلبه نتاعنا. فهمتني؟ وعندنا حاجه جديده اللي هي كيف عندنا بخلاف ذكرت حاجه مهمه برشا الساعه اللي قلتها يا اخي، باش نقعدوا كل شيء ديما بالتكنولوجيا د لانفورماسيون. اون فيت عندنا لو سيكل انجينيور اون جين الكتريك، دونك هذايا حسنا اون فالو ديماري
3: خاطر كيما نقولوا
2: صحيح المعامل والماشين ديما حاجتها بديز انجينيور بيان سور. دونك عندنا سيكل انجينيور اون جين الكتريك فيه 3 سبيسياليتي، سبيسياليتي اون ميكاترونيك، سبيسياليتي اون انفورماتيك اندستريال اي اوتوماتيك، وسبيسياليتي سيستم امباركي اي اي او تي اللي هي زاد مطلوبه انترنت اوف ثينكس اللي هي مطلوبه برشا.
1: الدكتور مهدي عمار، سؤال اخير، علاش نجح في الباك يختار اي تي يونيفرسيتي؟
2: والله طالب يختار اي تي يونيفرسيتي بور بليزيور ريزون. انا برينسيبالمون خاطر لا بون كاليتي دو فورماسيون، سا سي تري تري امبورطون. الحق احنا اوميز انورميمون على الكاليتي دو فورماسيون. بكل صراحة لنا دي بزنسمان ولنا دي زوم دافير، احنا رجال علم. انا واحد من الناس استاذ جامعي سابق، قريت 16 سنة في الجامعة التونسية العمومية، مؤسس الجامعة في حد ذاته هو استاذ جامعي ليومنا هذا، مازال استاذ جامعي يدرس في الجامعة، وهذا دونك حاجة مهمة برشا للامبيونس اللي موجودة في اليونيفرسيتي، حاجة باهية برشا. لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير، لي كلوب، لي فيزيت انتربريز، هذوما حوايج مهمين ومطلوبين برشا باش ينميو القدره القياديه للطالب نتاعنا. هذه حوايج دونك معناتها فريمون جو كونسيدير انه حوايج مهمه برشا. عندنا ان تو دون بروبابيليتي اللي ذكرناها الساعه كبير برشا
1: 93%
2: اكزاكتومون. وحاجه زاد اللي لازمنا نقولوها انه لي سبيسياليتي اللي عندنا كلهم هما اكثر لي سبيسياليتي المطلوبين في سوق الشغل.
1: ذكرنا بالكونتاكت لادريس سي مهدي والنمرو الهاتف.
2: احنا اي تي يونيفرسيتي موجوده في قلب تونس العاصمه، نهج فلسطين بحذا جاردان جان دارك، قريب برشا من بلاس باستور. للتواصل معنا الهاتف 22 022 444 دونك 22 022 4444.
1: دكتور يعطيك الصحة،
2: يلا
1: مبروك من جديد البكالوريا.
2: بارك الله فيك، يعيشك يبارك فيك، يعيشك.
1: احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى المساعتين، انتظروا تفاعلاتكم عبر الهاتف على 36 300 ألف ولا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام. بعد الفاصل نستقبلوا السيد محمد البشير الهيشري، مستشار اول في التوجيه والاعلام المدرسي والجامعي. فاصل قصير وراجعين.

0: كامبوس زون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك. على سلامتكم، مرحبا بكم من جديد في كامبوس زون على جوهرة اف ام. هذا هو الموعد الجديد كل نهار جمعه من الساعه المساعتين. كل عام وبعد الإعلان عن نتائج بكالوريا تبدأ رحلة جديدة، رحلة ما فيهاش الإعداد والامتحانات، لكن تنجم تكون أهم قرار في حياة أي شاب. قرار ما يتحددش كان الجامعة اللي باش تقرأ فيها، بل ينجم يحدد المهنة، نمط الحياة، حتى الفرص اللي باش تجيه بعد سنوات في زمن تبدلت فيه المهن. كما كنا نحكي وكل مرة نحكي، وتخلى الذكاء الاصطناعي في كل المجالات. هذا موضوع حوارنا اليوم مع السيد محمد بشير الهيشري، مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. مرحبا بك من جديد في كومبيزون، ويعطيك الصحة على قبول الدعوة.
1: مشكور على الاستضافة. دونك احنا نحكيو على التوجيه الجامعي، ونستغل الفرصة هذه باش نتوجه بالتهاني للي نجحوا، ونتمنى حظ سعيد للي عدوا دورة المراقبة، ونتمنى انهم يخلطوا. مبروك مدام بشرة. دونك نباركوا السي مهدي زادة. صحيح هي مرحلة إعلان النتائج بالنسبة للتلامذة اللي نجحوا مرحلة هامة بالنسبة ليهم، ونجم نقولوا ارتحنا من الحكاية هذه، لكن فما مرحلة جديدة تويك قاعدين يعيشوا فيها، وعندها معناتها ان امباكت فريمون انورم على المسار نتاع، مش المسار الجامعي، على مسار بناء المشروع الشخصي نتاعهم. احنا اون بريفير
0: جوستومون
1: لو كونسيبت نتاع لو بروجي، خاطر هالمشروع هذا ماهوش باش يبدا اليوم، راهو بدا قبل. ونجم نعطي مثال بسيط، التلميذ اللي اختار على سبيل المثال اللي اختار شعبة العلوم التجريبية ولا الرياضيات، ينجم بعد يلتحق بالشعب الطبية ولا شبه الطبية، في حين التلميذ اللي اختار الاقتصاد والتصرف كشعبة ما ينجمش يلتحق بها. دونك المشروع لهنا قاعد يتواصل مع تبدأ وباش يتواصل، وهوك علاش يلزمهم يعرفوا يختاروا. كما قلت انت، احنا نعاونوهم كمستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمعلومة الباهية بالمرافقة، وهم يختاروا.
0: 23 جوان جي الموعد، تعدى ديجا خرج، واخيرا الدليل الجامعي الجديد اللي اكيد الناس كل تستنى فيه. شفي جديد السنه سي الهيشري مقارنه بالسنوات السابقه؟
1: بالنسبه لدليل التوجيه الجامعي من ناحيه الاخراج، وفما بعض التغييرات اللي جديد
0: نشوفوا فيه، سامحني، في جوهره تي في في المباشر قاعدين نشوفوا في الدليل اللي تفرجوا فينا.
1: اللي فما جديد السنه هو فما اعاده تاهيل وتاهيل قرابه 1204 مسار جامعي، هذا مهم ياسر. فما الانتيغراسيون بتاع السوفت سكيلز في عديد المسارات الجامعية، فما بعض الإجازات جديدة، وخاصة وهذه مسألة معناتها أنا واحد من الناس معناتها أراها على غاية من الأهمية، كما إدماج التربية الدامجة كإجازة في قفصة يظهر لي، واللي هي معناتها تنجم توفر في المستقبل القريب معناتها مختصين في المسائل هذه اللي أصبحت معناتها عندها أهمية كبيرة في المعاهد والمؤسسات التربوية بصفة عامة متاعنا. جديد فما جديد القديم اللي أنا نحب ديما نركز عليه، هو أنه التلميذات متاعنا يلزمهم ياخذوا وقتهم باش يختاروا، ويلزمهم بالحق يطلعوا على المعلومة من المصادر الموثوقة.
0: جستمون سي محمد بشير لهنا، شنية أكثر أخطاء اللي يرتكبوها التلميذ وقت اختيار الاختصاصات؟ فولي أنت في وسط التجم تجاوبنا على أكثر الأخطاء.
1: به أول حاجة هو استقاء المعلومة من مصادر غير مؤهلة للشهادة، يعني باش فيسبوك تويك حاليا معناتها كل شخص ولا يسمح روحه باش يتحدث في التوجيه الجامعي ولا حتى قبل في التوجيه المدرسي. لأن نحب نوضح نقطة، ومعايا معناتها أستاذة جامعية، أنه الاختصاص متاع التوجيه ولا علم نفس التوجيه هو فرع من فروع علم النفس، يا تدرسه تقراه وتتحصل على شهادة في شيء ذا، يا مادام ما عندكش الشهادة ذا.
2: احنا مختصين ديجا باش ينصحوا التلامذة في التوجيه الجامعي.
1: برافو. دونك لهنا نزيد نأكد انه كل مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عنده معهد يشرف عليه. دونك المعاهد متاع تونس الكل عندها شكون يهتم بالمسألة هذه، وفما اجتماعات قاعدة تصير حاليا بكل المؤسسات التربوية. نقطة ثانية، انه فما وسائل ولا بلوتو مصادر كيما دليل التوجيه الجامعي، كيما دليل التوجيه الجامعي التفاعلي، كيما الموقع هذا نتاع التواصل الاجتماعي www نتاع وزارة التعليم العالي، نحكي dotparcours-lmd-salim.tn اللي هو تلقاو فيه محتوى التكوين في كل الاختصاصات
0: عاود ذكرنا به
1: www.parcours-lmd.salima.tn دونك فما الايام الاعلاميه الوطنيه اللي تنظمهم وزاره التعليم العالي وحتى
0: اللي باش تبدا بور بيانتو
1: اللي باش يبداو بيانتو اي في منتصف شهر جويلية وفما حتى ايام اعلاميه جهويه حول التوجيه الجامعي وكيما قلت فما موقع التوجيه الجامعي اللي من الضروري انه كل ناجح في امتحان البكالوريا يطلع عليه يوميا باش يشوف شنو اخر المستجدات واللي من خلاله تقع جميع عمليات المتعلقه بالتوجيه الجامعي اللي هو www.orientation.tn.
0: داكو عندك سؤال بشرى؟
2: عندي سؤال معناتها هنا ما راوش أنه توقيت خروج الدليل الجامعي ياسر مخر في تونس، علاش ما يخرجش من وسط العام وعلاش هالدورات هذه التحسيسية ما تبداش من وسط العام ونبدلوا العقلية أنه أنا نعدي الإكزامان وبعد نخمم في التوجيه متاعي، نبداو معناتها نحضروه التلميذ حتى راو سلوي موتيف أكثر باش يخدم وباش ينجح ويعرف روحه وين يقرأ أكثر، خاطر معناتها كيفاش يتعامل مع لي ماتيغ نتاعو باش ياخذ الاختصاص اللي هو يحب عليه.
0: جستومون لهنا سي محمد بشير، اسكو فما وسط العام يعني قبل البكالوريا فما تأطير تقديم معلومة مرافقة في للتوجيه؟
1: موجودة، يعطيك صحة على الملاحظة هذه. دونك فما دو زاكس بالنسبة لدليل التوجيه الجامعي، التاريخ الإصدار متاع الدليل هذا مسؤول عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكمستشار وعنا معناتها الهياكل اللي تمثلنا سواء الجمعية أو المكتب النقابي سبق أنه طالبنا سلطة الإشراف باش أولا يخرج الدليل يصدر قبل معناتها على الأقل قبل امتحان البكالوريا، وحتى فما بعض كانت فما بعض المقترحات انه نبداو على غرار بعض الدول الاخرى من شهر جانفي من شهر فيفري وندربوا تلامذة على كيفية الاختيار ونحضروهم احنا للمسار الجامعي. النقطة الثانية تتعلق بالمرافقة، احنا كمستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي على الاقل نامنوا 3-4 حصص لكل قسم خلال السنه الدراسيه تتعلق بامتحان البكالوريا وكيفيه الاستعداد والتحفيز النفسي والى غير ذلك. ما ننساوش اللي احنا التكوين بتاعنا في علم النفس يسمح لنا باش نهتموا بالمسائل هذه، وفما بعض الاجتماعات اللي نعملوها سواء مع الاولياء او مع التلامذه حول التوجيه الجامعي. دونك التلامذه عندهم فكره على مساله التوجيه الجامعي قبل ما يعديوا امتحان البكالوريا. المشكله اللي يمكن موجوده حاليا بالنسبه لنا كمستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي هو الافكتيف ريدوي اللي نتعاملوا بيه. احنا كل عام عندنا 10-15 بون اقل من 15 بون ما نسلوش 15، اما فما على الاقل 10-9-11 زميله وزميل يحالوا على شرف المهنه، في حين اخر دفعه التحقت بالسل كان في جويلية 2024. دونك احنا معناتها مستحقين باش ندعموا السلك هذا بدفعات جديدة باش الخدمة تسهل، خاطر في بعض مثلا كي نقول انا المندوبية الجهوية للتربية بالتطاوين فيها زوز مستشارين مع الشساعة الجغرافية متاع ولاية تطاوين، دونك هذا يطرح إشكال حول مسألة المرافقة ومدى الامباكت متاعها معناها.
0: دونك هذوما هما الاخطاء دونك اللي ارتكبوها. قلنا
1: الاخطاء فما حاجات اخرين قبيليك سي مهدي قال انه وقت اللي سالته انت كيفاش يتم معناتها قبول التلامذه بالمؤسسه الجامعيه نتاعو، قال احنا نشوفوا الرغبه والميولات الى غير ذلك. فما اون ايكواسيون سامبل، هو انا نختار، انا هو المسار اللي نجم ننجح فيه، هو المسار اللي انا عندي الامكانيات اللي تسمح لي باش نواصل بنجاح وزاد عندي الرغبة. راهو اون فوا تكون الرغبة مش موجودة وحتى كان عندك الإمكانيات راهو النجاح سيب. كيف العكس انك تكون عندك معناتها الرغبة لكن ما عندكش الإمكانيات، لهنا تكون زاد كيف نسب النجاح ضئيلة. هذا ننصح به الناجحين في امتحان البكالوريا. من الناحية التقنية ومن الناحية الإجرائية ننصحهم زاد باش يواكبوا الاجتماعات الرسمية اللي أمنوها المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسة التربوية، خطر المعلومة الدقيقة والصحيحة ياخذوها كان من عنده. للأسف معناتها خلال الأسابيع الفارطة معناها لقينا معناتها مغالطات كبيرة، ولهنا بالحق كان تسمح لي سي مهدي باش نشكر جوهرة أفام على تفاعلها أول حاجة مع الملاحظة متاعي أنا وعلى معناتها سرعة الاستجابة، خاطر وقت اللي كلمت لقيت شكون يسمعني لقيت شكون يتفاعل معايا، في حين في بعض المحطات الأخرى ما لقيتش الشيء هذا رغم اللي تعدات اخطاء. على سبيل المثال وقت اللي تقول انت للتلميذ راهو البروميير شوا نتاعك باش تاخذ عليه بونوس، سا نيكزيستو با، سا نا جامي اكزيستي،
0: هكا تقالت في الاعلام،
1: قالت هكا على اساس انه معناتها في بعض الاحيان يقولوا هذه فما باج ما نعرفش قداش فيها من متابعه، يقولوا لهم انه السكور نتاع شعبه معينه نجم يطلع 3 4 بونت وبا بلوس، نجم يطيح 3 4 بونت وبا بلوس، سو كي ني با فري، نجم يطلع حتى 20 بونت، نجم يطلع حتى 30 بونت. هذا نعرفوه احنا بطريقه الاستيعاب، فما اون بتيت ايكواسيون بما اننا مختصين في المساله هذه، نجم انا نقول لك راهو عندك شانس باش تخلط على الشعبه هذيك، كيما نجم نقول لك راهي الشعبه هذه من رابع المستحيلات انك تخلط عليها، صعيب ياسر، دونك سي با لا بين باش تحطها في البطاقه هذيك نتاع التعمير وتخسر وتخسر اون كاز اللي عندها قيمتها.
0: شنو موقفكم دونك؟ حكيت لهنا اللي يعطيو المعلومه الصحيحه، شنو موقفكم اليوم سي محمد بشير متعدد الصالونات الخاصة شفنا برشا بالتوجيه الجامعي في تونس، اليوم تشوفوها فضاءات حقيقية للمعلومة ولا لا؟
1: به حاليا فما أنا ديجا التحقت بكم من صالون التوجيه اللي موجود في بن عروس، واللي أم معناتها تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية بن عروس، وفما بتاتر دوتر صالون. أنا ما نجموش نقولوا لهذه فرصة للناجحين في امتحان البكالوريا، خاطر باش يلقاو كان أطراف مؤهلة لمساعدته، فما ممثلين عن وزارة الدفاع، فما ممثلين عن وزارة التشغيل والتكوين المالي، معناها باش يلقاو كان ناس باش تعاونها. فما دي صالون يعملوهم عند مؤسسات جامعية خاصة، وهذوما دي صالون اللي نجم نأكدوا أنا معناها فيهم دي بروجي مختلفين. المشكلة وين؟ أنه ما تعرفش في بعض الأحيان شكون اللي وفر في المعلومة، ولا شكون اللي رافق في الناجحين في امتحان البكالوريا، واللي هم مش بالضرورة ناجحين في امتحان البكالوريا، نجم يجيو يلوجوا على ليسانس، نجم يجيو باش يلوجوا على ماستير. دونك لهنا أنا جست دعوة لطيفة باش يتعاملوا مع أهل الاختصاص وهم المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، منهم معناتها منهم يوفروا إطار كفء باش يعاونهم هما على مساعدة التلامذة، ومنه التلامذة كيف كيف يلقاو معناتها انترلوكيتور اللي هو ابيليتي الوغ فورنير لانفورماسيون اوفيسيال اي بريسيز اون بلوس لاكومبانيمون نيسيسير.
0: باهي، دونك فما شكون يختار اختصاص نتاعه، واحنا مازلنا نحكيو على التوجيه خاطر المعدل نتاعو يسمح، وفما شكون على خاطر يحبوا لهنا، شنو يعني هذه طريقة صحيحة ولا لا؟
1: به بغي ما يعطيك صحة في المسألة دي نحكي إجرائيا. به المعدل تنجح به وتخليه دو كوتي، ما عاد عنده حتى معنى،
0: انتهى دوره،
1: انتهى دوره، لأنه باش يولي جزء من الصيغة الإجمالية. النقطة الثانية، راهو فما بارشا ناس يحكيوا على على سكور وهو يتكلم على الصيغة الإجمالية، واللي جاوب فيه ما يصلحلوش، يمشي يتمادى معه. الصيغة الإجمالية هو رقم ثابت لا يتغير، السكور ليس ثابت، بمعنى أنا عندي 150 فورميول جلوبال، إذا باش نختار فرنسية في تونس وأنا من تونس، دونك باش ناخذ 150 مع عدد الفرنسية 15، 150 مع التنفيذ متاع 7%. إذا باش نختار إنجليزية، هذا اسمه سكور، مجموع النقاط.
0: داكور، الاخر
1: اذا باش نختار انجليزيه باش يتغير، باش نختار انجليزيه في سوسه مانيش ناخذ 7% والانجليزيه ما ناخذ 12. يعني دونك لهنا شنو حبيت نقول؟ المعدل حاجه، الصيغه الاجماليه حاجه، ومجموع النقاط سكورتي حاجه، وهذا مهم ياسر، لكن وحده ما عنده حتى معنى. لازم نشوف طاقه الاستيعاب، وطاقه الاستيعاب نربطها بالترتيب نتاعي في المجموعه اللي نجحت، لانه اذا انا ولهنا علاش قلت انا المعدل ما عندوش قيم، باش يجي ترتيب، باش ياخذ كل ناجح في امتحان البكالوريا الترتيب نتاعو حسب المعدل في المجموعه نتاعو. انا نجحت سنه رابعه اقتصاد وتصرف بحسب المعدل الترتيب نتاعي 6000 على 17000، ينجم حسب الصيغه الاجماليه يولي 3000 على 17000، ونطلع ربحت 3000، خاطر طريقه احتساب الصيغه الاجماليه تختلف على طريقه احتساب المعدل. وبرشة تلامذة يخسروا 1000 و2000 بلاصة، وبرشة تلامذة ناجحين يربحوا 1000 و2000 بلاصة، وهذا مهم ياسر. أنا ساعات ما بين سكور متاع 170 وما بين 169.5 نجم نلقاو 20 تلميذ.
0: يعطيك الصحة فريمون، مهم برشا اللي كنت تقول فيه، تنجموا تعاودوا تلقاونا، تلقاو ليزيكستري الكل على الصفحة على الفيسبوك جوهرة اف ام. كلمة أخيرة سي محمد البشير، شنو تحب تقول اللي كل من يسمع فينا؟
1: باهي، نجدد شكري لراديو جوهرة، ونطلب من الأولياء ونطلب من الناجحين في امتحان البكالوريا انهم يكونوا حاضرين في الاجتماعات اللي أمنوها مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسات التربوية، ونأكد بالمؤسسات التربوية، ينجموا على الأقل كي يحبوا معناتها أبتي بلوس يحضروا التظاهرات اللي تعملها جمعية تونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي واللي بشتهبت على الصفحة الرسمية متاحة. كما نذكرهم أنه ككل سنة باش نتفاداو كيفاش تأثير متاع الدخلاء، نحطوا على ذمنة الناجحين في امتحان البكالوريا أوليائهم أرقام الهاتف متاعنا وينجموا يتصلوا بنا باش نجموا رفقهم.
0: يعطيك الصحة سيد محمد البشير الهيشري، مستشار أول في التوجيه في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوشبابجاوي. يعطيك الصحة.
2: مرسي.
0: يعطيكم الصحة أنتم اللي تبعتونا. دونك هكا وصلنا نهاية الموعد متاعنا، نتلقاو احنا الجمعة الجاية أما الساعة مع تحيات مهدي بالرافية في الإعداد والتقديم، معز وكامل الفريق التقني. عادي كباش نقول لكم شهية طيبة وباي باي.
3: عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة جوهرة
6: أفلام بمليسيتي.
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: عليك الرعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
9: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
10: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
11: اس ام اس على 85 990.
12: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: بيرعاية تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
3: هذه ساعتين واربع دقائق مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور البدايه بمونديال 2026

0: شاهي اف ام تي في.
1: المنتخب الجزائري ودع اليوم الفجر المونديال إثر الهزيمة ضد نافيرو السويسري في الدور 16 بنتيجة 2-0. أهداف مبولو في الدقيقة 10 واندوي اللي سجل هدف الثاني في الدقيقة 46 تقريبا بعد مرور 46 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني. صحف العالمية كيفاش تفاعلت مع خروج منتخب الخضر خاصة الأداء اللي ظهر به منتخب الجزائر في مباراة اليوم. صحيفة لو باريزيان الفرنسية عنونت المنتخب الجزائري ظهر عاجز عن إيجاد الحلول ولم ينجح في خلق فرص حقيقية. صحيفة ليكيب الفرنسية قالت الإقصاء لا يرتبط فقط بهذه المباراة بل يعكس نهاية مرحلة مع افتقاد الثبات الذهني والتكتيكي. الصحف الإنجليزية تقريبا حكيت الكل على غياب الاستمرارية في الأداء بالنسبة لمنتخب الخضر، والصحف الإسبانية كانت تقريبا أبرز عناوينها مشكلة هوية واضحة في منتخب الجزائر. نذكر بالنتائج البارح، البرتغال ترشحت للدور الثمانية إثر الفوز على كرواتيا 2-1 في واحدة من أكثر المقابلات إثارة في المونديال. بيريسيتش سجل كرواتيا دقيقة 53، عدل كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في دقيقة 68، قبلها بشوية كان هدف ملغى بداعي التسلل على كريستيانو رونالدو، ثم غونزالو راموس كان سجل هدف الانتصار للبرتغال في دقيقة 90+4 الوافد الجديد لميلان الإيطالي. قبل ما تسجل كرواتيا هدف كان تقريبا في الدقيقة 112 دونك في الدقيقة 12 من الوقت البديل، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفار. كيف البارح إسبانيا ربحت النمسا 3-0، واحد من بين أحسن لاعبية إلى حد الآن لاعب ريال سوسيداد اللي هو ويرازابيل كان سجل دوبلي لمنتخب لاروخا دقيقة 36 ودقيقة 89، وبورو كان سجل هدف في دقيقة 66. بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم، انطلاقا من 7:00 منتخب مصر يلعب ضد منتخب أستراليا. مدرب مصر حسام حسن كان حكى على خاصة الخبرة اللي عند المنتخب المصري في الأفريقي يحاول يستغلها قدام منتخب أستراليا. لحدش متعليل أرجنتين تلعب ضد الكافير من أجل مواصلة كتابة التاريخ بعد ما حقد إنجاز تاريخي في أول مشاركة لها في مونديال هذا بعد 3 نقاط ترشحت للدور الثاني وفي مواجهة مع زملاء ليونيل ميسي، وختام الدور 16 بمقابلة باش تكون أولى ساعات فجر غدوة انطلاقا من ماضي 2:30 بتاع الفجر. منتخب كولومبيا يواجه المنتخب الغاني. بالنسبة للدور 16 نعطيكم البرنامج، الملامح كل اتضحت، المقابلات ما زالوا فقط التعرف على بزوز مقابلات باش تعرفوا عليهم في الدور 16. دونك الدور 16 يبدا غدوة بمباراة المغرب كندا باش تلعب في امريكا، رغم انه نعرفوا منتخب كندا من بين البلدان المنظمة. مقابلة تلعب غدوة 6:00، 10:00 فرنسا تلعب ضد الباراغواي، نهار الاحد 9:00 البرازيل تلعب ضد النرويج، نهار الاثنين 6 جويلية ماضي ساعة متاع الفجر المكسيك تلعب ضد انجلترا، 8:00 قمة كبيرة برشا بين البرتغال واسبانيا، مواجهة باش تكون بين لامين يامال وكريستيانو رونالدو. خاصة لامين يامال وقت اللي سألوه على مواجهة كريستيانو رونالدو قال يحصل لي الشرف اني نواجه لاعب كيما كريستيانو رونالدو على عكس تصريحاته السابقة وفي مواجهات سابقة. في انتظار كما قلت تعرف على بقية المقابلات، زوج مقابلات تعرفنا على طرف منهم، طرف وحيد من جملة 4 فرق اللي هو سويسرا، وثلاثة منتخبات باش يتأهلوا من مقابلات اليوم وغدوة الفجر. رسمي الاتحاد الألماني يقبل الاستقالة متاع ناجيلزمان من منصبه ويعلن دخوله في مفاوضات مع يورغن كلوب لتدريب منتخب المانشافت، هذا بعد الفشل اللي كان وراء الاتحاد الألماني بقيادة ناجيلزمان في مونديال 2026. نزل ومقر إقامة المنتخب الإنجليزي في المكسيك سيحاط بحواجز لمنع الإزعاج قبل الماتش متاحهم ضد المكسيك، بما أنه أنجلترا باش تلعب ضد المكسيك في المكسيك باش يسكنوا في العاصمة مكسيكو سيتي بعد ما تعرض منتخب الإكوادور للإزعاج سابقا من جميع

كيفاش ما نساش مواطنه دييغو غوتا الراحل اللي توفى في اكسيدون عم ناول ولبس مريولو وقت الاحتفال. 6 منتخبات تودع المونديال، اولهم كانت تونس، ثم من الدور الثاني جنوب افريقيا، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطيه، السنغال، واخرهم الجزائر. مازالوا عندنا 4 ممثلين لافريقيا في المونديال اللي هما المغرب، غانا، الكافير والمنتخب المصري. نختم المونديال بقائد منتخب الخضر رياض محرز اللي أعلن رسميا اعتزاله اللعب دوليا بعد مسيرة حافلة فيها 756 مباراة، 213 هدف و201 تمريرة حاسمة.

0: نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على البطولة. كما سبق وقلنا أن البطولة الموسم الجديد 2026-2027 باش تبدأ يومي السبت لحد 22 و 23 أوت القادم، هذا حسب مراسلة كانت وصلت للأندية، ولم يتم الإشارة للترفيه في عدد أندية الرابطة المحترفة الأولى من 16 ل 20 فريق على عكس ما يتم تداوله. دونك البطولة باش تبدأ ب 16 فريق. الاتحاد الرياضي المنستيري تمكن من غلق ملف ومستحقات اللاعب السابق عامر العمراني، الدوسيه اللي فيه 70 مليون، وبالتالي رسميا تم غلق ملف النزاع. نختموا بالهوند، المدرب الالماني البوسني دراغان ماركوفيتش باش يكون المدرب الجديد للنادي الافريقي في الهوند في الموسم الجديد. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، قدمها لكم انيس اللاذوي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جهرفام.net، وايضا على الباج نتاعنا سبور جهرفام. شاي طيبه في لمن.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من بعد الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر فم.
1: برعاية Tunisie Promo توفر لك الخدمات الكل. Réservation d'hôtel, voyage organisé et à la carte, Omra, circuit en Tunisie, billetterie d'avion et de bateau et location de voiture. مع Tunisie Promo, ربح على طول.
0: Galeria.tn كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سيداتي سيداتي، مرحبا بكم في تونس. سيداتي نجم منكم.

0: تبدأ حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
1: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسير قريبة مني.
2: ماضي ساعتين وربع عادي مع على جوهرة فام وجوهرة تي في. مساكم الخير، اهلا وسهلا ومرحبا، وما كنتم موجودين نكونوا فرحانين برشا ان نستقبلكم في طقس ما بين السخانه والنسمه، خلينا نقولوا وين ما كنتوا موجودين. اكيد باش يكون عندنا مجموعه من المحطات باش نعرفوا شنو فما جديد في قطاع السياحه والطيران الجمعه هذه، كيف باش نعرفوا جديد عند شركائنا وابرز العروض اللي نجموا نلقاوها داخل تونس وخارجها للسفر. كيف اليوم باش نحكيوا على عالم التاشيرات والدراسه خارج حدود تونس، خاصه في الوجهه الفرنسيه، وبالنسبه للقنصلية العامة الفرنسية في تونس قديش حققت أرقام في تقديم التأشيرات لطالبيها من الطلبة وأيضا من المسافرين في مجال السياحة والأعمال. كيف باش يكون عنا زادك وقفة وعودة السوق إلى تونس إن شاء الله بأعداد جيدة جدا. هذا وبرشا موسيقى جديدة وقديمة اخترناها لكم سبيسيالمون لكم أنتم اللي تابعوا فينا في فواياج فواياج.

0: استمع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك
6: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويليا في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل مرحبا بكم في معرض سوسة دولي
7: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
8: ماكسويل for a better life
9: جوهرة
10: Voyage.
11: Airways. كما عودناكم البداية تكون بأخبار السياحة وقطاع الطيران في العالم والبداية تكون من جمهورية مصر العربية وين انطلقت أولى رحلات الخطوط الجوية المصرية النقل الوطني المصري المباشرة إلى مدينة البندقية الإيطالية على متن طائرة من نوع الأيربوس A320neo. خلينا نقول كون الوجهة هذه تعد الأحدث واللي تنضم إلى شركة الخطوط الجوية المصرية في القارة الأوروبية وثالث وجهة جديدة تفتح ضمن خطة التوسع الحالية وهذا بعد تدشين خطوط جوية جديدة إلى كل من لوس أنجلوس وشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة الخطوط الجوية المصرية. استقبلت مؤخرا الخطوط الجوية الكونغولية والطائرة من طراز البوينغ 787 دريم لاينرز مستأجرة من الخطوط الجوية الأثيوبية إثيوبيان إيرلاينز. عدد المقاعد في الطائرة هذه 270 مقعد مقسمة إلى 24 مقعد في درجة رجال أعمال و 246 مقعد في الدرجة الاقتصادية وستنطلق الرحلات من يوم 1 جويلية وانطلقت رحلات يوم 1 جويلية 2026 على متن هذه الطائرة وباش تشغل الطائرة خط جمهورية الكونغو وباش تربط الكونغو وعاصمتها كينشاسا ببروكسل العاصمة البلجيكية. تحتفل الخطوط الجوية الفرنسية بين باريس وتونس بالذكرى السنوية 75 لتأسيس هذا الخط وين تشغل الخطوط الجوية الآن طائرات من نوع الأيربوس A220 وتوفر على متن هذه الخطوط شبكة الواي فاي المجانية عالية السرعة لكل المسافرين. في خطوة جديدة نحو تطوير النقل بالسكك الحديدية التونسية وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عقد مع شركة صينية لشراء 5 قاطرات كهربائية متعددة العربات بقيمة 38.2 مليون يورو وهذا ضمن مشروع مضاعفة خط السكة الحديدية اللي يربط منطقة ومدينة المكنين بمدينة المهدية من خلال تركيز آلات ومعدات كهربائية جديدة والمتوقع تسليم الدفعة الأولى من هذه القاطرات خلال عامين من تاريخ توقيع العقد الشيء اللي بيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للنقل بالسكك الحديدية. حصلت مؤخرا شركة إيربوس على طلبية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار من شركة طيران ساس وتشمل ما يصل إلى 40 طائرة عريضة إلى بدن في أكبر استثمار بتاريخ شركة الطيران ساس مع خيارات لشراء طائرات من نوع الأيربوس A330-900 وتتضمن صفقة 18 طائرة إلى جانب 10 طائرات إضافية واستئجار طائرتين وتسلم هذه الطائرات من نوع A330 ما بين عامي 2027 و2030 وتهدف الشركة لتوسيع شبكة رحلاتها طويلة المدى وتعزيز مركزها الرئيسي في كوبنهاغ، وتعتبر كونه طائرات الـA330 باش توفر السعة المناسبة لنقل المسافرين في اتجاه وجهات أوروبية وغير أوروبية بطائرات أكبر حجم. الشيء اللي باش يعاون أكثر في تطور ونمو الشركة، مع العلم كونه في الفترة الحالية تستعد مجموعة Air France KLM لزيادة حصتها في الناقلة SAS إلى 60.5% خلال النصف الثاني من عام 2026.
2: جمهوري الحبيب الغالي قلبي التونسي، سعدني أهدي إليكم أغنيتي الجديدة شكتر مشتاق من الفلكلور العراقي كلمات محمود الحربي، وإن شاء الله بتنال أعجابكم وليد توفيق إلى أن نلتقي إن شاء الله في تونس الحبيبة. شكتر مشتاقكم أنا إن شاء الله. بيسعدني من خلال إذاعة الجوهرة أني أقدم أعمالي الجديدة وهي أغنية شكتر مشتاق، وإن شاء الله بتنال أعجابكم وليد توفيق.

0: نقدر نتواصل معكم في فواياج فواياج على جوهرة فيم وجوهرة تي في، وكما عودناكم في الوقت هذا نعطيكم فكرة شنو فما جديد وآخر الأخبار المتعلقة بالسياحة وكل ما يهم تونيزي برومو معانا في البرنامج ديسكفري. وديسكفري اليوم باش تقدم لنا شيماء اللي تنورنا بحضورها في الاستوديو. مرحبا شيماء.
1: عايشك.
0: اشبك شوية الميكرو. مرحبا بيك. شنو حوالك لاباس؟
1: عايشك. مرحبا ومرحبا مستمعي جوهرة اف ام اللي تسمعوا فيها الكل وين ما كنتوا.
0: الله يخليك.
1: اليوم جيت وجبت لكم برشا عروض باهية ان شاء الله.
0: نبداو تونس ولا بالخارج؟
1: نبداو بالخارج. الوجهة السياحية المعروفة واللي يحبوها الناس الكل اسطنبول. دونك الحاجة الباهية انه اسطنبول في تونيزي برومو مازالت في الايرلي بوكينج، دونك نجمو تستغلوا الفرصة هذي. عنا باك الي روتور على نوفالير في بيي دافيون ايبرجمون اوتيل وترانسفير ا بارتير من 1,990,000 دينار اكاها. دونك الايرلي بوكينغ هذايا
0: موجود ديبار نتاع نهار 3 هذا ولا متواصل؟
1: وجوي اوت الكل.
0: شهر جوي ولا شهر اوت الكل؟
1: اي جوست حاولوا معناتها تريزيرفيو لو بلوتو بوسيبل قبل 8 جوي باش تتمتعوا باللوفر هذايا في الايرلي بوكينغ.
0: داكور. دونك حتى نهار 8 جويلة تنجموا تعديوا ريزرفاسيون، تسافروا في جويلة ولا اوت وتاخذوا البرومو هذيا اللي توصل 1,990,000 وتربح رميز بخيسك نتاع 200 دينار، خلينا نقول على السوم العادي.
1: أيه. والحاجه الباهيه زاده انه الفول عندكم 7 نتاع الصباح والروتور في الليل 8 نتاع الليل. دونك لهنا باش تطلع انت رابح نهار في المشي ونهار في الجاي.
0: اكسلون، خارق العاده. هذا بالنسبه للوفر في الخارج. شنو عندنا في تونس اللي ما عندوش الامكانيات باش يسافر لبرا ينجم يعدي فاكونس مزيانه في تونس؟
1: بيان سور ينجم يعدي في تونس. عندنا من احسن الوجهات السياحيه في تونس اللي هي جربه. وجهه صيفيه. عندنا بالنسبه للباك جربه، جربة الفلامان غاز، جزيرة الفلامينغو اللي فيها ليلتين وثلاثة أيام في أوتيل أول إنكلوزيف سوفت لبتي بالي أوتيل 4 إتوال بي دولو. السعر ابتداء من 630 دينار أكاها. دونك وعندكم لي زيكسكورسيون اللي هما فيزيت جلالة، سيناغوغ الغريبة، حومة السوق، الحارة الكبيرة والحارة الصغيرة.
0: دونك دورة للجزيرة الكل نكتشفوها. نعديو 4 ايام و3 ليالي اون اون انكلوزيف ماكلين شاربين راقدين ومتهني. اهم حاجة.
1: اهم حاجة صحيح. بيان سور معاكم الجيد بروفيسيونيل.
0: اكيد البداية من 630 دينار والريزرفاسيون ساهل برشا، تهزوا التليفون وتكلموا.
1: كلمونا على تونيزي برومو 36,290,000.
0: باش هذا هي الاوفر الاول. تهزنا الجربة. شنو عندنا اخر داخل تونس؟
1: عندنا بالنسبة للجربة عندنا دو باك. احنا الباك الاولاني اللي هو جربة لي فلامون غوز هذاك لابيتويل، سينو فما الباك جربة جرجيس اللي هو يتميز بنهار كامل في جزيرة الحاسي جربي في جرجيس. دونك كيف كيف اوتيل 4 ايتوال اول انكلوزيف سوفت دو نويتي 3 نويتي سامحني 4 جور
0: قداش
1: هذيا ابارتير من بون هذيا في اوفر به اللي انت تنجم تعمل تسبقه 250 دينار اكا هو الباقي 188 دينار سور دو فوا.
0: اوكي دونك بفاسيليتي معناها كان مشو عائله فريمون تساعد بالقدا ندفع افونس 250 ونكملوا كما قلت لي 188 على مرتين.
1: اي بالنسبه للعائلات زاد فما اوفر بي اللي هو لونفون موان 2 ans غراتوي بالنسبه للاوتيل.
0: باهي تري بيان. العروض هذه في شهر جويليا اوت متواصله ولا جوست الجمعه هذه؟
1: احنا كل جمعه عندنا ديبار.
0: داكور. باهي شنو عن آخر في تونس اللي يحب جو الجزر ويحب يبدل شوي؟ أنا جربة مشيت لها نعرفها فماش حاجة أخرى.
1: فما موجود اللي يحب الكلام عن جزيرة قرقنة.
0: هاي حلوة.
1: بالنسبة لجزيرة قرقنة زادة 3 أيام في الجزيرة ابتداء من 499 دينار أكهو. بالحق فرصة. دونك الباك هذايا فيه الترانسبور ترانسفير والليبرجمون وليز اكسكورسيون. ليبرجمون في اوتيل دار قرقنة اون دومي بانسيون.
0: دومي بانسيون اوكي.
1: اي والاوتيل ديجا فيه لي شامبر فيو سير مير. وعندكم ليز اكسكورسيون فيزيت الميزي دار العباسية وفيزيت لي بوتيت بور دو بيش
0: اوكي
1: في قرقنة.
0: ال حكيت على الترانسيت اونسيت. دونك بالنسبة للبوس كيما بالنسبة للجربة يعمل السيركوي كامل باش يوصل للقرقنة. دونك تونس حمامات سوسة صفاقس وبيان سور القرقنة.
1: اي بيس توريستيك وبيان سور غاديكا باش ياخذوا البطاح من صفاقس القرقنة.
0: باش تونيزي برومو الحقيقة قبل ما اللي بدات معنا عودتنا انه كل جمعة تعطينا البرومو هبال وين نجموا نمشيو في الويكاند نعديو ويكاند اكسبسيونيل افيك دي روميز ودي بري ما نلقاوهم كان عند تونيزي برومو. اش حضرتوا لنا الجمعة هذه؟
1: الجمعة هذه في البرومو هبال عندنا 3 اوتيل شين تالاسا في المستير سوسة والمهدية. دونك كما عودناكم بالبرومو هبال الريدكسيون توصل حتى الموان 48% ريزيرفاسيون افون لو 31/7 وتتمتعوا بالوفر هذا حتى لو 31 اكتوبر.
0: هذايا في تلاسا مستير ويال تلاسا المنستير اونتيل دو 5 ايتوال دونك حتى 48% معناها بريسك 50% اختار السوم
1: موان 48% دونك اوتيل لوكسيوز وكونفور. بالنسبة للعائلات من أحسن الاختيارات في العطلة عندكم تالاسا أكوا بارك سوسا أوتيل 4 إتوال ريدكسيون موان 40% لوتيل بي دولو في برشا أمبيانس لي توبوغان وأكوا بارك وزيدا يوفر لكم ميني كلوب للي زنفان.
0: داكور وريميز توصل ل 40% ريزيرفيو قبل 31 جويليا ونجمو نمشيو حتى ل 31 أكتوبر.
1: اي
0: باش هذا بالنسبه لسوسه فماشي في المهديه خاطر ما ظهرلي مسوسه مستير المهديه الشيء.
1: اي اي نخدموا بالمهديه ديجا موان 40% زاده كيف كيف اوتيل 4 ايتوال وكما تعرف من احسن البحورات اللي عندنا في تونس هي بحورات المهديه.
0: ديما ريزيرفيو قبل 31 جويلي ونمشيو ناخذوا السيركوي نتاعنا ولا الريزرفاسيون نتاعنا قبل 31 اكتوبر وحتى ال 31 اكتوبر. كل المعلومات على الباج فيسبوك كونت انستغرام تونيزي برومو بوان تي ان والا 36 290 90000. شكرا لك شيماء
1: عايشك
0: يعطيك الصحه ديما زورنا وجيب لنا ديما الاخبار المزيانه والجديده اللي ميغ اوفر اللي نلقاوها كان مع
1: تونيزي برومو.
0: يعطيك الصحه
1: ميرسي.
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعايه
2: اسباس حمزه بنان كل ما يخص ليجيان كوزميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفو لاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان تدلل يا غالي.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك.
7: جوهرة اف ام
8: Publicité.

ما بين اخبار وخبر في رحلتنا في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في، حبينا نعطيكم فكره على برومو تريز انتريسونت الحقيقه لقيناها. نحكيو على شريكنا في البرنامج جاليريا بوان تي ان، اللي اذا كان نحبوا نسافروا ما نجموا نلقاو كان افضل الفاليزات عنده، والفاليزات فيهم دي برومو اكسيبسيونيل، لي باك دو فاليز اللي نجموا نلقاوهم اليوم في جاليريا بوان تي ان بوغ اسيوري نو فواياج. ولكن مش كان لي فاليز، كل لي اكسسوار وكل ما نحتاجوا في الدار وكل ما تحتاجوا اي حد يحب ياخذ زارتيكل دو ديكوراسيون دو كويزين وغيره، لي ريميز يوصلوا 10 20 30 40 وحتى 50% في كل مهم لي اكسسوار دو ديكوراسيون، لي فاليز، لي باك دو كويزين، لي باتري دو كويزين، الالكتروميناجي الخفيف، وكل المعروضات اللي نجم نلقاوها اي سورتو لي نوفيل كوليكسيون اللي ما نلقاوهم كان في جاليريا بوينت ان. نذكركم اللي جاليريا بوينت ان موجود في شارع ياسر عرفات في سهلول في سوسه، امشيو ما تندموش، مع العلم كونوا لي ريميز هذوما نجم نلقاوهم سور بلاس في المجازان، وكيف كيف نجم نلقاهم على الموقع متاع galeria.tn.

مازلنا معكم في فواياج على جوهرة FM وجوهرة TV، ومازلنا نقدم لكم افضل واحسن العروض اللي تنجموا تلقاوها في الصيفيه هذه وفي الايامات هذوما. ونعرف كانوا برشا عائلات بعد ما كملنا الباك والامتحانات وعرفنا شكون اللي نجح في السيزيام والنوفيام والبكالوريا. السيزيام مازال دونك النوفيام والبكالوريا والكونترول اكيد نبداو نحضروا في الصيفيه نتاعنا باش نخرجوا اون فامي ولا اون فامي في شهر جويلا ولا شهر اوت. علاش لا ما نمشيوش للطبرقه ونحضروا على الفيستيفال دو جاز، نعديو ايامات يعملوا سترسين كيف في الشمال الغربي، نسهروا ونعملوا جو في طبرقه ونعديو الليالي نتاعنا في اوتيل مرادي حمام بورقيبه اللي يعطيكم افضل العروض. دونك هكا ما بين جو البحر والبور والمهرجان وجو الغابه وكيف كيف البراج نتاع بربره واللي سيركوي الموجودين سور بلاس بالنسبه للبيتون، جو يعمل سترسين كيف. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون لوفر سبيسيال طبرقه جاز فيستيفال او طبرقه جاز فيستيفال تنجم تعطينا اون روميز توصل حتى لل 20% pour une période de séjour من 1 جويليا حتى لنهار 15 جويليا. والريزرفاسيون نتاعكم لازمكم تعديوها قبل نهار 9 جويليا 2026. كل المعلومات اكيد نلقاوها على المرادي.com والا تو سامبلومون كي نزلوا التليفون ونطلبوا المرادي حمام بورقيبه على 93 277 777. نعاود 93 277 777. مع العلم انه الباك هذايا نجموا ندخلوا فيه اذا كان نحبوا نمشيو نعديو ايامات يعملوا الكيف في حمام مرادي حمام بورقيبه. النجم زاده فم ناخذوا دي فورفي دو كور تيرمال يوصلوا حتى لل 20%، وهذا ديما سبيسيال اوفر خاصه بمهرجان الجاز في مدينه طبرقه. من طبرقه وحمام بورقيبه نهزوكم لبقيه المراديات خاطر لي برومو مازالوا متواصلين واكيد نلقاو عروض متميزه. مانيش متعودين نحكيوا برشا على المرادي جمارت، واحد من الزوتيل 5 اتوال متميزين في لاشين مرادي وفي الزوتيل في تونس. نحكيو على اوفر اكسبسيونيل في المرادي جامارت. مرادي جامارت اوتيل اللي جي في البي دو جامارت، نجم ناخذوا فيه بيت ديريكتومون تطل على البحر والا بيت تطل على الجرده والخضار وغابه جامارت. اليوم الرميز توصل في مرادي جامارت لل 15%، اي نعم 15% دو ريدكسيون بور تو سيجور ما بين 1 جويليا حتى لنهار 31 اوت. دونك الرميزة دي متواصلة شهر جويليا وشهر اوت، والغزافاسيون حتى لنهار 10 جويليا. اذا كان نحبوا نمشيو لتونس العاصمة علاش لا، نسهروا في مراجع كارتاج باغ اكزومبل ونسكنوا في جمارت مش بعيدة على بعضها، نتمتعوا بالخدمات المتميزة وبالبيسين جيغونتيسك والمزيانة الموجودة في المرادي جمارت. والوفخ هذه سي نوفخ فلاش في صيفك على كيفك، سبيسيال تونس العاصمة وسبيسيال مرادي جمارت. مازلنا معكم مع العروض ونكملوا بقية الزوفر اكستراوردينير اللي تقدمهمنا اليوم سلسلة المرادي. مع العلم كونه إذا كانت تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل بيانسو تلقاوها على المرادي.com، وإلا إذا كانت تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل على الإقامة والخدمات اللي تلقاوها في جمرت تطلبوا 93 577 777، 93 577 777 باش تاخذوا تو لي ديتاي على لوفر هذه. مازلنا معكم مع لي زوتيل ولي زوفر اكسبسيونيل دو لا شين المرادي. نمشيو توا السوسة وتحديدا للقنطاوي وين نلقاو المرادي بالاز. هذا كيف كيف اون ديستيناسيون مزيانة برشا على البحر في القنطاوي، حمام سوسة في ولاية سوسة. صيفك على كيفك المرادية في الأوفر نتاع الفونت فلاش بالنسبة للمرادي، تعطينا اون ريدكسيون توصل ل 10% بور توت ريزرفاسيون اللي تصير قبل نهار 7 جويليا. ولكن نجموا نعديو السيجور نتاعنا من 5 جويليا حتى 9 جويليا، دونك دو 5 أو 9. المهم أنو الريزرفاسيون قبل لو 9 باش نجمو ناخذو لا ريدكسيون دو 7% ونتمتعو بالأوفر هذه على خاطرها بالحق أوفر مزيانة برشا. وتعرفوا كونو الوتلة في سوسة جينيرالمون نلقاوهم مليانين، دونك نجريو ونطلبو 95 077 777، 95 077 777، أو ندخلوا على موقع المرادي.com باش نتحصلوا على الأوفر هذه اللي تمكننا من الريزرفاسيون في مرادي بالاس سوسا، دونك ان اوتيل دو 5 اتوال. انتم عندكم الخيار بيان سور ما بين طبرقه جمارت ولا سوسا، الاختيار هو اختيارك. كل المعلومات على المرادي.com والا لو نيميرو
اللي تحطوا على ذمتكم توت لاشين المرادي باش نعديو لي ريزرفاسيون تاعنا اللي هو 70 105 720 70 105 720. تزيدوا تكتشفوا افضل العروض وتاخذوا فكره وين نجموا نعديو الصيفيه. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون مع المرادي صيفك على كيفك.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الغرف النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقرر تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويليا الحالي من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع، ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات الواج إضافة إلى النقل الريفي. وجاء القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقبية الوطنية المنعقد يوم 30 من جوان المنقضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. وفي وقت سابق تم تعليق الإضراب إثر تدخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل بعد تعهدات بالنظر إلى الملفات العالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت المقبل، وبالحسم في ملف الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان المنقضي. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي يعطي خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة يعطي إشارة الانطلاق الرسمية للتحضيرات الخاصة بموسم الحج المقبل لسنة 27 و2000، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة والرعاية للحجيج التونسيين بما يضمن إنجاح الموسم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإحاطة بضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لهذه الشعيرة في أفضل الظروف. دوليا، بدأت في العاصمة طهران اليوم مراسم تشييع رسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في 28 من فبراير المنقضي. ويشارك في المراسم الرسمية مسؤولون إيرانيون وجموع من المواطنين إلى جانب ممثلين عن العديد من الدول. فمن المتوقع أن يشارك بالمراسم التي تستمر طوال هذا اليوم رؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية و مبعوثون من نحو 100 دولة. ختاماً، سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي شهدها شهر جوان والتي دفعت درجات الحرارة للارتفاع الشديد في أنحاء أوروبا، في حين حذرت السلطات من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. وقال خبراء إن موجة الحر التي استمرت تقريباً من 20 إلى 28 من جوان المنقضي كانت الأسوأ في تاريخ أوروبا، إذ تسببت في اضطراب توليد الكهرباء وألحقت أضراراً بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سفر وانت في بلاصتك، سفر وانت في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الساعة 6 إلى 4 مساء العشية على جوهر اف ام.
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
3: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.

لقنا متواصل معكم في فواياج فواياج على جوهر فام وجوهر تي في. وكما قلنا لكم مش نحكيوا على الطلبة التوانسة بعد نجاحهم في البكالوريا واللي ينوي السفر لمواصلة الدراسة في فرنسا. الحقيقة سبق وأن حكينا وما زلنا مش نعطيوا فكرة على مجموعة كبيرة من التسهيلات اللي تقوم بها السفارة الفرنسية وقنصلية فرنسا في تونس ومجموعة تي ال اس وكامبوس فرنس, حتى أنهم يقدموا أكثر خدمات ويقربوا من الطلبة التوانسة المتجهين للدراسة في فرنسا في مختلف مناطق الجمهورية. اليوم كان يوم في الانستيتيو فرنسي دو تونيزي أسوس وين لقينا تي ال اس كونتاكت ولقينا زادة كيف كيف قنصل العام الفرنسي في تونس, كانوا موجودين حتى يأمنوا عملية قبول الملفات ووضع البصمات البيومترية للشباب التوانسة حتى يسهلوا لهم أكثر

0: ما زلنا متواصلين معكم في فواياج على جوهرة فيم وجوهرة تي في، وكما اعلنا لكم قمنا بالاعلان في اول البرنامج على عودة السوق الروسية ان شاء الله لتونس. الحقيقة خبر مهم للغاية وفرحنا به برشا، على خاطر سان تري غران مونك غاني منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية. خسرنا عدد كبيرة من السواح الروس في اتجاه تونس لأسباب عديدة، حاوش نحكيو بعد شوية على الأسباب علاش ما عادش ما رحلات تربط ما بين تونس وسان بيترسبورغ وتونس وموسكو، في حين أنه بعض الدول الأخرى اخترمت فرصة غياب بعض الأسواق كما السوق التونسية حتى أنه تعلي في نسب استقبال السياحة الروسية، على خاطر سان توريزم دو ماس كي تري كونسيكون تري امبورطون بالنسبة للسوق التونسية. دونك نحكيو على عودة سوق مهم للآخر عن طريق زوج شركات سياحية، نحكيو على بيغاس توريستيك وبيبلو جلوبس اللي أعلنوا على إطلاق 7 رحلات أسبوعية ما بين روسيا وتونس. حابين ناخذوا أكثر تفاصيل وسعداء برشا اليوم في جوهرة اف ام وجوهرة تي في باستقبال السيدة أميرة غربي اللي هي السيو دو فايما ترافل، خلينا نقولوا اللي هي الريسبتيف
1: نتاع
0: أجنس مهمة على الآخر، نحكيو على بيغاس توريستيك. مرحبا بك معنا في فواياج فواياج.
1: شكرا يعيشك بارك الله فيك سي وليد، ميرسي على الاستضافه. احنا هوني باسم فيما ترافل اللي هو لو ريسبتيف بالنسبه للتور اوبيراتور الروسي بيغاس توريستيك.
0: اوكي، دي ام سي تاع بيغاس.
1: دي ام سي تاع بيغاس بالضبط، اي موجودين هوني. دونك مرحبا بالاستضافه، فرحانين اللي عطينا الخبر هذا للميديا ولحضرتك سبيسيالمون وجوهره اف ام سبيسيالمون، دونك بما ان في الجهه وبما ان جيران. دونك فوالا اليوم نجم نقولوا اللي العقدة تحلت بعد كونجنكتور طويلة ياسر وبعد برشا صعوبات أكثرية نعرفوها، معناتها ندخلوا في التفاصيل الوقت اللي سيتك تحب. دونك الحمد لله يا ربي، إن شاء الله رجوع مبروك على الناس الكل، على نو كونفخيغ، على نو كونكورون، إن سون بلو نو كونكورون، خاطر على السياحة التونسية، على البلاد التونسية سورتو. صحيح فما برشا دي زوتخو مارشي زادا يسون أوسي امبوغتون، مي المارشي الروسي زادا عنده بلاصتو هوني وهذا ما نجموش ننكروه.
0: خبيا مدام اميره، احنا باش نحاولوا نفهموا الحكايه بالضبط حتى نفسروا للساده المستمعين. نعرف لي بروفيسيونيل دو ميتي عندهم فكره على القصار نتاع السوق الروسيه والاسباب نتاعها وكله، لكن حتى نوضحوا اكثر للمستمعين والمشاهدين. غيالمون وقت اللي قامت الحرب ما بين موسكو وما بين روسيا واوكرانيا، الرحلات وقدوم السواح الروس لتونس براتيكمون انعدم، قعدت من صيف لصيف بعض الرحلات اللي نقوموا بها مره ولا مرتين في الجمعه عن طريق نوفيلير، لاستقبال عدد محدود خلينا نقولوا من السواح الرواسة. علاش قصوا الرحلات؟
1: رحلات قصوا اولا الساعه هي اللي هي دو كونجونكتور، الاولانيه اللي هي الكورونا، هذيك كانت ضربة قوية وخليت السوق أو السياحة في العالم
0: بشكل عام.
1: من بعد وقت اللي كنا في بريباراسيون تاع السيزون، احنا نجيب نبداو نحضروا روحنا من اكتوبر ونوفمبر وديسمبر باش كي ندخلوا للعام، خاطر احنا جينيرالمون نبداو السيزون ديما في افريل. دونك كانت صدمة لينا خاطر في مارس ديجا شهر قبل صار الاشكال هذيا، دونك اللي هو الحرب. الحرب كان جات حرب عادية رانا ممكن معناها ما حسيناهاش بين زوز قوى عظمى اللي هي روسيا وامريكا واوكرانيا، خاطر امريكا تحب ولا تكره موجودة في الخلفية
0: ورا.
1: دونك كان فما لومبارغو، كان فما صعوبات في الطيران، صعوبات في كل شيء، كل شيء تسكر ابار الاجواء تسكرت، ابار اللي احنا مالوروزمون مانيش كيما تركيا وإلا مصر. جات البوزيشن بتاعنا اللي يلزم نشقوا الاسباس اوروبيان، معناها الطيارة يلزمها
0: سينو مش تعمل دورة كبيرة باش وشولي ممكن
1: فوزو تيارات كبار. دونك فما مونك باش يولي، فما خسارة باش تولي، فما تضيع وقت. هو الفول ديجا بتبيعته طويل، فما بالك معناتها باش تزيدو طويل، ما كانت هذه المشكلة. دونك اللي يبي با معناها الحل، وقد ما حبينا على حلول في البريود هذي اللي هي 5 سنين بخيسك من 2021، احنا ما فهميش معناها رويسة، حبينا حلول كسوا احنا ولا زملائنا.
0: فما زاد مشكلة أخرى هي مشكلة التأمين على الرحلات الجوية.
1: الكومباني
0: الكبار ما يحبوش يأمنوا الرحلات، ويلزم تكون الطائرة متاعك خاطرك تبدا طائرة معناها بالليزين ولا حاجة، يقول لك لا ما تمشيليش
1: الغد. هو مش حتى هكا، كي تبدا الطيارة سود غابو، الأكثرية الطيارات سود غابو روس، وروسيا عندها الأمبارغو دونك ما تنجمش،
0: ما تنجمش تسافر.
1: هذه الأولى، والثانية فما طيارات مازالوا سو ليزينغ، دونك ليزينغ ما تنجمش تخرجها، دونك هذوما العوامل اللي خلاو ما فماش طيارات نجم تجي لتونس.
0: أوكي.
1: رغم عديد المحاولات كما قلت لك سواء احنا ولا غيرنا حاولنا. احنا سابقا وعندي حتى مراسلات وعندي حتى لي فيديو نتاع لي ريونيون اللي صاروا معناها مع وزارة النقل ومع تونسير، حاولنا مع وزارة النقل ومع رئيس الحكومة، حاولنا باش نعملوا الويت ليز، حاولنا مع شركات طيران موجودة في تونس باش نعملوا الويت ليز، حبينا نعملوا من بعد فهمتي نجيبوا طيارة سواء ندخل دغابو اللي هي ترك. لكن هذم الكل محاولاتنا الكل لولا بقت بالفشل، والثانية كيف كيف، وفما شوية تعقيدات وفما شوية معناها ظروف تحكم فينا ما تخلينيش. السنة واليوم نجم نقولوا العقدة هذي تحلت، نجم نقولوا اللي الطيارات وجدت، نجم نقولوا اللي الكلنا الأطراف الكل الحقيقة تعاوننا على شيء هذا.
0: الحمد لله يا ربي وصلنا لقينا الحل. ما الحل فاش يتمثل بالضبط؟ الأخبار وقت اللي ينزل على وسائل التواصل الاجتماعي نحكيوا على سيتيم ليبرتي، على فتح الأجواء. اليوم باش نوضح بالنسبة لتونس، إذا كان أنت شركة أجنبية يلزمك تنطلق من الدولة اللي عطيتك الليسانس واللي تنتمي لها، اللي فما فيها الانتماء لها الشركة، كما تقول أنت فرنسا موجودة فرنسا دونك نجم تجي
1: بالضبط.
0: كالام شركة تابعة فرنسا إشكال، ما نجموش نطلعوا من هولندا لتونس مثلا، نعطيت إكزامبل.
1: أي هذا هو.
0: دونك اليوم باش نلقاو شركة ماهيش روسية باش تجي خاطر روسيا ما نجموش يجيو تونس، دونك نوفالير تطلع بطائرة تونيسير ما تمشيش الوقت الحالي، ان شاء الله ترجع للسوق الروسية. شنو الحل اللي لقيناه وكيفاش؟
1: الحل اللي لقيناه هي الحقيقة كانت تشجيع كبير، وكانت الفكرة معناتها انا بالنسبة لي انا باش نحكي على بيغاس، الفكرة جاتنا من تور اوبيراتور اصلا، معناها من اللي في شخصه السيد اركان جوراكار اللي هو لو ديريكتور دو لا ديستيناسيون تونيزيا في بيغاس. وبما انه معناها عنده فكره كبيره على تونس، متواجد هوني من عام 2000 ويعرف كيفاش، ويعرف الحقيقه معناها سيتا معناها عنده الفكره الضافيه والكافيه
0: والشامله
1: انكسبير، معناتها الى ايسي باش يلقى حل. وكان اقترح عليا علاش ما نطلبوش سيتيام ليبرتي اللي هي صعيبه، اللي هي انا كي سمعت
0: هي موجوده في البرنامج للاسف،
1: فهمت ضحكت قلت له كيف يعني ما خليناهاش قبل في دوتغ مارشي ما عطاتنا كذا، قال لي حاول. وقعدت نحاول الحقيقة وحاولت، تعبنا مش ما ندخلوش في برشا تفاصيل. دونك
0: لكن تعب جاب نتيجة،
1: جاب نتيجة كانت عب وي، وكانت برشا مراسلات، وكانت برشا معناها
0: لقاءات ورونديفوات
1: الحقيقة، فهمت برشا زادة تدقيق فيها الحقيقة. فهمت في الاخر انا معناتها بعد باش نشكر برما برشا اطراف، اما خليني نبدا الحقيقة لقينا الصدر رحب كوسوسوا من لافياسيون سيفيل دي جي اسي، رئيس الحكومة، وزارة النقل، سيد رئيس الجمهورية، يعني كي خديناها كانت اكسبسيون. دونك تتمثلت انت تجيب طيارة ما تكونش ليسونسيال لا سو دغابو
0: روس ولا تونسي اوكي، يعني شركة أجنبية لا روسية لا تونسية
1: بالضبط، وتقوم بالهل احنا باش نسميوها هل المغامره هذه. دونك قعدنا في اشكال كيفاش الطياره، خاطر احنا بيغاس عندها شركات طيران، عندها ما يقارب على زوز وثلاثه، عندها نورد ويند وعندها ساوث ويند، وقبل كانت عندها بي جي اس فلاي.
0: اوكي
1: دونك لا ساوث ويند ولا نورد ويند، هذوما النورد ويند اللي هي هبطنا بها على تونس في 2019 و2021
0: و2019
1: لا
0: علاش؟
1: على خاطر سود غابوروس
0: داكور واضح،
1: واللي تعملوا معناتها الساوث ويند تعملت سود رابو ترك كيف كيف ما تنجمش تجي.
0: دونك
1: على خاطر هوني باش تولي ما عندكش شارتير.
0: باهي اوكي
1: دونك ولينا
0: عطيت لجو شنو هي الشركه الاخرى اللي تتبع بيغاس ولكن ماهيش لا درابو تركي ولا درابو روسي.
1: دونك لقينا البيراميد ايرلاينز اللي هي شركه مصريه 100%.
0: اوكي
1: داكوردو، وسود رابو ايجيبسيان،
0: سي اون كومباني بريفي،
1: سي اون كومباني
0: بريفي ايجيبسيان.
1: دونك اللي هي كومباني سيستر بيغاس توريستيك.
0: اوكي شنو مع شنو المقصود بكومباني سيستر؟
1: معناها يعني بي بي غاز موجود فيها شركه للنزل، شركه للطيران، شركه
0: اوكي دونك الفي بارتي دو بي غاز، مجمع بي غاز، ولكن هي شركه،
1: هي كومباني سيستر نسميوها مصرية، احنا لكنها مصريه
0: سوان درابو،
1: فوالا بما انه زاد احنا اون اوبير سور ليجيبت افيك اون كاباسيتي ياسر كبيره، كو سوا في النزل، كو سوا في ليزكسكورسيون، كو سوا في التوريست اللي يمشي، وخاصه اللي في مصر تحلوا برشا دوتغ ديستيناسيون أبار لي دو كليشي اللي معروفين اللي هما الغردقه وشرم الشيخ، فما دوتغ ديستيناسيون. دونك سي بور سا نقولوا عليها تسمى كومباني سيستر. دونك جبنا ربي في السويب الحقيقه، كيف عطينا المطلب هذا وقلنا اسكو نجمو، ايه تنجمو، نقدمو قدموا. دونك هذا اللي صار، قعد شويه تعبنا شويه من الدوله التونسيه ولا من الاداره التونسيه، كان كل شيء الحقيقه
0: معنا تحلوا البيبان، وكلوا احنا سهلت الامور الحمد لله.
1: قعد شويه اشكال صغير في روسيا، بما انه الظروف وبما انه كل جمعه نسمع حاجه جديده خاصه في الحرب، فابتات شويه الامور. هذاك علاش الحقيقه نتسمى واحنا باش نبداو مخر ياسر بارابور على شنو مسنسين نبداو، لكن اعطينا نبداو.
0: باهي خلينا نرجع بك شويه للبيغاس. وقت اللي قامت الحرب والسواح الروس اللي هما مارشي معناها بوتونسيال، خلينا نقولوا للسوق التونسيه والاسواق اخرى
1: جوستومون،
0: بعد الحرب قعدوا الرواسة يمشيوا لبعض الأسواق، معناها ممكن تمشي لتركيا تشوف الرواسة موجودين، كي تمشي لمصر غردقة شرم الشيخ القاهرة تشوف الرواسة موجودين، ولكن غابوا على السوق التونسية وغابوا على أسواق أخرى.
1: غابوا جان نقول لك أنا باش نحكي هوني، هو معناها ميزان لولا ساعة احنا السوق التونسية هوني في تونس، راني نقولها وقلتها، جيت في جغرافية من قبل وقلتها في برشا أماكن أخرى ومحطات أخرى، ولكن نعاود نقولها، راهو السوق الروسية pour les professionnels de tourisme ويفهموني مليح ويعرفوني مليح، راهو سي امبورطون لو مارشي، يعرفوا سيد الوزير هذايا نتاع السياحه، يعرفوا سيد وزير النقل، يعرفوا الناس تعرف
0: اللي تعرف، الكل تعرف،
1: راهو جون نقول لك اون بو با ني اللي، وانت تعرف سي وليد، اولا بعد الثوره 2011 ما قعدنا حتى سوق، مع احترامتي كل الاسواق، وهذه راهو اذا كان نقول فيه باش نقولوا سي ان بلوس للدوله التونسيه، مانيش قاعده نقزم في حتى سوق، لا اون بوزوان دو تول مون،
0: نقص الترافيك على برشا اسواق،
1: اما السوق الروسيه راهو اون بو باني سي تري امبورطون.
0: نحكي عملنا اكثر من 600000 سائح،
1: 600000 سائح، وي عملنا اكثر 675000 سائح عملنا
0: ما شاء الله
1: في 2019 هذه السيزون اللي تسمى احنا بالنسبه لنا احنا غوبير، خاطر 2021 طياره بركه مش ما نجموش نحسبوها كغوبير. دونك في 2011 بعد الثورة ما قعد حتى سوق، وقعدوا الرويسة يجيو في ضربة الباردو 2015 كيف كيف ما قعد لنا حتى سوق،
0: السياحة
1: الأوروبية تحت، وقعد ان سوتيان، وقعدت العلاقة مع ان سوتيان فريمون ان سوتيان راهو ايكونوميك، معناتها انا ما نحبش ندخل في ديتاي الفلوس، ما يزخينا راهو مليارات الدولارات في الكاسة التونسية في جرة السوق هذا، اون بو با ني سا، معناها يلزم هذا الشيء يتقال ويتفهم داكوردو. من بعد نلقاو علاش في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحرب رويساوي متواجدين في تركيا بكثره وتواجدوا في مصر بكثره، في حين رغم اللي بيغاس راهو حلت ديستيناسيون اخرى اللي هي فنزويلا.
0: وكان كيفاش تمشي لها فنزويلا من روسيا؟ معناها
1: يمشيولها بالطياره
0: هذيا. اي نحكيك على الـ على الـ الباركور، معناها
1: الباركور سيتي ان باركور ديفيسيل، في بوكو دو ريسك، بوكو انورمومون دو ريسك، وكانوا يوصلوا
0: من الجهه الخلفيه معناها
1: فوالا مقلوب، سيتي ان سيركوي مقلوب، سيتي ان سيركوي مقلوب في بوكو دو ريسك، ولكن المعروف على رويسا يسون دي كاميكاز،
0: اي ما عندهمش مشكل،
1: علاش ما عندهمش مشكل، عطيه يوصل ويبدا فرحان ويلقى اللي يحب عليه، وكان متعب.
0: فنزويلا تحكي؟
1: فنزويلا نحكي
0: ان شاء الله. بون هو ان شاء الله المحل ما نحبش نقول لكم هناك، ولكن على اثر الزلزال الخاني اللي صار ممكن تونس اليوم تكون وجهه للناس اللي في تونس،
1: حتى انا ما نحبش
0: ما تتقالش على ايمان، اما الظروف على غير
1: الظروف تحكم. شوف كيما احنا زاد قاعده مسكرين قداش من عام، ومصر خدمت كيما مصر قاعده مسكره، كيف صارت الطياره وطاحت، يعني ايش نقول لك راهو. ولكن المهم في هذا الكل، يلزم كي تجيك الفرصه تعرف كيفاش تخدم، ويلزم كي تجيك الفرصه الناس الكل تخدم، والناس الكل ال سي بول، والناس الكل تتعاون. يعني شو نقصد كي الناس الكل؟ نقصد انه زل نقصد ديوان السياحة، نقصد البلديات والنظافة، نقصد سيرفيس نتاعنا، نقصد راهو هذا الكل.
0: كل شيء كل شيء. إذا كان
1: هذا هذا الكل كان ما يتحسنش، اليوم عندنا سوق روسي ممكن احنا محظوظين ما يلوجش ياسر، ولكن انا نجم نبعث لك سي وليد دي فيديو تعملوا ياسر خايبين ويضروا التصوير التونسية شهر قبل ما احنا نعلنوا على افتتاح الديستيناسيون ورواسة اللي عملوهم. معناها ماذا بيا نداء هو قوس صغير باش نحلو، رانا بالحق مستحقين لوقفة الناس الكل، خاصة البلديات، خاصة النزل. النزل كي نقول انا نزل اليوم، انا نقول لك راني مخر وراني نحب نحل ريزرفاسيون وحليت ريزرفاسيون، فاعطيني أفر، أعطيني حاجة، شجعني، خليني نعطي سوم باش الباك ما يطلعش، أعطينا خلينا نحركه، راهو كونجونكتور كبيرة صارت وراهو شوت كبيرة في برشا حاجات.
0: به اليوم باش ترجع ثقة السائح الروسي، مش ثقة، هو هي ثقة موجودة، ولكن باش باش باش يرجع يعرف كونه تونس اليوم ولات اكسيسيبل عن طريق بيغاس في اخر وقت. سيغتالمون لازم كوميونيكاسيون كبيره في روسيا.
1: وي فما كوميونيكاسيون كبيره الحقيقه. نشكر زيدا برشا البيرو نتاعنا في ديوان السياحه غادي
0: لو ان تي تي
1: كل اطرافها، ما نحبش نقول اسامي، كل اطرافها الحقيقه قاعدين يعاونوا. الكام قاعده تخدم غادي، بون الي ليميتي خاطر نعرفوا الظروف كيفاش، مي الكام والبلاتفورم بيرونا في بيغاس قاعد يقوم في خدمه كبيره الحقيقه في الماركتينغ. إذا سيلو ماكسيمام احنا من طرفنا احنا طلبنا، ولو انه ماهوش وقته، ولو انه ما فماش، معناها كما قلت لك مازلنا كي بدينا ريزرفاسيون باش نعملوا فم تريب صغيره
0: نجيبوا دي اجونس دو فواياج اي دو انفلونسوز
1: دونك هكا باش يبدا في بالكم.
0: مرحبا، حتى نحبوا نستقبلوهم بحذانا، مرحبا بهم بالعكس.
1: دونك اون اساي، معناها اون اساي الحقيقه. وهو شوف راه هو سوق دو بوش لوغاي، وهو سوق حتى الجاليه نتاعو الموجوده في تونس هوني انا معناها نعرفهم بالكدا دايوغ من نهار اللي حلينا لي فونت فما كوميونيكاسيون كبيره بينهم وبين اهاليهم في موسكو. معناها
0: موجودين
1: دونك الكام نخدموا عليه، لوبينغ قاعدين نخدموا عليه، وربي يجيبنا في الصواب.
0: امين يا رب، امين يا رب. اليوم نحكيو على الرحلات، قداش من رحله، شنو المطارات اللي باش يقع زيارتها. نعرف قبل بيغاس هبطت في مستير، هبطت في جربه. دونك اليوم شنو هي الوجهات الاوليه والمدن اللي ربما لقيتوا ديزارونجمون مع الزوتيل؟
1: احنا باش نحكي لك شويه، احنا فيو اللي فما طياره برك، والطياره باش تكون فيها سيتون، معناتها طياره كما قلنا بيراميد ايرلاينز فيها 220 سياج اللي هو باش يكون بارتاجي مع ان كونفرير ان اوتر تور اوبيراتور.
0: داكور، نحكيو على طياره A321
1: باش تكون
0: 220 كرسي،
1: 220 كرسي متقاسمين بيننا وبين ان اوتر كونفرير زميلنا في القطاع هذايا وفي السوق هذايا. اي
0: اوكي.
1: دونك نورمالمون احنا باش يكون عندنا نقولوا 15000 باكس، يعني خاطرنا كيما قلت لك اذا كان ما صارش بيان سور اكستنسيون، مي بحول الله اكيد باش يصير. دونك هوني احنا اخترنا مثلا مستير.
0: اي
1: علاش؟ على خاطر اون با فولو ديسبيرسي، معناها برشا داير حتى في الوتله خلينا الساحل يعني
0: اوكي كوجهة أولى للعودة.
1: خلينا المدن أي مع كوجهة أولى.
0: سوسة مستير مهدية،
1: سوسة مستير حمامات،
0: حمامات
1: قلبنا شوية مهدية على خاطر رهب باش نقول علاش. هو زاد كيف كيف راهو كل شيء سي تانكو، كيما قلت لك مادام بدينا مخر لي زيكسكورسيون باش نلقاهم في مهدية توا مع ديسبيرسي، معناها باش قداش باش تعمل ريزرفاسيون، باش تعمل 8 10 كيلو، حابين نلموا
0: اون فوالا
1: الفوليوم حبيناه يكون هوني قريب الاولى. ثاني حاجه جربه سنه ما فماش مالوروزمون، ان شاء الله عام الجاي ترجع.
0: حبوها برشا زاد رواسه جربه
1: برشا برشا. ونذكر اللي بيغاس توريستيك هي اول من حلت لا ديستيناسيون دو جربه، وحلينا 17 نوتيل كانوا مسكرين والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: دونك باش دونك جربه ان شاء الله ترجع عام الجاي. بالنسبه للنفيذه كيف كيف هبطنا عليها وقبل وكنا الحقيقه معناها فوالا معناها ما ننكروش هذايا. السنه كيما قلت لك يعني جات الامور في سافيسا، لقينا الحقيقه نو كونت في مستير،
0: في مستير خاطر اقرب حتى في الديسونس
1: وكل شيء. ولقينا زاد ما نكذبش يعني في تونيسير هاندلينغ كانت ياسر متعاونه معانا. الكاترينغ على خاطر احنا الطياره
0: اللي قلت تخدم تونيسير هاندلينغ
1: تونيسير هاندلينغ هي اللي باش تخدم لي فول
0: داكور
1: الكاترينغ في تونس معناها تونس
0: تونيزي
1: كاترينغ هي اللي باش تخدم زي
0: لي فول فيهم ماكله
1: لي فول فيهم ماكله
0: اوكي
1: والبيراميد ايرلاينز بما انها اول مره تهبط على تونس واول مره الفا اوبيري سور لا تونيزي كي كومباني مصريه دونك اخواتنا المصريين الكرو الكل باش يكون مصري
0: باش تقبلوها بجدو معنا certainement
1: certainement bien sûr bien sûr bien sûr donc j'ai برشا فرحه على خاطر كما قلت لك معناها الحمد لله معناها وصلنا للحاجه هذه حاجه اخرى نحب نقولها انا راهو قلت لك قبيله باش نعاودها ونفس الجمله جو سوي اغريابلمون اوني كسوا انا ولا حتى بيغاس خاطر انا نوصل الحاجات هذو مال بيغاس اوني اغريابلمون سوربري بالحركيه ولا لا رياكتيفيتي من بيننا ومن بين كل اداره قصدناها
0: باي والله حاجه تفرح
1: ندخل في التفاصيل
0: وي حاجه تفرح
1: انا جو سوي اغريابلمون سوربريز خاطر بالنسبه ليا كتونسية كلنا نعرفوا ظروفنا وكلنا نعرفوا معناها اللي في بريود انتقاليه والريتم اللي ان بو ان بو لون معناها اون دو لو دير معناها مي كانت اون بروميير بور نو
0: الحمد لله
1: والحمد لله
0: دونك انا سيت فول بار سيمين
1: انا سيت فول
0: ماتر مستير
1: ماتر مستير دونك فما خمسه موسكو وزوز
0: سان بيترسبورغ اوكي
1: بور لو مومون احنا في الكومونيكي اللي هبطناه قلنا لو 13 جويي مي سا سرا امبوسيبل même le 15 ça sera impossible donc فما réunion باش تتعمل في الويكاند هذيا وحبينا نزيدو نخليو الوقت قلنا خلي الويكاند
0: pour la vente
1: la communication la pub tout ce qui est comme خلينا نزيدو نعطيو شويه وقت نهار الاثنين ولا ثلاثه نعطي للسيت تكون هبط كومونيكي اخر بالاريفي اكزاكت وقتاش البروميير اريفي ان شاء الله وقتاش
0: باش انت كسبيشاليست في المارشي الروس قلت كانوا الرواسه مش مطالبين برشا اوكي هذا نعرفوه ولكن شنو هما لي بريوريتي عند لو توريست روس يعني اليوم التوريست الروسي اللي يجي لتونس اسكو يلوج على البحر يلوج على الشط يلوج على لي سيركوي لي فيزيت لي موزي يلوج على الفولي كولتوريل يحب يقرب من التوانسه لا من نوع اللي يقعد في الاوتيل من اللي يدخل اللي يخرج جورنولين يقول لك انا جاي باش نعمل فاكونس وراحه شنو هما الخصوصيات نتاع التوريست الروسي اللي يجي لتونس
1: والله لا شوف انا بحكم التجربه نتاعي في السوق الروسيه اللي هي ما تتسميش تجربه طويله ممكن فما دي زوتر بروفيسيونيل يعرفوا خير مني مي انا باش نجاوب اللي ريتو الروسي مخضره ما تفهموش بالحق
0: دونك فما يعني روسي فما روسي فما برشا رواسه
1: فما برشا فما اللي يكتفي يقول لك انا نحب بحر نحب نقعد على البيسين على البحر نحب نسمع اغاني نحب نهبل ونشيخ
0: اوكي
1: مالغري كو يبدا معناتها اون فامي
0: دونك يحس روحو كانوا في ايبيزا خلينا نقول
1: دونك وفما اللي انا سا معناتها اللي فريمون معناتها الى تيغ مون اتونسيون اللي فما اللي لوج لك على الكولتوريل ويبدا يستنى وقتاش فما خرجت الجم ولا خرجت كارتاج ولا باردو وتلقاه اللي تخيز انتيريسي وتلقى روحك بيع بيوس ولا اثنين ماشيين لك الكارتاج ولا ماشيين لك للجم سا سي معناها بالحق وراهو حتى اور بيغاس واور راهو جاوني رويسه انا كفايمه اور السيركوي العادي اللي باش نعملوه عن طريق الجزائر اتصلوا بينا وحبوا يجيو معناتها
0: هما حتى كان فيزيت
1: اركيولوجيك وفما حتى فيزيت عملت
0: دي بروجي ما بين تونس والجزائر
1: اي وكانوا وجاو ممسكين عن طريق الجزائر يعديو ليله ويجيو لتونس غيان كو باش يعديو ويمشيو لي سيت اركيولوجيك وباش يمشيو لدقه ويمشيو معناها راهو سي ان بو دو تو الحاجه اللي هوني تقول لي ما يحبش يخرج من الاوتيل هو راهو سي ان باك شيري باك هذايا معمول
0: بي الباك نتاع بيغاس شنو فيه اليوم
1: في كل شيء
0: لوفر الموجوده
1: احنا
0: انا سيتويان روس في في في في في موسكو نحب نجي لتونس باش نمشي للاجونس
1: احنا عاملين دي باك شنو لي باك لي باك تلقى فيه لوتيل تلقى فيه طيارتك تلقى فيه لي زيكسكورسيون
0: داكور
1: معناها لي زيكسكورسيون زاد كيف كيف انا فو اللي كيما قلت لك انا با فولو نكثروا خاطر السيزون الي سبيسيال و الي ان بو
0: ليميتي
1: دون لو تون في كل شيء دونك لي زيكسكورسيون عندنا تونس كارتاج عندنا صحراء
0: موجودة صحراء
1: بيان سور ما نجمش على صحراء اللي باش نبيعوها معناها
0: توزو دوس تجريد
1: معناها سي ان بو فيها شويه تبديله معناتها مزيانه هيك علاش سميناها كونفور على خاطر فيها حكايه جديده عندنا الحمامات الفيزيت فيزيت الفور نتاع حمامات والمدينه العربي. عندنا لي توسكي لي دومي جورني كولتوريل بالنسبه لسوسه بالنسبه للمستير
0: المدينه
1: والمتاحف والكل. شنو اخر بيان سور الجم موجوده خاطر في السيركوي هما ماشيين للصحراء دونك يقفوا على الجم. دونك هذا ما نستحضروا توا كان ما نسيت شيء ما في فما ديفيرسيتي دو برودوي راهو كيما قلت لك نحينا الحاج عندنا برودوي مزيان ياسر احنا نعملوه كي يخرجوا الدقه فما منطقه مزيانه برشا يتعداو عليها ويعملوا فيها فطور تيبيك تونسي بالطبيل والزكره والتخليله والطابونه والكسكسي وكل شيء
0: كما
1: كان عندنا قبل مالغري فما برشا بلايص هوني في سوسه مسكرين سكروا ان شاء الله يرجعوا يتحلوا ان شاء الله. دونك شوف il y a une très grande diversification que ce soit في الشواء نتاع لي زوتيل que ce soit
0: 3-4-5 étoiles donc عطين لي تري لي ديفيرونس لي ديفيرونس بري
1: اي ديفيرونس بري وحتى لي بري دو باك تنجم سيتك تدخل وتشوف وتقلبوا دو روبل اون دينار تونيزيان بارابور لروسي الي ابوردابل
0: داكور
1: سورتو كو راهو لي كونديسيون تاعو في روسيا ابارتير دو 1 جويلي تبدلوا برشا فما دي تاكس جدد فما تخريج فلوس ليميتي فما برشا حاجه في روسيا.
0: انا باش نسالك اون كيستيون ان بو تكنيك بعد اذنك الروسي باش يخلص بالروبل
1: هذه يلزمنا جاية أخرى.
0: سألت كيفاش تتم العملية نتاع التحويل من بعد؟
1: هذه يلزمنا جاية أخرى هذا هو
0: سي اون كيستيون تكنيك فينونسيير.
1: مش هكاك هي فيها هذايا السوق الكل السوق الكل مش كان روسي راهو بون نحكيو على الدوفيز لقينا أسهل. لا لا الروسي كي باش يجي هوني باش يجي بالدولار ماهوش باش يجي بالروبل أكيد يعرف معناها وهذايا احنا يقولوه معناها بيرونا في موسكو لكن أون جينيرال احنا عندنا مشكلة هوني في الدوفيز أون جينيرال في الأسواق الكل. خاطر فما تضارب في برشا قرارات تابعه للدوله وهذا مش وقته باش نحكيو ان شاء الله تسهيل الدنيا وان شاء الله نلقاو حلول
0: نلقاو حلول نلقاو حلول المشكلات الموجوده
1: نلقاو
0: حلول. لو ميساج اللي تعطيه اليوم لي زوتوليي لي الاطراف خلينا نقول التونسيه اللي ان شاء الله باش ترجع وتعيش مع السائح الروسي اللي افتقدناه معناها نحب نذكر هذه الحقيقه
1: انا الحقيقه شوف الكلهم انا نحب نقول هي فرحه وهو باب تحل معناتها لا بورت ولا كونجكتور راهو ما كانوش ساهلين كانوا مسكرين وهذا فقدناه ايكونوميكمون فقدوه برشا عائلات برشا ناس كانت تخدم برشا مشاريع موجودين في سوسه وسيادتك تعرفهم سكروا كانت تسترزق منه برشا ناس احنا الاخر نقطه في في في في في السود معناها كنت نعمل في دي كونترا مع ناس معناها حال سمحني في الكلمه بريكه صغيره ما نقولش جراس البيغاس ولا الفيما ربي كتب له باش يحل ويوسع ويولي عنده دي ريستوران ولا دي ارتيزانا هو راهو السيركل واللي خمم مليح يعرف يلزم الانسان يفهم دو كويس بس الناس الكل راهي
0: المطار لي زوتيل لي تاكسي الترونسبور
1: انت يساعدك مطار ما يخدمش يساعدك تاكسي قاعد نهار كامل يساعدك بيفيت في مطار ما تخدمش يساعدك باركينج مهيئ مزيان محلول نظيف ما يخدمش ما يدخلش فلوس نو سي با سا فو فواغ راهو سيركل يعم بالفرحه والفلوس على الناس الكل هذا هو انا اللي نحب نقول نحب نقول راهو خلينا بالحق نخدمه ليد بالليد اون دو سيبولي لولا الثانيه الحقيقه يلزم لي زوتيل يعطيو ان كود بوس ان كود بوس الحقيقه على خاطر فما راهم فما ما نكذبش معناها بالحق فما نو بارتنير اللي قاعدوا ديما عاطين فينا ثقه وفي المرشي هذايا الثقه فما زاد اللي مازال ما جاوبش مازال ما عطاش اسبيو مازال ما عملش اكسيون دونك بكل لطف
0: ان شاء الله في اقرب وقت
1: بكل لطف لي بارتنير نتاعنا في النزل معناها ماذا بينا تعاونونا شويه في ليزاكسيون انا نحب نشكر بالحق اول حاجه سيتيام ليبرتي على سيادة رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة نحب نشكر برشا برشا برشا تونيزير هاندلينك الكلهم بدون ذكر أسماء معناها الحقيقة من الكل نحب نشكر الناس الكل اللي الكل بيغاس توريستيك على الثقة متاعها فينا احنا فيما ترافل التيم متاعنا اللي ما أيسش وقعد يخدم اللي هما ولادي قدم لهم تحية كبيرة ونقول لهم ميرسي بوكو مسيو إركان جوراكار على الثقة متاعه اللي ما تنحاتش من أول ما بدينا إلى يومنا هذا رغم اللي تونس فيها برشا صعوبات من نواحي الكل
0: الحمد لله قلت كلهم هذا تحلوا الحمد لله البيبان كانت محلولة
1: دونك الكل جورة أفهم اللي كانت ديما تسألنا وكانت ديما تقول لنا فماشي جديد فماشي حاجة جديدة وكانت أنسوتيان مغال بالنسبة لنا الناس الكل اللي نشكر روحي زيدا نشكر روحي زيدا الحقيقة على اللي زفار اللي عملتهم زيدا وميرسي انفينيمون لكم انتوما على على لا رياكتيفيتي وديما سيتك سابق لكل حاجة جديدة
0: شكرا لك مدام أميرة غربي سيو فايما ترافل اللي هي دي ام سي دو بيغاس تويسيك شكرا لكم اللي تابعتونا في حلقة اليوم من فواياج فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في أكيد برامجنا مازالت متواصلة خليكم معنا ومع بقية الفقرات والمحطات اللي تتواصل على امتداد ال 24 ساعة في الأمان كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك سافر فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من بعد الساعة 6 ل 4 متاع العشية على جوهرة فام برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول غاليريا بوينتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86 المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires
2: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دنيتكم
3: حلمنا واحد توا جاي وقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونيسير قريبة مني
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم منال جبل
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يدين في بيان أصدره في عقب اجتماع المنعقد بمقر اتحاد الشغل بتونس يدين بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية معبرا عن استغرابهم الشديد من صمت السلطة المعنية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وتمكين موظفي البنوك من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000 طبقا لما نصت عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة هذا وأكد المجلس القطاعي للبنوك انفتاحه على الحوار الجدي والبناء وتمسكه في المقابل بمطالبه المهنية وعدم التفريط في أي مكسب من مكاسب القطاع وقرر المجلس مواصلة خوض التحركات الاحتجاجية بكافة الأشكال المشروعة إذا تواصل التجاهل وعدم الاستجابة لحقوق الموظفين حيث فوض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم ومدته وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق العاملات والعاملين بالقطاع وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر توصيان اليوم في بلاغ مشترك لهما باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوية الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة كما أبرز ضرورة تنظيف أو تغيير المرشحات الفلاتر بانتظام وضبط الحرارة بين 26 و 27 درجة مئوية وتجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة هذا ويشار إلى أن التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج قد يؤدي إلى صدمة حرارية وألام عضلية ومفصلية واضطرابات تنفسية فيما يتسبب إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في تناثر البكتيريا والفيروسات والغبار، وينتج عن الهواء الجاف جفاف الحلق وتهيج العينين والسعال الجاف وجفاف البشرة. ونبهتا في البلاغ إلى ضرورة الانتباه لظهور بعض العلامات التي تقيم الدليل على أن الهواء غير نقي أو المكيف ليس نظيفا أو أن عملية الصيانة لم تتم بصفة دورية، على غرار الصداع المتكرر وألام المفاصل والعضلات وتفاقم الحساسية أو الربو واحتقان الأنف وجفاف الحلق والعينين والسعال المتواصل. ختاماً، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول اليوم أن صيغة الإطار الذي جرى التوصل إليها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية لا سيما في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدونلو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هندي، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويل بسبيس على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف
4: جوهرة FM.
7: جوهرة FM.

0: الجوهرة FM. تسمع بايلا مع أمين الميلادي على جوهرة FM.
1: أربعة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في بايلة على جوهرة في الدنيا وما فيها. كل نهار جمعة نكون معكم قدام الميكرو أمين الميلادي حتى السبعة متاع العشية. مرحبا منير إسماعيل في الإخراج, حسام جيد في الديجيتال, سعاد العدوانية وجمال بقديدة في الستاندر. كل عادة العشوية صيفية بامتياز الموجة باش تموج معكم على الأخبار, مع النصائح, مع المتابعات, مع الموسيقى زادة. بعد شوية حديثنا يكون رياضي إن شاء الله. كل نهار جمعة في بايلة نعطيكم أهم النصائح الرياضية. بطبيعة الحال يلزم اللياقة البدنية ديما تكون حاضرة وموجودة شتاء على صيف, وكيكا تكون صحتنا صحة جيدة. بطبيعة الحال باش نحكيو على برشا نصائح زادة في الساعة الثانية, على المكيفات, على ما يهم يعني المكيف في الدار أو في الخدمة, الصيانة متاعه, نلاحظوا بعض الإشكاليات فيه زعم عليش وكيفاش نصلحوهم. متابعتنا من الجيل

0: Coruja.
1: دقيقة في بايلا، مرحبا من جديد. العشوية صيفية رياضية إن شاء الله تكون للجميع. الناس المغرومين بالرياضة نعرف ما عندهمش وقت، صباح ليل قايلة ديما يكونوا حاضرين في مختلف الأنشطة الرياضية مهما كانت اندور أو دا أو دور، سورتو تاو مع البحر. الناس اللي يعني تفضل أنها تمارس الرياضة تقولك يلا عشت دونك تحاول تنوع، ولكن هذي الكل احنا مش نحاولوا نرجعوا له في إطار موضوعنا لليوم، الرياضة في الصيف بين الحاجات المنصوح بها والحاجات الغير منصوح بها، باش تفاجئوا دونك تابعونا، خاطر فهم برش حاجات احنا قاعدين نقوموا بها ولكن هي غير منصوح بها. تفاصيل هذه كل مع كوتش هيثم غغاي، أستاذ في علوم الأنشطة الرياضية والبدنية. سيهي ثم أهلا وسهلا ومرحبا من جديد عودة.
2: مرحبا سيامين، مرحبا بيك وبجميع السادة المستمعين. خويا صباح الحمد لله، شحوي لك انت؟
1: الحمد لله، مشتي أنا
2: الموعد
1: يتجدد في الصيف ولكن يعني من الفقرات ومن المحاور اللي فالابل في الشتاء كما في الصيف، خطر ديما متواصلة
2: الرياضة مصارحة لكل زمان وكل مكان، في كل زمان وكل مكان.
1: فمش رياضة للشتاء ومفهمش رياضة للصيف. ما هذا أول سؤال، يعني شنو الفرق بين ممارسة الرياضة في الصيف وفي الشتاء؟ إذا كان فما
2: هو فما بطبيعة فما فرق ما بين ممارسة الرياضة ما بين في الصيف وفي الشتاء، في حاجة واحدة أنه في الليزانديكاسيون احنا في الصيف شنو يلزمنا نعمله وفي الشتاء كي نعمل رياضة شنو يلزمنا نعمله. في الصيف مثلا تاوى الدنيا سخونة دونك فما ريسك دو ديزيدراتاسيون، دونك يلزمنا ديما نشربوا الماء، ديما نحاولوا نستحفظوا على الرطوبة نتاع البدن نتاعنا. هذه حاجة. ثاني حاجة يلزمنا ناكلوا حاجة فيها الماء كما الدلاع كما البطيخ كما الغير الكل هذيك. وعندك في الشتاء اون سوفوكاليز على الاحماء، معناها نركزوا ديما على الاحماء خاطر الدنيا بارده، دونك الحراره نتاع الجسم نتاعنا تلقاها ديما طايحه. من المستحسن احنا نقوموا بالحركات
1: وقت الاحماء في الشتاء اطول من الصيف
2: بالطبيعه. في الصيف ديجا الحراره نتاع الجسم ديما طالعه، فهمت؟ انا نحكي على الاحماء العام، يعني الاكتيفاسيون كارديو فاسكولير ريسبيراتوار كوا. دونك ديما في الشتاء ركزوا عليها بالقدا اكثر شويه، دونك ركزوا عليها في الزوز. اما في الشتاء ديما اكثر خاطر الدنيا ابرد وكاهو،
1: اللي هي ترافق كل نشاط رياضي من المارش لاي اكتيفيتي انتونس. دونك الاحماء ديما حاجه
2: ديما ديما الحصه التدريبيه فيها خمسه
1: مراحل.
2: المرحلة الأولى هي الإحماء العام، المرحلة الثانية هي الإحماء الخاص نتاع الحاجة اللي شنو اللي باش تعملها.
1: اوكي،
2: كيما نقولوا احنا ماشي واحد في سالة نتاع ميسكولاسيون مثلا يمشي يخدم ساقي،
1: اوكي،
2: لازمو يسخن ساقي، دونك لوجيك، مش يمشي يسخن يعمل بومبيت مثلا،
1: اوكي،
2: دونك لازمو يعمل سكوات، لوجيك. ومن بعد جوهر الحصة شنو فيه؟ قداش فيه من اكزرسيس؟ ومن بعد توسكي ايتيرمون، خاطر فيه
1: مع نهاية الحصة يعني.
2: معني اي قبل نهاية الحصة ليتيرمون، وفما لو غوتور كالم، لو غوتور كالم لازم الحالة نتاعك ترجع كيما دخلت بالضبط.
1: في الصيف شنو هما لي زاكتيفيتي اللي بوتيتر نركزوا عليهم اكثر من الشتاء؟
2: هو بون فماش اكتيفيتي باش تركز عليها في الشتاء، اما تو المشكله احنا فين انه الناس في الصيف تلقى صعوبه في ممارسه الرياضه.
1: في الصيف
2: باهي، علاش؟
1: الاسباب
2: خاطر ولا فما سهريه يسهر مثلا لا ماجوريتي نحكي تاع العباد، يسهر شويه يولي يقوم بيل بوال مع خدمته، يخدم في القايله ماذا به قايل، وبعد لازم يمشي البحر.
1: صحيح،
2: دونك لوجيك هكا ولا. دونك احنا لهنا فما عندنا دو كاتيجوري، كاتيجوري الاولى اللي هي تحضر للسامر بادي
1: فتنها هذا توا،
2: لا جاي الصيف سيقص
1: سي.
2: وفما الناس المغرومه بالرياضه اللي ما تقصش الصيف في الشتاء، وفما الناس راهو بيناتنا اللي يمارسوا الرياضه بصفه عامه اي نوع نتاع رياضه، والاكثريه جماعه الميسكولاسيون.
1: اوكي،
2: اللي نقول لهم بالعاميه نتاعنا احنا الحديديه. تلقاه يحضر صيف الشتاء كامل، وكي يجي الصيف باش يوري السامر بادي يلقى روحه في سد الميسكولاسيون ما يخرجش، معناها تلقاه ديما يترينا خاطر سي بون، ولات عنده ديسمون خوفو بي ولا ما عاد ليه ولا ما عاد سيبه وما عاد نجم يقص ولد هو ذاك
1: الغرام يعني
2: هذاك اللي حشنا به احنا فما النوعيه الاخرى اللي تكمل سيبه وصلت للصيف اكاو قص اكاو تو باش يولي باش يصيف معناها ياخذ كونجي بدنه فهمت احنا لنا ديما نلوجوا على الكونتينيتي دو ترافا مثلا انت ما نجمتش تقعد تترين في ساله ولا تعمل اكتيفيتي معينه فما تنجم تعمل مارش كما حكينا اول مره كانت بيتش يمي نجم تعمل حتى 20 مينوت دو مارش سي لارجمون سوفيزون بور كومونسي معناها نحكي العباد سيدونتير العباد اللي عندها تقعد في بيرو اللي دايرين بصفه عامه جماعه التاكسي جماعه اللواج توسكي يعبد تخدم في اداره نجم يعمل مثلا مارش يعمل شويه دي كيلكو زيكزيرسيس فما شاء الله الانترنت ما خلات حتى شيء
1: صحيح
2: يعني كل شيء تلقاه موجود
1: صحيح
2: فهمت والكوتشينغ اون لين كل شيء موجود معناها نجم نعمل اي
1: حتى معناها اي اداه ذكاء اصطناعي تشات جي بي تي تقول له راني اسمي هكا وهكا نزن هكا وهكا وطولي هكا وهكا وعمري هكا وهكا اعطيني بلانين كامل
2: يعطيك الصحه هكا واحنا ما قدرناش معاش نخدموا سيبي نولي نسدوا الدار
1: لا هذا بالطبيعه الذكاء الاصطناعي هذا قاعد ياثر على القطاعات الكل والميادين الكل باهي كي نقولوا احنا سيف ديما انت حكيت على البحر بكري نتصور هيثم كيما الناس الكل يعني نعملوا كجاريات على البحر نعملوا كالكوموفمون في في في البحر
2: الداخل في الماء
1: في الماء والا نعملوا كالبومبات على الشط ولا نعملوا كالجري على الشط ولا هكا نعملوا كالكوموفمون مع اصحابنا في الشط وانا واحد من الناس كنت نتعب ياسر قبل
2: سي نورمال
1: متعب ياسر معناها أول ما يبدأ الصيف يقول ساهي الصيف هذايا مش كل ما نجي للشط ولا باش نولي نجي للشط نعمل هاك الحصة نتاعي ولكن من الحصة الأولى ما شاء الله
2: تتعب
1: ساهي معناها الشابيتر هذاك سكرني
2: دونك
1: شنو نجمو نعملو شنو ما نجموش نعملو إذا كان منصوح بيه
2: باهي احنا تو باش نحكيو على البحر فما فيه زوز حاجات البحر في الماء وفي شط
1: أوكي
2: زوز حاجات راهم بعد على بعض لا ناش اون بارل دو لا ناش اللي هي العوماء
1: السباحه
2: لا السباحه سي لا ناتاسيون
1: اوكي
2: مقننه
1: باهي
2: السباحه
1: خويا
2: هذاك العوماء
1: اعتذر
2: ما يسالش هذاك العوماء الناس اللي باش تعوم باش تعمل حركات في وسط الماء هذاك ما فيش حتى كونتر انديكاسيون دايوغ العباد اللي عنده قلق في ظهره وفي رقبته وفي كتفه الطبيب اول حاجه ينصحه به يقول له عو بيسين ولا في الشتاء ولا البحر في الصيف بالنسبه للعباد اللي لاباس عليه معناها اللي ما عنده حتى باثولوجي اللي عنده حتى اصابه ما عنده حتى مرض ينجم مثلا يجري على البحر ما مش في الرمل
1: مش في الرمل
2: في الرمل علاش خاطر الرمل ان بلون انستاب
1: اوكي
2: يتعب لي ليغامون
1: صحيح
2: يتعب لي توندون ويل بروفوك برشا اصابات كيما لي توندينيت كيما لي زونتورس نجم الاثنين يسيقوا دونك الواحد ديما يرد باله حتى كي باش يجري وين تموت الموجة وين الغفلو تاع الماء
1: ميسي غادي معوجة شوية
2: ميسالش باش يجري شوية هو معناها مش باش يقعد كل يوم كل يوم كل يوم معناها ديما نردوا بالنا بالنسبة للعباد اللي عندها لي توندينيت بالنسبة للعباد اللي عندها المشاكل في الرقبة في ظهرها اللي عندها زيرني ديسكا سيرفيكالجي هذاكم الكل يردوا بالهم من الرمل معناها الحركات الرياضيه اللي باش يقوموا بها في المره تزيد تكثر
1: تعمق
2: يعني. يعطيك الصحه الاصابه نتاعو دونك من المستحسن يعوم
1: كان شخص ما عندوش حتى اصابه
2: ينجم يعمل يلعب البيتش سي دو سبور دو سي سبور دو لوازير يلعب البيتش يعمل جاريه اي فولي نورمال ما يقلقش سي سبور دو لوازير ابخي تو اما العباد اللي عندهم الاصابات هذوما من المستحسن انهم يردوا بالهم
1: باهي لا ناج اللي حكيت عليها العمليات الرياضيه داخل الماء مش ناتاسيون كيما شنو؟
2: باهي احنا تو مثلا
1: نمشي بالعمر يعني
2: باهي بالعمر احنا مثلا نحبوا نعملوا اكتيفيتي في وسط الماء يعني نجم نجيك نحطك في الماء ونقول لك عو هكا ولا تنجم تبدا تحرك في يديك في ساقيك في تتبح تو باهي بالنسبه للعباد اللي تحب تعمل اون اكتيفيتي في وسط الماء باغ اكزومبل يجي الماء وين تحت ركبته شويه ويعمل مارش
1: اوكي
2: يمشي معناها باش يولي يخدم كونتر
1: مع عرض ال
2: اي كونتر كورون معناها باش يمشي كونتر الكورون تاع الماء هكا سي اون اكتيفيتي هكا ولا جربها مين راهي باهي باهي باهي عندك ينجم يحاول يعمل حاجات نتاع ناتاسيون كيما الكرول كيما مثلا يطلق يديه وبدنه مطلوق يبدا يجي مش من ما وين غارق معناها ينجم يحط يديه في التراب ويطلق ساقيه التالي ويعمل دي باتمون
1: هكا هو على الهدف مش انه يقدم
2: شنو في شنو باش يقعد
1: في الناتاسيون يعني الكرو هذاك يخليك
2: لا هو انت ماكش تعمل كرو تحط يديك في القاعه في الرمل
1: فوالا
2: باش تطلق بدنك وساقيك هي اللي باش تعمل باتمون تنجم زيدا تجي وين تجي وين الماء قصير شويه تحط يديك وراك وتدي على ظهرك ويديك لو تطلق ساقيك وتعمل باتمون عكس اللي كنت تعمل فيه هذوما مثلا دي زيكزيرسيس يعاونوك مثلا باش تعمل اون اكتيفيتي باش تقعدش قاعد في الماء مثلا عباد تقول لك نحب نتحرك في وسط الماء نحب نعمل يبدا ما يعرفش يعوم مثلا نجم يعمل هذوما ما يعرفش نو بو با فير دو لا ناتاسيون يل بو فير كو دو لا ناش يعمل لي زيكزيرسيس هذوما يبدا يتعلم الكحول بشويه بشويه مثلا يجي وين الماء هابط شويه يحط يد اللوطه ويد الاخرى يبدا يعمل في روتاسيون كيفاليا في دوره هكا يخش عليها في الكحول يبدا يتعلم مره باليد اليمين مره باليد اليسار بشويه بشويه هذيك هي اون اكتيفيتي في الماء
1: هذا هي ستاندرد الناس الكل
2: هذا الناس الكل نجموا نعملوا نجم ما تقلقش في الماء في الماء ما عندكش منش تخاف
1: فماش ديزاكسيسوار نجموا ناخذوهم يعاونونا
2: فما بلونش
1: البلونش
2: البلونش البلونش هكا صغير كيما الاردواز يكتبوا عليها زيك هذيك باهيه هذيك مثلا في الماء تعاون في لي زيكزارسيس اللي كنت نحكي فيهم توا هكا تطلق يديك تعمل لي باتمون هذيك تعاون بالكدا
1: اوكي
2: وتعاون تعلمك حتى نفس باش تعلم تجبد الهواء الفوق تخرجوا بشويه في وسط الماء نجم تطلق يديك الزوز بها وانت شدها بصويرك وتبدل يد بيد تعلمك الكحول ومع الباتمون تاع ساقيك
1: تو فما توندونس تاع البادل
2: اي ما...
1: مش بادل البادل البادل دونك البادل اللي على البلانش و
2: اي
1: سيت اون اكتيفيتي سبورتيف
2: مزيان تعمل جو هذيك
1: تعمل جو صحيت فيها معناها
2: برشا كيليبر
1: فيها ليكيليبر فيها لو فولي سبورتيف وفيها زاد حتى
2: الوزير
1: الوزير دونك
2: في الديفيرتيسمون
1: فوالا
2: اي باهيه برشا هذيك
1: هذول تو فما دي كلوب اللي
2: فما دي كلوب تاع بادل تو حتى تمشي مثلا باش تمشي لبلاصه باش تمشي تصيف مثلا باش تمشي تعمل تمشي تحرك يعطيك بادل يقول لك اجا تحب تحبش تعوم معناتها تركب علي راهو هذاك في برشا كيليبر واللي سي سي معناها في يزمو اونترينمون باهي راهو تعمل جو جو مش نورمال
1: صحيح به السيونس نتاعنا في قاعة الرياضة أو السيونس بصفة عامة في الصيف يعني نقصوا فيها شوية في المدة نتاعها
2: ولا لا لا فمش علاش فمش علاش
1: فمش أي تأثير يعني من ناحية إرهاق أو إشهاد
2: ديما على الهيدراتاسيون معناها ما يلزمش البدن هو شنو هي سي تمبيراتور نتاع الدم تبدا طالعة برشا هكا ولا دونك أوتوماتيكمون التعرق باش يكون أكثر معناها الترانسبيراسيون باش تكون أعلى دونك انت الماء لازمك تعطي لبدنك الماء اللي طالبه باش ما تدخلوش في ديزيدراتاسيون راه ديزيدراتاسيون اول حاجه تعملها ليف لو ريسك دي بليسور خطر الاصابات يولي مرتفع كي المشكل نتاعنا يبدا شايح من الماء يولي فيه ساعات تجرح لي توندون الاربطه نتاعنا لي ليغامون لي توندون واللي في صافي صافي يتجرحوا واللي في صافي صافي يعملوا انفلاماسيون واللي عندنا نعملوا حتى برشا مشاكل اخرى في جره ديزيدراتاسيون دونك ديما ردوا بالنا سورتو في الصيف لازم الماء راهو ديما معاك ديما الواحد لازم خاطر حاجه اللي راهي من الضروريات ما فيش ما فيش حتى حتى بالطبيعه بيان سور
1: تري بيان فماش معلومات ما تطرقنا لهمش ونختموا بهم سي
2: مين اني نقول راهو الرياضه ما فماش سيزون لا صيف لا شتاء لا ربيع لا خريف يعني ديما على طول العام الرياضه راهي جزء لا يتجزا من الحياه اليوميه نتاعنا من المستحسن انه العبد يقعد ديما يمارس الرياضه سواء كبير سواء صغير بو امبورت الكاتيجوري داج لازم يقعد ديما يمارس الرياضه على صحته وعلى بدنه وحتى للنفسيه نتاعو الصحه النفسيه نتاعو الصحه الجسديه الوقايه من الامراض من الاصابات من الامراض المزمنه نستحضر رواحنا من توا خير ونفيقوا اليوم خير ما نفيقوا غدو
1: هذا
2: الشعار نتاعك هذا الشعار نتاعي مين تجيني توا وحدك خير ما تجيني غدو بالاردونونس من عند الطبيب
1: ان شاء الله لاباس الناس كل شكرا لك هيثم غاي استاذ في علوم الانشطه الرياضيه والبدنيه حكينا على سبور في الصيف شنو يلزمنا نعمل شنو يلزمنا نتفاداوه تنجموا ترجعوا انتم الباج نتاعنا جوهر اف ام على فيسبوك اذا كان خلطتوا علينا الوقايه هذايا الجمعه الجايه موعد جديد معك هيثم دونك احنا نعطيهم رانديفو كل نهار جمعه الوقايه هذايا مع الاربعه واربعه الاربعه وخمسه
2: ان شاء الله,
1: حديثنا رياضي بامتياز شكرا لك هيثم
2: عايشك امين
1: نصبحنا مع الموزيكا كالعاده في بايلا اللي جينا تو سويت عند ياسمين في قليل الحيله بايلا بايلا

نواصل معكم كالعادة في بايلا كنجي جيراك وسول كينغ. نوصلوا معهم للأربعة واثنين وخمسين دقيقة. بعد شوية الموعد يكون مع الأخبار الاقتصادية بزنس نيوز مع منال جبل. بتبيع عودة لأهم الأخبار الاقتصادية في تونس وفي العالم. ساعتنا الثانية من بايلا باش نحكيوا فيها على نصائح صيانة المكيفات, يعني وهذا يتزامن معناها مع ما أوصت به وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر, وكانت حكيت عليه زادة منال بكر شوية, إن شاء الله نرجعوا له زادة ونذكروا به, ولكن زادة باش يكون معنا مختص ونحكي يعني على أهم الإشكاليات اللي تنجم تحصل في المكيفات متاعنا, كيفاش تقوموا بالصيانة متاعها, وهكا نضمنوا تكييف صحي. وهذه نقطة مهمة جدا, فايدة مش في البرود, فايدة في البرود, وأن تكون يعني العملية آمنة صحيا لنا صغارنا سورتو حتى الكبار السن. باش نعملوا طلة زاد على إسبانيا على مدريد, وشفنا فيديوهات جينا من مدريد فيها عملية تخريب لشقق اللي تتكرر للأربي ام بي. علاش وشنية الحكاية, ونرجعوا لها زادة كيف كيف إن شاء الله في ساعتنا الثانية والثالثة من بايلا. من الموزيكا متواصل معكم بعد شوية مع كالفيناريس. أما تسويت خليكم مع شيرين.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: بيزنس نيوز.
5: بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار ما لا يقل عن 3 نصوص قانونية ذات أولوية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاحا هيكليا تم إقرارها، فضلا عن أحداث وحدة قيادة تابعة لرئيسة الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. معتبرا المعهد في ورقة نشرها اليوم أن تونس تدفع بالفعل ثمن تأخر إصدارها النصوص القانونية اللازمة من نموها الاقتصادي والاستثمار، وأعرب أن سنة 26 و2000 تشكل فرصة مهمة سيكون من المكلف تفويتها. ومن بين المشاريع الثلاثة ذات الأولوية أشار المعهد إلى مجلة الصرف، معتبرا أن المجلة الصادرة منذ سنة 76 و900 ألف عفى عليها الزمن في مواجهة الاقتصاد الرقمي والتدفقات الدولية الحديثة، كما يتعلق الأمر بإصدار نص قانوني يهم الطاقات المتجددة، معتبرا أنه سيسمح في تعزيز الاستثمارات وتقوية استقلالية تونس في مجال الطاقة. كما أشار المعهد إلى مجلة الاستثمار مذكرا بأن معدل الاستثمار الإجمالي تراجع من 19.3% من الناتج الداخلي الخام في 16 و2000 إلى 16% من الناتج في 24 و2000. الملتقى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة يفضي إلى التوصل إلى نحو 35 تفاهما أوليا بين مؤسسات اقتصادية من البلدين إثر تنظيم حوالي 180 لقاء ثنائيا للأعمال، كما تم الاتفاق على أحداث آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة لمرافقة هذه التفاهمات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية. وتم الإعلان عن الترويج لسبعة مشاريع كبرى في قطاع مواد البناء مع العمل على استقطاب مستثمرين وشركاء من تونس والجزائر للمساهمة في إنجازها، بما من شأنه أن يعزز الاستثمار بالمناطق الحدودية ويوفر فرصا جديدة للتشغيل. وسيتم وفق ما تم الإعلان عنه في ختام الملتقى رفع مذكرة التفاهم إلى السلطة المركزية المختصة في البلدين لاستكمال إجراءات اعتمادها وتفعيلها. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاها 20 جويلية الحالي. ويهدف هذا الإجراء الذي يندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار في المجالات الفلاحية الواعدة إلى مرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة، خاصة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب التمتع بالامتيازات المالية الجاري بها العمل. وهذا البرنامج يشمل عددا من الأنشطة من بينها خدمات الميكنة الفلاحية لجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية، إضافة إلى إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. ودعت الوكالة الراغبين في الانخراط إلى تقديم ترشحاتهم عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الترشح يتم عبر الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد بالإدارة العامة للأداءات يتلقى 16,979 مكالمة منذ بداية سنة 26 و2000، تضمنت الإجابة عن 20,670 سؤالا وفق معطيات إحصائية نشرتها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وأظهرت الإحصائيات أن عدد المكالمات ارتفع بنسبة 31.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، في حين بلغت نسبة الإجابة عن الاتصالات 99.9%، فيما سجلت نسبة الرضا عن الإجابات المقدمة 75.7%. وخلال شهر جوان 26 و2000 وحده استقبل المركز 2574 مكالمة تضمنت الإجابة عن 3058 سؤالا، مما يعكس تواصل الإقبال على خدمات الإرشاد الجبائي عن بعد. الوزير التسييري بلدية تونس سمح دلدول تعلنوا خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم إلى السوق البلدي بسيدي عبد الإسلام بالعاصمة عن انطلاق مرحلة إعادة بناء وتهيئة هذه السوق بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن ظروف العمل. ويشار إلى أن حريقا نشب فجر الأحد الفارط بالسوق البلدي بسيدي عبد الإسلام بالعاصمة وأتى على أجزاء واسعة منه وأسفر عن وفاة شخص رجحت مصادر متطابقة بأنها تعود إلى أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق. ختاما، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تفيد اليوم بأن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في شهر جوان، حيث فاق تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم.
4: Business News.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
4: جوهرة جيت سيت،
3: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في ساريت 5 جويلية مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع 10 متاع ليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340. بمساهمة جوهرة اف ام.
4: جوهرة جيت سيت، جوهرة اف ام، تندانس تندانس.
6: برعاية معاك اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر دي بي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
7: اريدو، طور عالمك.
8: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نتقابلوا لقيت هذايا في فقرة تندانس، وكل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على ديسك جينيوس. شنو الهدف منه هذايا ديسك جينيوس؟ هو باش نعملوا بارتيسيون للديسك دور متاعنا، ونجموا به اللوجيسيال هذايا بالطبيعة نجموا نعملوا ريكوبيراسيون للفيشي اللي فسخناهم ولا اللي ضعونا بطريقة أكسيدنتال بكل سهولة. هذا الكل عن طريق ديسك جينيوس. لي فيشي يكونوا موجودين على الديسك دور نتاعنا انترن والا اكسترن، على كارت ميموار والا على دي سوبور اموفيبل كيما لي كلي يو اس بي. دونك اذا كان عندنا ديسك جينيوس نجمو نعملو ريستوراسيون نتاعهم، نجمو نعملو اون جيستيون دي دوني دو مانيير سامبل ورابيد كلكو سوا لا سيتوياسيون. الحاجه الباهيه في الديسك جينيوس اللي نلقاوه كومباتيبل مع كل لي سيستيم ديكسبلوطاسيون تاع ويندوز. الفيرسيون هي 6.2.0.1829. اخر ميزاجور كانت نهار 8 جوان اللي تعدى. الليسانس اللي غراتويت، التاي 64.98 ميجا اوكتي. كما قلنا يخدم على الويندوز 7 8 10 و11 وجميع لي سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز، ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. ديسك جينيوس تكتب كيما تتنطق، وتنجموا تيليشارجيوها غراتويتمون من www.01net.com. هذا شعنا اليوم، غدو ان شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.
4: جوهرة اف ام، تندانس تندانس.
9: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو و

0: الله رامي حلو.
1: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي، مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
1: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
2: جوهرة بوبليسيتي. تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قص المعرض بالساحل بالمعرض الدولي؟ مفروشات، لبسة وأكسسوارات، موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. جوهرة بوبليسيتي.
1: بايلا
2: بايلا
3: الخمسة وثلاثة وعشرين دقيقة، نرجع معكم من جديد في بايلا في ساعتنا الثانية. بكري شوية سمعتوا في الأخبار بالنسبة للناس اللي تبعت ما أوصت به وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. حكيت على مجموعة من الإرشادات خاصة باستخدام أجهزة التكييف الكليماتيزور، واللي تكون بطريقة صحية وآمنة زادة كيف كيف في إطار نتلهو شوية زادة بصحتنا وبالفاتورة متاعنا، كيفاش نستخدم المكيف بطريقة صحيحة. احنا باش نحكيو على صيانة المكيف برينسيبالمون، دونك علاش في حاجة للتبريد، زادة كيف كيف في إطار المحافظة على الصحة متاعنا. تفاصيل تعرفوا عليها مع أخونا طاهر دغمي المختص في أجهزة التكييف. مرحبا طاهر.
4: أهلا بك. مرحبا سيدي.
3: شحوالك يا سيد طاهر؟
4: الحمد لله، عايشك ربي يبارك لك.
3: الحمد لله. نتصور الوقت هذا الكليماتيزورات الكل اون بلان ريجيم تخدم في الدار في الكهرباء حتى في الخدمة زادة كيف كيف. موضوعنا الصيانة متاع المكيف متاع الكليماتيزور يا طاهر، اللي هي يظهر لي ضرورية كل عام هكا ولا
4: هي ضرورية على الاخر، اللي احنا مش عارفينها قيمة كبيرة في تونس. هاي. اللي هي معناتها مش تنظيف الفلتر بركة، معناتها هو معناتها باش يكون ينظف، معناتها مش النظافة الكل في تنظيف الفلتر.
3: احنا عندنا نقوموا به ننظفوا الفلتر ونقولوا سبع قمنا
4: بصحيح. فما تنظيف اخر اللي هو يصير بالكارشير، معناتها تنظف الفونتيلو الداخلانية، تنظف الكمبريسور البراني ديجا باش يعطيك الروندمون صحيح، باش تحافظ زادة على المكيف متاعك، معناتها الدرجي نتاعو تزيد. اللي احنا قاعدين كيما قلت لك مانيش عاطينه قيمة كبيرة على الاخر، معناتها احنا جوست نظف فلتر هاني نظف.
3: كي تقول كارشير طاهر، يعني العملية وكأني معقدة شوية، يعني كارشير كيفاش؟ كيما تزر ديجا راكب
4: هو لازم نتحكلو، معناتها يلزم اوبليغاتوار ان النديو صناعي، معناتها هو اللي ينظف.
3: معناتها نتاع صناعي مش نتاع اي شخص.
4: تباع انت باش تنظف فلتر ماكش تراف الوسخ اللي هو تجبد فيه الفونتيلاتور الدخلاني، الفلتر جوست وسخ محطوط معناتها فوق على الفلتر، اما الدخلاني ساعات بشموا ريحه الكليماتيزور اول في الديماراج شموا ريحه صايبه شوي، اللي هي هذيك مربوطه بالفونتيلاتور الدخلاني.
3: اوكي، دونك اذا كان شميت ريحه خايبه يعني الكليماتيزور نتاعك يستحق تنظيف عميق.
4: صحيح، مش اي واحد ينجم ينظف، لازم عبد بروفيسيونيل هو ينجم ينظف الكليماتيزور.
3: ما يستحقش ودي
4: نعاود هذاك باش نعاود نفسر لك، اللي هو لازم تزاد تنظيف الشهده الداخلانيه والبرانيه باش الكليماتيزور يعطيك روندمون صحيح على طول الصيف مالك.
3: اوكي، وهذه يعني عملية يلزم نقوموا بها بكل صيف، ما نجموش صيف بصيف كما نقول.
4: والله شخص عادي نجم يقوم بها، معناتها ما نجمش، ما يلزمه ياخذ الكارشير هذي ولا
3: على المدة مثلا. اذا كان
4: المدة الجيولوجي مربوطة بالنظافة اللي هي نحن ما نش عاطينها قيمة، الجيولوجي هذا الكمبريسور يبدا البراني يبدا مسخ برشا فيه برشا اوساخ، شو يصير له؟ واللي يخدم كما نقولوها احنا مخلوق.
3: اوكي،
4: هذا يخدم فوق من طاقته، ماهوش يخدم مرتاح، ماهوش اسبيريتي في الهواء مليح.
3: احنا اول رياكسيون نقولوا الغاز نقص من الكليماتيزور.
4: والله الغاز عمره ما ينقص، راهو هذه راهي حاجه نقولوها في تونس. راهي الحال الكليماتيزور اللي كانوا راكب في بلاستو الغاز راهو ما ينقصش، الغاز راهو عمره ما ينقص. إذا حاجة الوحيدة اللي ينقص فيها إنه يصير فويت ولا الكليماتيزور ما يحاولوش صناعي 100% يحاولوا من بلاستو مثلا.
3: أوكي.
4: أما الكليماتيزور راكب يقعدش 20 عام ما تحولش، ما غاز ما ينقصش، هذه قاعدة راهي.
3: واضح واضح. دونك مهم ان ننظفوا الكليماتيزور اليونيتي البرانيه واليونيتي الداخلانيه دو بريفيرونس صناعي اذا كان مش صناعي احنا كمواطن.
4: وحتى على على نفس على الزر على الصحه راهو ما عندكش فكره. ساعات نقولوا اش بينا مرضنا من الكليماتيزور، هو مش الكليماتيزور مرض، المسخ اللي في وسطه هو اللي مرض. ساعات تقول لك تطلع حتى في كرهبتك تشم ريحتك شم ريحه الهواء خارج خايب.
3: أوكي.
4: وانت تكون نظفت الفلتر وبدلت الفلتر وهو باقي الريحه خايبه، هو مش من ريحه من الواحد. ثم كميات نتاع وسخ تجبدها الفنتيلاتور تقعد لاصقه لداخل وشاده في الشهده اللي هذاك ما ينضاف كان بالماء.
3: كان بالماء
4: باهي. ولا ثم ديبوليتي سبيسيال.
3: طاهر المواطن العادي شنو يعمل اذا كان ما ناداش الصناعي وحده شنو يعمل في الدار؟
4: والله ايش باش نقول لك، مش نقول لك مش ينجم يجبد تيو نتاع ماء صعيبه شوي، معناتها اوبليغاتوار فما وساخ متصل لهم كالكرشير.
3: واضح. معناتها
4: كيما نراو فيهم برشا الحقيقه، كيما نراو فيهم برشا على الفيسبوك هذاك هو اللي راهو قاعد يتطبق. معناتها فما برشا حاجات نراو فيهم على الفيسبوك اللي هو هذاك لازم يتطبق، هذاك هو الصحيح.
3: تنظيف الكليماتيزور كيما شنو؟
4: تنظيف الكليماتيزور بالكرشير.
3: واضح واضح واضح.
4: لازم تدخلوا على الباج نتاعي معناتها ديجا موجود، معناتها فما كيفاش ننظفوا في الكليماتيزورات.
3: واضح به. درجات الحراره المعقوله ياسر، انا نحب نبرد فيس على البيت والا البيرو بتاعي دونك ديريكتومون نطيح في درجه الحراره 22 23، هذا شيء عادي ولا لا؟ وشنو ينجر علي؟
4: لا مش اوبليغاتوار، راهي غلطه. احنا عندنا احنا نقولوا ساز راهو يبرد اكثر.
3: بالضبط.
4: ماهوش ساز وماهوش دزويت وماهوش 26 راهو يبرد، هو ايش في دمرج الكمبريسور، معناتها سوا ساز سوا 26 لو مام تمبيراتور هي خارجه. لو مام تمبيراتور نفس البرد هو خارج، كومبريسور يخدم كليماتيزور يخدم، معناتها لمس البرود. شنو هو 26 وشنو هو ساز؟ ما نحب نوضحها. الفرق ما بيناتهم انه ساز من باب المستحيل انها البيت باش تخدم باش توصل التمبيراتور نتاعها ساز، معناتها الكمبريسور البراني مش يقعد يخدم على طول.
3: اوكي.
4: معناتها مش هيك البرشا هذا هو. مش يتعب، مش في السخانه زاد مش يتعب برشا. ثاني حاجه الفانسيس اللي التمبيراتور نتاع البيت ولا اللي هي تنجم توصل 26 ولا 27 نجم نحطوا حتى كليماتيزور 27 ونجم نحطوا 28 خاطر 28 التمبيراتور نجم يقعد فيها العبد معناتها عاديه. فهمت؟ معناتها هو يوصل التمبيراتور 28 كومبريسور براني يقعد يرتاح شوي يتقص تطلع مثلا 28 يخدم الكومبريسور براني، معناتها نجم نحطوا 26 ولا 27 باش نستحمدوا على الكليماتيزور. ديما عاود
3: نستحمدوا على الكليماتيزور وعلى الفاتورة الضوء زاد
4: وعلى فاتورة الضوء. صحيح.
3: واضح. دونك
4: ترتو الكليماتيزور، ترتو الكليماتيزور فاتورة الضوء رانا نجمو خلصوا. اما الكليماتيزور كي يخدم مثلا احنا نحبوا نقعدوا في البرود نقولوا سوبوزون 12 ساعة، نحبوا نقعدوا في البرود نحطوا 26 راه ونسكروا بيبان ما نسكروش بابك. اما انت مش حطوا في الساز راه الكومبريسور البراني مش يخدم 12 ساعة كاملين.
3: واضح.
4: وكي تحطوا انت 26 مش هو اللي يخدم مثلا خمسة سوايع، ريت الفرق بعيد، بعد تقدر تحسب على طويل، معناتها الكليماتيزور في عود مش يعيش 20 عام، يولي يعيش 3 4 ماكسيموم، يولي يعطي في ربع الروندمون نتاعو معناتها.
3: دو بريفيرونس نسكروا البيت ولا الصاله ولا البيرو ولا نخليه محلول يعني باش
4: لازم نسكروا بيبان الشباب. اوبليغاتوار، سينو البرود كل مش يخرج وما تدخلش، انا لازم اوبليغاتوار تسكير.
3: باهي. اليوم اذا كان باش يشري كليماتيزور جديد خلينا نفهموا شنو الفرق بين الانفرتر بين التروبيكال بين اللي لا هو انفرتر ولا هو تروبيكال، شنو هما الحاجات اللي لازمنا نشوفوهم خاصه من ناحيه الاستهلاك نتاع الطاقه، واذا كان فما تفاصيل اخرى ناخذوها بعين الاعتبار ابار السوم هذاك حاجه اخرى.
4: احنا طبعا عارفين الناس الكل اللي الطاقه الشمس معناتها والسخانه التمبيراتور كل عام ماشي وتزيد 2 ديجري، معناتها هذا عارفينه كل عام قاعده سخانه تمشي تزيد العام اسخن من خوه. اش نعملوا احنا؟ نوليو ناخذوا الانفرتر سورتو ماركات معينه، مش ناخذوا ماركه نابورتو كوا من بعد نقولوا ليه خذيتوا انفرتر.
3: انفرتر
4: كليماتيزورات انفرتر معناتها كونسوماسيون ذو اقل, والكمبريسور الكتريك معناتها كل شيء فيه الكتريك مش كيما الاخر بيستونات ودنيا معناتها معناتها كونسوماسيون ديما اقل بالنسبه للانفرتر
3: يخدم على الضوء يعني
4: اي ويخدم على الضوء الطايح معناتها الضوء يبدا طايح شويه عندنا بلايز معينين يبدا الضوء ناقص فيهم معناتها يوصل حتى ل 160 معناتها ماهوش 220 يوصل ل 160
3: اوكي
4: معناتها ال 160 هو ديجا يخدم يكون الكليماتيزورات العاديين اللي هي تروبيكاليزي كما قلت لك والعادي الكليماتيزور العادي يوصل 200 فولت مثلا ضوء اوتوماتيكمون بينما الاخر يوصل حتى 160 ومازال يخدم.
3: باهي هل منصوح انه نشري كليماتيزورات دوكازيون ولا لا؟
4: والله انا ديما حتى كليوناتي ديما يسالوني يقولوا لي فماش اوكازيون ونقول لهم انا الحقيقه اوكازيون ديما تبعد عليه. علاش؟ يقول المثل الواش تباع الواش نحى.
3: بون الواش نحى تنجم تكون لي عدة اسباب يعني
4: صحيح والله 90% اسباب انه هو ما عادش يبرد له هذه اول حاجه 90% واللي لبس عليه يقول لك نحيه لي ونقله لي لداري الاخرى مثلا.
3: واضح.
4: اما اللي نحى راه فما سبب اللي هو ما عادش يبرد اللي هو فيه مشكله ولا ديما نبعدوا على الاوكازيون ديما
3: الاوكازيون نجم نجربوه قبل ما نشريوه
4: منصور لازم تجرب ما ينجم كان صناعي يجربوا
3: اه
4: لازم ديما نحكيو ديما كليماتيزورات ديما كان صناعي عباره مش تشري كهرباء ما تنجمش تعرف موتورها اش فيه.
3: واضح
4: لازم كان سي
3: واضح واضح يلا نصائح اخيره قبل ما نكمل معك تاني.
4: كيفاش قلت سيدي؟
3: قلت لك نصائح اخيره قبل ما نكمل معك يا طارق.
4: تسمع
3: فينا طاهر ولا؟ اي
4: قلت لك
3: فتك نصائح قبل ما نختم.
4: اي
3: نصائح يا طاهر قبل ما نختم. اسمعنا من التليفون مش من الراديو.
4: باهي يا سيدي
3: قول لي اعطينا نصائح باش نختموا يا طاهر سينو خليني نختم.
4: بالنسبه للخدمه نتاع الكليماتيزوريت
3: بالنسبه للمستهلك للمستخدم للمواطن
4: المواطن العادي كما قلت لك معناتها يحط تمبيراتور 26 التنظيف الكليماتيزور يواظب عليهم فلترواتو هذوما كل عام وماذا به كل عام ولا عامين ينادي صناعي ينظف له كليماتيزور الكل بالاسبيراتور بالكرشير تكح له اموره وراه انت تخسرش صناعي تنظيف الكليماتيزور 70 دينار ينظفه لك يكون الكليماتيزور مش يعيش لك كما نحكيه 10 سنين و 15 عام يعيش لك معناتها حتى اكثر معناتها ينجم يعيش حتى اكثر سورتو تعوضب له على النظافه والتاس دو غاز معناتها كان فما حاجه معناتها اذا كانوا يخدم على طول مثلا وزينا نسمعوا نصيحه مع عند الصناعي اللي هي مثلا فما يوصل بريود معينه سورتو الغاز لارفاندو القديم اللي نحكيه على الكليماتيزورات القدم الكليماتيزورات الجدد اللي هما لير 410 والير 32 هذوما ما نحكيوش عليهم بالنسبه للكليماتيزورات الجدد نحكيو على الكليماتيزورات القدم يوصل بريود معينه مثلا عنده دوريت دي الغاز يولي كيما نقولوا احنا زيت الكهرباء يموت
3: معناتها
4: يولي ما عادش عنده رول شنو نعملوا له يلزمنا نفرغوه الكل ونعاودوا نشرجوه بغاز جديد
3: غاز جديد غاز هذاك يعني
4: لير 22 ديما نمشيو على الكليماتيزور مادام الكليماتيزور في غاز ار باندو يقعد ديما بالار باندو
3: واضح ما
4: نبدلوش نجموش نبدلو 410 جوست يقعد غازو معناتها اما جوست نبدلو غاز جديد
3: واضح. شكرا لك طاهر يعطيك الصحة على كل هالمعلومات ان شاء الله ما نسينا حتى شيء وحاولنا نجيو على ابرز واكثر التساؤلات اللي طرحها المواطن باش يتمتع بمكيف يبرد كيف ما يلزم واهم حاجة انه التكييف يكون زادة صحي كما طرقنا وحكى خونا طار انه بارفوان نشموا روائح كريهه وذا يصير دونك الروائح الكريهه هذول اللي عندها سبب وحيد انه فما شويه وسخ فما بكتيريا زاده تنجم يعني تكون مع عمليه التبريد اللي تنجم تضر وتمرض دونك تنظيف وصيانه المكيفات بطريقه دوريه يدور لي امر لازم حتى كان التكلفه غاليه شويه منير 70000 غاليه ولا غاليه منير قال يلا لا هم انه 70000 نظفوا به خير من اللي تمشي مثلا دويات ولا لا قدر الله هكا ولا شيء ابجل من شيء يلا نرجع احنا مع الموسيقى في بايلا مرحبا باللي تحكوا بينا الوقيت هذا نجوى كرام توت سويت على الدنيا ما فيها جوهرة اف ام.
1: الدنيا والموسيقى نون ستوب ميوزيك.

0: نرجع معكم من جديد كالعادة في بايلا. كنا مع راغب علامة اللي بعنا من أنجح أغانيه الأخيرة بطبيعة الحال، ومعه نوصل للستة غدرجين الأخبار الرياضية بعد شوية في جوهر السبور. فما مستجدات خاصة بالمنتخب الوطني أو برنسيب، فما مستجدات خاصة بالمونديال تنرجع لها بأكثر تفاصيل. وزادة إن شاء الله في ساعتنا اللي جاي بش نهزوكم المدريد لإسبانيا، فما عمليات تخريب خاصة بعض الشقق اللي تتكري الاير بي ام بي، دونك الشقق السياحية كيف ما يسميوها، بالرغم اللي إسبانيا عندها قانون كما العديد من الدول الأوروبية ما عليش هالتخريب هذايا. تنرجع للأسباب متاعه إن شاء الله بعد شوي، نشوف حتى فيديوهات وصور لهالعمليات ذوما إن شاء الله نرجع لهم في ساعتنا الجاية من بايلا اللي مواصلة معكم بالموسيقى بطبيعة الحال. جنات بعد شوية، وتوتسويت خليكم مع سناب في ريذم على الدنيا ما فيها جوهر اف ام.
1: على جوهر اف ام تي في موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawar FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبورت.
3: مرحبا بكم الناس كلهم معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

صدمة جديدة في المنتخب الوطني التونسي بعد خيبة المونديال وصفر من النقاط. صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت أن فحوصات المنشطات خلال كأس العالم أظهرت مادة محظورة عند 8 ملاعبية من منتخبنا الوطني التونسي في نتائج وصفت بأنها غير اعتيادية وسبب يرجع لتناول لحوم ملوثة أثناء إقامة المنتخب الوطني في المكسيك. وأيضا التقرير الصحفي قال أنه مش متعمدين استعمال المادة هذه لتحسين أداء رغم أنه ما فهمش أداء في المونديال، خاصة أنه المادة هذه تصنف ضمن المحظورات الرياضية وتستخدم أحيانا في تسمين المواشي. وحسب آخر الأخبار فإنه مش باش تكون فما عقوبات في حق ملاعبية منتخبنا الوطني التونسي، وهنا نفهمه خاصة وقت تشوف منتخب كيما النرويج اللي هز 400 كيلو حوت كيف 180 كيلو جبن وغيره من الماكلة من بلادهم، ملاعبية منتخبنا الوطني التونسي يوصلوا يأكلوا لحوم ملوثة رغم أنه كان من المفروض أنه يكون قارين حساب كل كبيرة وصغيرة. تتواصل نقاط الاستفهام خلال مونديال 2026 بالنسبة للمنتخب. نحكي على النتائج بين البارح واليوم الصباح. دونك البارح إسبانيا ربحت المنتخب البارح المنتخب الإسباني خاصة يحقق نتيجة إيجابية بالفوز على النمسا 3-0. ويرازابيل سجل دوبلي دقيقة 36 ودقيقة 89، وبورو كان سجل دقيقة 66. أيضا البرتغال أولى ساعات فجر اليوم ترشحت للدور الثمانيائي بعد الفوز على كرواتيا 2-0. بيريسيتش كان سجل كرواتيا، عادل كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في دقيقة 68، وغونزالو راموس كان سجل هدف الانتصار للبرتغال في دقيقة 90+4. والمنتخب الجزائري اللي خاض آخر المقابلات بعد توديعه للمونديال أثر الهزيمة ضد سويسرا بهدفين 2-0، أهداف مبولو دقيقة 10 وندوي في الدقيقة 46. وحتى الصحافة كانت حكيت على المنتخب الجزائري وصفت أداؤه بالكارثي، منها صحيفة لباريزيان اللي قالت أن المنتخب الجزائري كان عاجز على إيجاد الحلول وما نجحش في خلق فرص حقيقية للتسجيل، كيف صحيفة ليكيب الفرنسية اللي عنونت الإقصاء لا يرتبط فقط بهذه المقابلة بل يعكس نهاية مرحلة مع افتقاد الثبات الذهني والتكتيكي. ونذكر أنه القائد رياض محرز رسميا أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الخضر بعد 756 مقابلة فيها 213 هدف و201 تمريرة حسب.

قبل اليوم الأنظار بستتجاه بعد شوية انطلاقا من 7 في أمريكا، منتخب المصري بشواجه المنتخب الأسترالي. جاء الأحداث متعلية لمباراة الأرجنتين كاب فير اللي تتلعب في مدينة ميامي الأمريكية، وختام الدور 16 بمقابلة باش تكون أولى ساعات فجر غدوة انطلاقا ماضي 2:30 تاع الفجر. كولومبيا تلعب ضد المنتخب الغاني، ماتش يتلعب في مدينة كانساس سيتي. الدور 16 يبدأ غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية، المنتخب المغربي يلعب ضد منتخب كندا في أوستن الأمريكية. 10 متاع الليل غدوة فرنسا تلعب ضد الباراغواي. نهار الأحد 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج. الاثنين 6 جويلية انطلاقا من الساعة متاع الفجر المكسيك تلعب ضد انجلترا. 8 متاع الليل البرتغال تلعب ضد إسبانيا، مقابلة باش تكون قمة مشوقة جدا. في انتظار تعرف على بقية المقابلات، زوز مقابلات سويسرا رسميا في الدور 16، ننتظر الثلاثة منتخبات الأخرى اللي بيش يتأهلوا من مقابلات اليوم وغدوة الفجر. يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول باش يكون هو المدرب نتاع المنتخب الالماني، اعطى موافقته الرسميه في انتظار الاعلان الرسمي من قبل الاتحاد الالماني لكره القدم. وحسب التسريبات فانه في انتظار زاد كشف عن تركيبه الاطار الفني اللي باش يكون مع يورغن كلوب. ونذكروا انه ناجلزمان كان استقال من منصبه، ويورغن كلوب باش يكون هو مدرب جديد للمنتخب الالماني. اللي باش يسكن فيه المنتخب الانجليزي في المكسيك سيحاط بحواجز لمنع الازعاج قبل ماتشهم ضد المكسيك، بعد ما تعرض منتخب الاكواتور في الدور الفارط للازعاج خاصه من الجماهير اللي اطلقت العاب ناريه شماريخ طوال الليله نتاع المقابله حسب ما اكدته صحيفه ذا اتلتيكا. العالمية ركزت على كريستيانو رونالدو اللي تصدر عناوين الصحف اليوم بعد مباراة كرواتيا، خاصة لحظة تنفيذه لضربة الجزاء اللي جاء منها هدف التعادل على المستوى 1-1. وحكيت في تفاصيل الأخبار، كانت رونالدو يردد بسم الله قبل التنفيذ، وقالت الصحيفة والصحف العالمية أنها ليست المرة الأولى بما أنه دائما عند التنفيذ مع النصر السعودي يردد البسملة، وكيف كيف أشادت بالموقف متاعه وقت ما نساش مواطنه دييغو غوتيري كان توفى في حادث مرور، والبارح كان البس ماريولو وقت الاحتفال بالتأهل. منتخبات إفريقية تودع رسميا المونديال، نذكر تونس أول المغادرين من إفريقيا، جنوب إفريقيا، كوديفوار، كونغو ديمقراطية، السنغال والجزائر، مازالوا 4 منتخبات إفريقية. مصر تلعب بعد شوية، بقية المنتخبات المغرب، غانا والكافير.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: كما سبق وقلنا البطولة في الموسم الجديد 2026-2027 باش تبدا رسميا يومي السبت والاحد 22 و23 اوت على حسب المراسلة اللي وصلت للأندية، ولم يتم الإشارة للترفيع في عدد الأندية نتاع الرابطة المحترفة الأولى من 16-20 فريق على عكس ما تم تداوله. غلق ملف النزاع الثامن بعد سداد مستحقات اللاعب عامر العمراني اللي الدوسيه نتاعو في اكثر من 70 مليون. الرياضي التونسي اللي تعاقد مع اللاعب السابق للسي اس اس يوسف بشا مدة العقد 3 مواسم، في المقابل اللاعب السابق للاسبيرانس زكريا العايب صح في الملعب التونسي عقد مدة 2 مواسم. في كرة اليد رسميا حارس المرمى السابق للنادي الافريقي مطيع الامام اللي تكون في النادي الافريقي ونذكره ابن السهم الرياضي براس الجبل وتجارب كانت في التجربة طويلة في النادي الافريقي رسميا يغادر فريق باب جديد ويمضي منذ لحظات للترجي الرياضي التونسي عقد مدة 4 مواسم. من جانب النادي الافريقي في انتظار الاعلان الرسمي باش يكون المدرب الالماني البوسني دراغان ماكوفيتش هو المدرب الجديد للافريقيا. باير ميونخ تعاقد مع المدافع الدولي براون حتى 2031 قادم من انتراخت فرانكفورت هو رير غوش وقيمة الصفقة 55 مليون يورو هو ثاني انتداب بعد المغربي اسماعيل سيباريا. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم نيسة الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في دمنا.
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport. تسمعوا بايلا مع أمير الميلادي على جوهرة اف ام.

0: بدي.
1: تحب تربح 3 مليون كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة المنستير.
0: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: بايلا
1: بايلا
4: معكم من جديد في بايلا. مرحبا بالجميع، مرحبا باللي التحقوا بينا لقيت هذايا في عشويتنا المتواصلة حتى السبعة متاع العشية، باش نحكيوا على السياحة في مدريد. ما قبلها نحب نهنيوا أختنا فاطمة عياد اللي تحتفل بتخرج بنتها من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بملاحظة حسن جدا، ونسلموا عليها و طبعا تحية لها إن شاء الله بالتوفيق. ألف ألف مبروك إن شاء الله بالتميز والمواصلة بتبيعة في مختلف التجارب المهنية إن شاء الله القادمة وفي حياتها المهنية بطبيعة الحال. يلا مشيو نعملو طلع على مدريد، فيديو تنجمو تشاهدو معنا توتسويت على لايف متاعنا على فيسبوك. بتبيعة فيه مظاهر لي خلينا نقولو عملية تخريب لشقق سياحية في مدريد. الشقق هذوما اللي تم كراءهم عن طريق البلاتفورم متاع Airbnb العالمية اللي نعرفوها الناس الكل. دونك فيديوهات متداولة على شبكة التواصل الاجتماعي نلقاو فيها مجموعة من الأشخاص اللي هاجموا صناديق المفاتيح المستخدمة في الشقق السياحية. طريقة اختاروا أنهم يعبروا عليها، يعبروا بها على غشهم على قلقهم من اللي صاير، بالرغم أنه إسبانيا عندها قانون صارم في الإطار هذا. والسبب وراء عملية التخريب هذه أنه يشوفوا الأشخاص اللي على ما يبدو أنهم سواء أبناء مدريد أو ناس تعيش في مدريد غلاء أو انعدام الحصول على شقق للكراء الشهري، على خاطر دونك أصحاب الشقق دوما اختاروا أنهم يحطوا شقق متاعهم على Airbnb للكراء اليومي للسياح. دونك النتيجة هو غلاء للأسعار، الناس اللي بشتكري بشهر بطبيعة الحال، وذا إذا كان لقيت بطبيعة الحال بحكم أن التوجه متاع أصحاب الشقق هو الربح المادي بدون شك. والربح المادي هذا ما ينجم يكون كان عن طريق الموقع متاع Airbnb. كيف نرجعوا ونحكيوا على علاقة يعني إسبانيا وتقنينها للعملية هذه، عملية كراء الشقق بطريقة سياحية، فإن الحكومة الإسبانية أصدرت قانون عندها مديدة ماهوش جديد ماهوش سنة أو عام ناول، دونك باش تحاول تحد من يعني عملية الكراء الشقق السياحية على منصة Airbnb. عام ناول نلقاو الحكومة بعثت للمنصة وأمرتها باش تنحي قريب 66 ألف شقة مخصصة للإيجار الموسمي والسياحي. والسبب هو أنه أصحاب الشقق دوما ما عندهمش تراخيص لمباشرة يعني العمل هذايا أو عملية الكيرة السياحية، وأنه تشوف أنه من حق كل مواطن في السكن هو حق دستوري، ولكن ما نجر عليه كراء شقق بطريقة يعني عن طريق المنصة خلى الأسعار تشهد غلاء كبير في خاصة مدريد وبرشلونة، وين الناس خرجت وعبرت بمختلف الشعارات كما خرجوا Airbnb من حومتنا. دجا تنجموا تشوفوا انتم حتى فما شكون اللي كتب ديتاج على حيوط الديار هذوما والشقق هذوم في عملية انه اختاروا يعبروا بها على عدم رضاهم بالشيء هذا. إسبانيا قاعدة تسجل في أرقام قياسية للسياح، وين مثلا عم ناول سجلت أكثر من 90 مليون سائح دخلوا لها. وبطبيعة الحال السياح هذوما نعرفوا الناس كل سواء في الوتلة سواء يختاروا الطريقة الأخرى اللي هي Airbnb. دونك الشقق اللي نلقاها في مدريد في برشلونة في مختلف المدن الإسبانية، ولكن في إسبانيا دونك فما قانون ينظم الأمور هذه كيف كيف حتى في باريس وعديد المدن الأوروبية أنه استفحال العملية هذه خليت الدولة والحكومات تتحرك وتقنن عملية الكراء وبطرق مختلفة بطبيعة الحال. ولكن على ما يبدو في إسبانيا الأمور مسيبة شوية، ذاك علاش الناس خرجت واختارت أنها تعبر على الغضب متاعها، صحيح بطريقة مش مقبولة هي التخريب ولا التشييم، ولكن من يظهر لي واجب الحكومات بصفة عامة أنها تضمن حقوق مواطنيها في الإطار هذا. نلقاو مجموعة من الشقق حتى والديار والفيلات في تونس نلقاو على Airbnb، ولكن يظهر لي ما زلنا ما وصلناش إلى حد التقنين العملية الكراء هذم، وراء هذا الكل تسجيل بطبيعة مرابيح مادية لأصحاب الديار هذوما الفيلات أو الشقق، وهذا شيء طبيعي في إطار أنه ما فماش يعني أي شكل من أشكال التشريعات اللي تنظم العملية هذوما. هل تونس باش تكون نار من نهارات يعني باش تعيش موجة كيف هكا ونولي ونحكي على غلاء أسعار الكراء بحكم أنه برشة شقق وديار تتكرى يعني عن طريق منصة Airbnb؟ ما زلنا ما نعرفوش بحكم أنه فما فرق كبير بين عدد السياح اللي يجيوا يعني البلادنا مقارنة بالدول الأوروبية، كما قلنا إسبانيا اللي تفوت 90 مليون سائح، كيف كيف فرنسا، كيف كيف ألمانيا، البرتغال أو إيطاليا اللي اختاروا انهم يكون فما قانون ينظم حتى وكان باش تحط يعني الملكيه نتاعك، الملك نتاعك شقه او منزل على منصه كيما منصه Airbnb. يلا نرجعوا احنا مع الموسيقى، مواصلين معكم في بايلا بعد شويه اصاله على دكتور البانا، ما تنسوش خليكم مع فضل شكر.
3: على جوهر FM TV، موجة مع الموجة.

ليست مع كارولينا في مافيوزا على جوهر اف ام. نوصلوا ل 56 دقيقة. طبعا الأجواء احتفالية النهايرين هذوما بجماعة النوفيام من حقهم زادا نحتفلوا بهم ونهنيهم بالنجاح وبالتميز. هي بطبيعة مرحلة بلتو من مراحل حياتنا الدراسية. إن شاء الله بالتوفيق للي بتتر ما حالفهمش الحظ، لكن اللي حالف الحظ ونهنيه بينجاح في النوفيام. سي ياسين ذويري، ألف ألف مبروك سي ياسين خويا، إن شاء الله تكبر وتنجحنا بامتياز في البكالوريا وفي المراحل الجاية. هذه البداية مازال إن شاء الله تميز متواصل. سلموا على سياسين وبطبيعة الحال عقب السياسين سيموني راكا ولا سياسين اسماعيل. سبيسيال ديديكاس لسياسين الضويري من عند أبوه خونا صالح الضويري وبطبيعة الحال أخته غادة الضويري وعند الوالدة فاطمة عناقي. إن شاء الله ديما فرحانين بسياسين، إن شاء الله بالتميز والنجاح والمواصلة بتبيع على هثنية هذية بتبيع الحال. يلا سلموا على ياسين، على الوالد، على الوالد، على أخته، على كل العائلة بتبيع الحال. إن شاء الله ديما فرحانين. يلا مع الفرحة ومع التميز نوصل معكم لآخر موعدنا لليوم في بايلا. شكرا حسام الجيد في الإخراج الرقمي، شكرا في الإخراج التقني منير إسماعيل، خونا مروان في الستاندار، وأمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وفي الأخبار بعد شوية في نشرة السبعة. وقيت برامجنا متواصل معكم حتى للسهرية. إن شاء الله تكون زين الناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت من للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
3: الو صباح
4: هاني ريكس جوي بي
3: في سخانه.
4: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
3: اي على الكومبريسور؟
4: لا على الكليماتيزور الكل،
3: على كل شيء.
4: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
3: اه توا فهمت عليه جوك بي.
4: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بي مع ماكسويل.
5: ماكسويل فور بيتر
6: جوهرة اف ام.
7: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها.
8: اهلا بكم الى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. إضراب لقطاع النقل العمومي غير المنتظم في 13 من جويلية. وطهران تبدأ مراسم توديع علي خامنئي بمشاركة وفود من عشرات الدول. وفي تفاصيل أخبارنا، الغرف النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقرر تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويلية الحالي من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي. وجاء القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقبية الوطنية المنعقد يوم 30 من جوان المنقضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. وفي وقت سابق تم تعليق الإضراب إثر تدخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل بعد تعهدات بالنظر في الملفات العالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت 26 2000، وبالحسم في ملف الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان المنقضية. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لألاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 26 و2000. بداية السياق، أشار قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد إلى أن جرايات دنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرفت نقصا دون أي تبرير منطقي أو قانوني أو إجابة موضوعية ومقنعة وفق نص البيان، ونبه إلى أن هذه القرارات تتزامن مع تدني مستوى المرفق العام وضبابية الأهداف والسياسات المعتمدة والتي تشمل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية مع فقدان الأدوية وتذمر مزدي الخدمات من عدم خلاص مستحقاتهم على غرار الصيادلة والبيولوجيين وعديد الاختصاصات ذات الصلة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. شركة تونس لطرقات السيارة تفيد بأنه سيتم بداية من يوم الاثنين السادس من جويليا إلى يوم الأربعاء الثامن من جويليا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة مساء غلق محاولة الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة محول هرقلة. أقيمت اليوم في طهران مراسم أحياء ذكرى وتوديع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، والتي انطلقت مع نقل جثمانه إلى مصلى طهران، لتبدأ بعد ذلك مراسم تقديم واجب العزاء وإلقاء التحية من قبل الوفود الأجنبية من عدة دول بينها السعودية ومصر وقطر وروسيا. ويعد هذا اليوم الأول من برنامج يمتد أسبوعا كاملا يشمل الوداع والتشيع والدفن لعلي خامنئي. وحسب المسؤولين الإيرانيين فمن المتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص في هذه المراسم. وفي مشهد لفت الأنظار خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق في طهران، واصل المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي الغياب عن الظهور العلني رغم مشاركة كبار المسؤولين وقادة المؤسسات العسكرية والسياسية في مراسم وداع والده. وبالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني، صعدت إيران تحذيراتها للولايات المتحدة من تنفيذ أي انتهاكات. وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري. المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يقول في بيان إن الجماعة تصدت اليوم لتشكيل من الطيران الحربي السعودي، قالت إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، مضيفا أن الجماعة حذرت من أنها ستستهدف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
0: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم مع سهرة الأغاني بين الماضي والحاضر في غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج. الموعد سهرية السبت 4 جويلية 2026 بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسة مع 9 تعليم. تباع تذاكر بمسرح سيدي الظاهر وبالمسرح البلدي بسوسة وعلى موقع تسكرتي.ان. أكثر معلومات الاتصال على 98 609 414.
7: جوهرة جيت سيت،
0: موعدكم في سهرية 5 جويلية مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع 10 تعليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340 بمساهمة جوهرة اف ام.
7: جوهرة جيت سيت.

0: 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: تسمع ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة.

0: السبعة وثمانية دقائق، مرحبا في استوديو المونديال من توا حتى للثمانية. سواعة كالعادة باش تكون مخصصة لمونديال 2026 مع تقدمنا في الأدوار بين اليوم وغدوة الصباح، باش تكون آخر مقابلة أولى ساعات فجر غدوة في الدور السادس عشر، وبعد نبدأ في مقابلات الدور الثمانية. بعد شوية نرجع على صدمة جديدة في المنتخب الوطني التونسي، كيف كيف نحكي على نتائج البارح ونتائج أولى ساعات الفجر، المقابلات المنتظرة في الدور الثمن النهائي، برونوستيك المونديال، الروبريك اللي تعودتوا بها كده. بعد شوية تكون زاد ضيفنا مجيب البريقي، نحكيه على البرونوستيك المونديال وأيضا آخر أخبار وآخر الكواليس في مونديال 2026. مرحبا سي توفيق زعبوب اللي رافقنا اليوم في السويعة هذه.
1: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور الاستوديو، مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
0: شنو أحوال المونديال حتى توا؟ بدات فما شوية فرصة،
1: توا بدات تشويق وبدات داول المنتخبات اللي ما عندهم طموح كبير حبوا يمشيوا ولات سيري برشا. أنا شفنا البارح من البرتغال موانزا، ولا كان
0: لولا مفاجآت ولا لا
1: لولا الكورة هذه البيس نتاع اللي في الكورة، ولا راهو تحسب بالهدف
0: صحيح.
1: تو نرجعوا له نحكيوا فيه. المفاجآت لا، لحد الآن بصراحة كي تشوف النتائج ما فماش مفاجآت. سويسرا حتى مع أنا البارح حتى مع المنتخب الجزائري كنا ننتظر أن المنتخب الجزائري مش يعمل رياكسيون، مش يعمل مباراة كبيرة، مش يخرج كل ما عنده، مش يترشح، ولكن البارح
0: خاصة نتجنب إسبانيا طبعا بعد نرجعوا
1: البارح سون باسي أكوتي دو سوجي، راهو من جميع النواحي الملاعبية ستاف اختيارات كلهم ما كانوش في المستوى، وحتى المنتخب السويسري ما عداش أن جرون ماتش، ولكن قال الإمام وعرف كيفاش يخرج بالنتيجة.
0: المنتخبات الإفريقية قعدوا أربعة منتخبات بما فيهم المنتخب المصري، أربعة من جملة عشرة اللي بدأوا المشاركة في المونديال. المنتخب المصري اللي متعادل حتى لتوا عشرة دقائق لعب مع نظيره الأسترالي صفر مقابل صفر. كل توفيق للمنتخبات العربية والإفريقية في المونديال هذا.
1: إن شاء الله
0: ما يقدم المونديال يجيب أيضا بعض الكواليس، تخرج برشا اخبار اخرى.
1: أكيد.
0: صدمه اليوم تهبطها صحيفه ديلي ميل سي توفيق، نشوفوا حتى التيتر اللي تاكد انه فحوصات المنشطات في كاس العالم اظهرت ماده محظوره عند ثمانيه ملاعبيه على الاقل من المنتخب الوطني التونسي، نتائج توصفت بانها غير اعتياديه. السبب بيرجع لتناول اللحوم ملوثه اثناء الاقامه في المكسيك، وزاد التقرير يقول انه نعرف هذا مش متعمدين استعمال الماده هذه لتحسين الاداء، خاصه الماده هذه تصنف ضمن المحظورات الرياضيه وتستخدم احيانا في تسمين المواشي.
1: شوف معناها مش تقول لي والله المنتخب خذا المواد السامه هذه ولا شنو هي
0: مواد
1: تاع منشطات عيبه. ايه منشطات نتاع سيت سبستانس معناها انا بوليزون انتردي بار الفيفا. وهذه القهوه في يغذيو بها الابقار نتاعهم غادي. دونك انت كي تاكل ستيك غادي في المكسيك يبقى فيها لي سبستانس هذه، وانت كي تمشي بدون طباخ وبدون نوتريسيونيست منتخبه 2026. احنا نتذكر ان 2007 مشينا اليابان مشينا بطبخ

0: وثلاثة ومالا كما كلا ما خذوش هالسيفستانس هذي وما كلاوش اللحم مش نعمل ناكلوا 18
1: هي من ألطف الله
0: إنه صار ربي
1: من ألطف الله زادة إنه كريبت. الفيفا ربما ما تعاقبش على
0: ما خاطر وقت اللي تعمل أناليز أبروفوندي وتعرف اللي السيفستانس هذي منين جات معناها يبين لك اللي توانسة كيخذوا هذا خذوا مالا حسنية هم أنت يا حبيبي في منتخب ما فماش حسنية انت كي تاخذ كعبه بانادول بعد ساعات ترد بالك لازمك تشاور على الطبيب مال معناها ماكش ما تحكم في روحك والاكل زاد كيف كيف منظم اما مش واحد يخرج يعمل كعبه بيتزا والاخر يخرج ياخذ حيمة وانت ماشي هاو سيدي لي كونسيكونس نتاع الفوضى واللي سالي اللي يخليك معناها توا اسمع اللي ما تسمعش المنتخب التونسي ثمانيه لاعبين معناها طلعوا بوزيتيف
1: العينات نتاعهم
0: العينات ايجابيه ولكن قاعدين يلوجوا في حلول من هنا ومن هنا تو يدخلونا من هنا ويخرجونا من غادي تو يطلع الحم علوش يهبل والمشوى مريقله والغلطه مش منا من المكسيكان هم اللي حطونا الشيء هذا
1: وسؤال السؤال المطروح علاش ما هزيناش ماكله معنا؟
0: ما هنا هو السؤال يا ودي تحذير كان نتاع ديزاماتور مش نتاع الناس ماشي كوبي ما يعني من المفروض نعرف روحي وقتاش ماشي كاس العالم انيس كل شيء يتحذر شهرين التالي نقى كل شيء مرتب بالمراول مرتبين الفورنيسور مش يجيب لي الماكله حاضر مش مش نهز طبيبي
1: اخصائي التربيه سيرتو
0: احنا فايس الخشناوي جبناه قبل بجمعتين الدكتور فايس الخشناوي جاء بعد ما انا مشي مع المنتخب قبل باسبوعين مشي معهم بلجيكا وقصد ربي معهم دونك يوريك الانارشي هذه دونك شو تخلف حسب رايك تخلف اخطاء بدائيه اللي ما تمثلش بصراحه مستوى كرة القدم التونسية والمسؤولين اللي سيروا في الكرة التونسية لأنه ما نغلطش أني غلطة كما هذه وبعد نحمل المسؤولية للطباخ المكسيكي اللي في الفندق أعطاهم استاكات وطلعوا استاكات معناها فيهم اللي سبستانس هذه
1: فما شكون يحمل المسؤولية للفيفا
0: إيش دخل
1: الفيفا؟ هي تسرب منشطات للأكلات متاع الملعبية من خلال الحم هذايا لأنه في مقر إقامة نجم نقولوا تابعة للفيفا هي اللي حطت
0: أيها ودخلنا تولك متاع المؤامرة وانفانتينو يطلعش انفانتينو حطنا المواد هذه مش يخرجنا من البروميتور يا ودي زين عاد ما تردوناش عاد ما نفهموش عاد قلت لك سبستانس هذه تتعطى للخيول وتتعطى للابقار مش يقويوا لهم اللي مسكن نتاعهم ومعروفه الاسم نتاعها والباكو فيه 10 سيدي 10 حبات والباكو 220 يورو اكثرش من هيك انا اعطيك دي ديتاي دونك كان كل واحد ياخذ حريبشه معناته جماعة ما نصورش كان عطوه محرابش لا تلاقوه
1: يظهر لي ضمها كانوا سبب في تراجع المردود
0: هاك تشوف هاو جماعة تضرب في الستيك متاع البقري هذا متاع سيد المكسيك وجماعة شيخة ومش أنا مالدة يا ريت المسؤولين هذا على الأقل كان حلوا المسؤولين تو نشوفوا يطلعوش يلا أنا مزيدة شنو اللي شال شو واكلين غادي زادها
1: باهي ابار الفضيحه نتاع النتائج صفر نقطه في ثلاثه مقابلات ابار المراول اللي شفناهم نوامر طارت من فوق ظهور
0: لا مش منا من الريح هذا
1: من الريح ريحة قوية في
0: ريحة قوية نهارتها وطاروا ايش بيه ساري ايش بيه هوكا قال هوكا بروا شنو هو البروبليم معناها كل شيء ولينا شفت اون باناليز الاشياء هذه وكم لي ديتايل يخليهم معناها رؤوسنا اللوط معناها الواحد ما يحشم على روحه مش يقول وقت اللي راه مريول المنتخب التونسي الشعار تنحى من القدام والنمر تتفسخ من التالي هذا مازال الملاعب يلعب
1: وبدلوا مرتين
0: اي وترفع عرق يا خويا وينكم؟ يا ودي تطير فيها الريوس هذه كان جات الدنيا دنيا كان جاء كيم رئيس الجامعه تيراه وتطيرهم الناس
1: الكل. بس يقول لك زاد مريول المغرب شفناه مرتين بدلوا اللاعب المنتخب المغربي.
0: اخويا اذا كان عاد كون نرجعوا للشركه تولي طبعت شنو هذا ايش قلت لك كل شيء يتجرب يا انيس كل شيء يتحذر من قبل
1: لوجستين كنا ديما خير
0: اي ما لو رزمون تو هاك تشوف يا ودي ما يجيش لي تسلل يا ولدي مش تلم الجماعه طالعين في كار احنا ولا ماشيين في رحله زغوانه يا ودي هذوما الناس ماشي لكاس عالم راهو ماشيين المكسيك عندهم فما ليماج نتاع البلاد راهي اون جو في الكومبورتمون في اللبسه في التوني في
1: الماكله
0: كل شيء في الماكله ما الملاعبي ياكل على كيفه ولا يخرج ياخذ تاكوس من برا ممنوع ويتعاقب شنو هو الفوضى ولا يشرب اللي يجي لا فما التزام تام ماك علاش هاك تشوف انت في النورفيجيان ولا تشوف المنتخبات الكل التزام تام ويعرفوا
1: يحسبوا حساب كل كبيره
0: بيان سور اي غلطه تصير راهي صورة تونس مش صورة اللاعب اللاعب والله بوتيتر حتى كان تعاقب وخذها بالعمالة يا خويا يتحملها هو أما هذه صورة البلاد معناها شنو تو تحل تقل

0: معناها وسائل الاعلام الكل الاوروبيه وكالات العالم الكل يحكيوا على 8 ملاعبيه من نسور قرطاج دوبي. باش ما باش تشري هذه ولا النتائج سلبيه وزيد المشكل هذا. دونك يفو فير اتونسيون اخويا وشوفوا حل اخويا لي زاماتور يبو با ديريجي ليكيب ناسيونال يبداو باش بالجمعيه في ان كلوب يجربوا بعد وقت اللي يوصلوا لو نيفو وقت اخويا مرحبا بهم ويجيو يشدوا ليكيب ناسيونال. اما الامور لا تدار بالشكل هذا.
1: صحيح هي نقطه استفهام وننتظر زاد التوضيح.
0: لا التوضيح انساه ها مش نقول لك خاطر موضوع كان هذا كان من المفروض انه اليوم يهبط بيان ويعطيونا اللي كات فيريتي والتفاصيل كل ما لا تو الانترنت تاع الماني هاو سيدي نحاو هاكا هبطوا لك بيان كامل واضح وشكون حتى
1: صحيح ناجل زماني
0: اي المستقبل شكون نتاع كوريا كيف نتاع اليابان هاك شفت معناها شنو اللي صار. كان احنا ديما في المهموت
1: الاعتذار نتاع المدرب الياباني
0: شنو الاعتذار
1: الحاضره
0: يا ودي ما ناخذوش الانحناء يا ناس ما ناخذوش العبر من الناس اللي بعد نقول والله شبيه يهربوا بينا يهربوا بيك على خاطر انت ما تحبش تطور نفسك وما تحبش تكون في المستوى نتاع الناس هاكم والاماتور يتكى. عندنا كفاءات وعندنا ناس تبارك الله في الطب في الاليمونتاسيون طباخه ديما احسن الطباخه عندنا.
1: صحيح
0: شنو المشكل انت؟ مش تهز طباخ معاك ولا تهز مسؤول؟ انت نهز طباخ ونهز كان يلزم نهز ستاف كامل معايا مش للاولاد نخليهم في الانفيرونمون نتاعهم
1: بالحاجات الاساسيه
0: بيان سور مش نخليهم. هاك تشوف انت فرنسا هاك تشوف ديشان جاب العائلات نتاع الملاعبيه ماشي ما يحسوش بالفراغ معناها كل حد ولاده معاه وعائلته في بلاصه وفما اوقات تجمع مع العائلات وفما اوقات التزام تام مع المنتخب.
1: لا وماهيش حاجه جديده معناها استانسنا حتى في الانديه التونسيه إيه؟ تسافر للافريك طبخ نتاعها من قبل
0: 2006 مش اليوم 2006
1: معناها تصور التغذيه على الاقل يقف على كل كبيره وصغيره قبل كل كومبيتيسيون ولا قبل كل
0: يا ودي نحينا لهم الخبز احنا في كوريا الباكيت نحيناها اربع ايام ما ياكلوش الخبز مش يتعودوا على الاكل اللي مش يلقاوه في اليابان خاطر ما فماش باكيت وخبز طابون منين باش تلقاه. دونك نحيناه الشيء هذا الكل مش عودنا الملاعبيه على الاكلات في كوريا واليابان مش مشينا دي زاماتور ولا تسير ما المسؤولين هذوما ما نجمش يدقق كل كبيره وصغيره لانه اسمه في اللعبه واسم المنتخب في اللعبه واسم تونس اون جو.
1: الحاجه الوحيده اللي ربما تطمن
0: صراحة
1: شويه
0: فما حاجات ما الواحد ما نجمش يسكت عليهم وما نجمش الواحد يعديها هكا لانه المحسوبيه والمصالح الشخصيه الكل على جنب من مصلحه البلاد قبل كل شيء.
1: صحيح ضربوا هذاك
0: وي صوره البلاد خاطر
1: البلاد
0: شوف انيس اللي يخرج لبرا ويعيش لبرا راهو ما عندكش فكره وقت اللي يتمس صوره البلاد اش يحس. احنا هنا بوتيتر فما اللي ما سافروش ولا ما خرجوش ولا ما عاشوش لبرا راهو بالنسبه لهم بوتيتر امور عاديه اون ديري ما انا برا الخبر اللي تعدى اليوم غدوه وتو نطفيو عليه الضوء وتو ندخلوا في الشامبيونات وفلان جاب فلان والجمعيه الفلانيه هاو ولكن الامور هذه ما تقعد للتاريخ راهو
1: اكيد. كيما قلت الحاجه اللي طمن شويه انه حسب ما اكدته حتى صحيفه ديلي ميل البريطانيه فانه بورسنتاج كبيره انه الملاعبيه الثمانيه العينات الايجابيه نتاعهم ماهوش باش تكون عليهم عقوبه بما انه صارت حتى في المكسيك قبل 2011 تم تبرئه الملاعبيه بما انه كما قلنا بورسنتاج صغيره نتاع ماده محظوره موجوده في لحوم ملوثه.
0: باهي المنتخب الانجليزي ماهوش يلعب مع المكسيك وهو قصده ربي معناها وصلوا توا
1: للمكسيك. بعد نحكيو عليه على التكتم وعلى الكويزين انترن وعلى على كل التفاصيل.
0: دونك امورهم منظمه ويعرفوا كل كبيره وصغيره وشنو اللي صاير وبعثوا شكون قبل مش حذر لهم الاجواء الكل معناته ناس عندهم لوجيستيك وناس تخدم كل حد يعرف شغله. ما فماش التداخلات ما رئيس الجامعه ولا النائب ويتدخل في الماكله ويتدخل في المريول ويتدخل في حاجه فما ناس اخرين تخدم على روحها.
1: صحيح. باهي نمشيو لاخبار اخر يخص المكتب الجامعي. اخبار من الدوله حول استقاله احد اعضاء المكتب الجامعي مروه سخيري تستقيل من المكتب الجامعي في انتظار تاكيد الرسم.
0: مروه مش اظن مسافرتي معهم ولا؟
1: نورمالمون كانت موجوده معهم.
0: ما عنديش فكره ما سمعتش الخبر هذا بصراحه تبقى ما دام اكدتوا انت اكيد فما حاجه شنو السبب اللي خلاها تستقيل واذا كان فما معناها كونفرنس دو بريس ولا توضيح منها هي وزاد كيف من الجامعه
1: ننتظر
0: شفافيه كامله بيان سور
1: خاصه الاخبار قاعد يتداول تقريبا على مواقع التواصل
0: دونك اذا هي بدات دونك فما سي سور ناس اخرين خاطر اللي سمعت اللي المكتب الجامعي هذا قاعد
1: باش يواصل
0: ماشي يواصل
1: تحديد البطولات
0: المكتب الجامعي وحد وبداوا يخدموا على ارواحهم ومش يصير بعد التغييرات في صلب الجامع،
1: بينما البطوله باش تبقى 16 فريق.
0: اي فما دي بوست باش يتبدلوا،
1: توزيع المهام باش يتبدل.
0: ايواش دونك هاو باش تسمع انت، استنى يجبدوا واحد تو باش يبدلوا له البوست نتاعو، تو تشوف واش باش يصير في المكتب الجامعي. هاو من تو نقول لك اليوم شنو لوكات اليوم
1: لو تروا
0: شد قيد هذه.
1: واضح. بعد شوية نرجع نحكيه على بقية المنتخبات وآخر أخبار المونديال. نذكر فقط المنتخب المصري متقدم على أستراليا هدف مقابل صفر، هدف إمام عاشوري لحد الآن، وكان قريب برشا المنتخب المصري من إضافة الهدف الثاني. بعد شوية مشيوا لبرونوستيك المونديال.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير. جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: 27 دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال وقيد باش نحكيو على برونوستيك المونديال. برونوستيك المونديال نحكيو على برونوستيك المونديال نحكيو على التكهنات والربح برشا جوائز في انتظاركم كما سبق وحكينا وقيد حتى الناس اللي ماهيش قاعده تشارك في برونوستيك المونديال انها تخرج حتى من خلال التكهنات نتاعهم. سي توفيق زعبو ما نعرفش الترتيب نتاعك اذا كان تحسن بارابور الاسابيع الفارطه ولا
1: مش ماشي وحب يتحرك. انا جبت اخويا هاو البارحه حطيت البرتغال مع الكرواسي 2-1 طلع هو بيدو عطوني 10 نقاط 12 نقطه عطوني واليوم وزيد اسباني 3 بلاش حطيتها عطوني 3 نقاط.
0: يوم بهين
1: اي تو ديجا عندي 3 و 12 15 نقطة من البارح.
0: اي
1: هي يعني رجعت لل
0: للتوتال
1: ليه رجعت للكلاسمان وحبيت نعرف روحي وين.
0: قداش المرتبة؟
1: نلقى روحي كيما عندي جمعتين ما تحركش من بلاصتي.
0: اللي هي المرتبة؟
1: ما تستيل بها لازم نعلموا عليها.
0: مش في التوب 10 المهم.
1: لا لا بعيد برشا.
0: باهي جبت لك مجيب الفريكي. مجيب اللي هو مدير مشروع ويند كونسلتينغ. مرحبا مجيب.
2: مرحبا بك انيس. مرحبا بكل مستمعي ومتفرجي جوهره اف ام تي في. مرحبا بسي توفيق.
0: يظهر لي في الترتيب سي توفيق قاعد يعاني شوي.
2: سي توفيق
1: ما شاركش في
2: الدرو مالوريزمون اللي هي فيها كما قلنا حكينا قبل فيها برشا معناتها بوينت. كل تور يقدموا فيه معناتها في الكوب دي موند يقول لي لي بوان فوا دو معناها نبداو من 8 بوان في الان 16 توا 16 بوان على كل جمعيه نتوقعها. وقتاش
0: يتحل الدرو من جديد اذا كان
2: الدرو مالوريزمون هو تسكر من الجورني الثاني على خاطر انت يلزمك تتوقع شكون المراتب تاع كل مجموعه شكون ترشح له شكون ترشح الثاني وشكون ترشح الثالث وبناء عليه انت باش تبني لابوريسونس نتاعك الدرو طريق اللقب وتبدا تتوقع من كل تور لحتى لين توصل للفينال شكون اللي باش يهز الكوب دي مونت. دونك الناس اللي عمرت الدرو وتوقعت هي ذاك علاش هي توا معناتها عندها بوناتهم طالعين وياخذوا في اكثر عدد نتاع نقاط هما توا معناتها كيما نقولوا نحن في المراتب الاولى.
1: واللي خلطوا توا معناها اللي خلطوا الاسبوع هذا
2: اللي خلطوا توا نحن علاش نحبوهم يدخلوا يشاركوا كيما قلت لك خاطر نعرفوا نحن السبعه مراتب الاولى عندهم جوائز كيف اي انسان يدخل ويشارك يا يعني عنده معناتها شانس كبيره باش يدخل في القرعه نتاع التيراج وسور نتاع 10 بوند اشا من عند يولو جيم نتاع 200 دينار.
0: ليسونسيال ينجم يكون من الرابحين اي انسان
2: ينجم يكون رابح ان شاء الله.
1: هاني سلكتها
0: ذكرنا بالطريقه كالعاده الطريقه نتاع المشاركه للناس اللي حاب تخلط
2: الطريقه كالعاده ديما عندنا الببليكاسيون على الباج نتاع جوهره نبارتاجيوها ونحطوا جيم ونبعثوا على النوامر تاع الواتساب البارتاج نتاعنا وفما زاد لي عند انسكريبسيون تنجم تدخل تحط الايميل نتاعك ويجيك معناتها المود باس على الايميل نتاعك وتدخل تلعب. مرحبا بك.
0: نحكيو على الوين دي ار بي لي برودوي نتاعك.
2: ويند ار بي كما حكينا المره اللي فاتت هي معناتها سوليسيون تاع ويند كونسلتينغ كما حكينا قبل قلنا مربوطه بالويند كيس ونعاود نذكر ميساج مره اخرى معناتها لي كافي ريستو اتسيتيرا اللي معنيين بقانون الماليه الجديد واللي يحبوا يدخلوا في معناتها في يكونوا الينيه للقانون الماليه الجديد. نحن اللوجيسيال نتاعنا سيرتيفيي ناصف ومعناتها مربوط مباشره مع القباضه. والكاس هذه شنو وراها ديما نقولوا نحن الكاس ما وراها هذا فما توتان سيستيم اللي هو ان ار بي مودولير. ناخذوا بار اكزومبل نحكيوا على جيستيون دو ستوك. جيستيون دو ستوك كما تعرف انت اي بروجي او اي مشروع انسان يحب يجري ستوك نتاعو لي زاشا لي فونت نتاعو الحاجه نتميزوا بها نحن انه تنجم تخدم على بلوزيور ديبو معناتها تعمل ملتي ديبو وتحط عليهم دي ريسبونسابل تعمل ترانسفير اونتر لي ديبو نتاعك. معناها هذا كما نقولوا نحن انسان عنده شركه ولا عنده معناتها بروجي عنده بلوزيور ديبو يخرج منهم السلعه ويدخل منهم السلعه كيف نستعمله في الانتليجنس ارتيفيسيال باش نسهلوا على المستعملين ما تقعدش تعمل في السي زي نتاع الفاكتور نتاعك جوست حتى بتليفونك نجم تصور الفاكتور ودخلها على السيستم اوتوماتيكمون يديتكت معناها لي برودوي كله يعمل لك السي زي. كيف زاد عندنا التريزوري اللي هي جيستيون تاع الفينانسيير نتاعك الكل نجم اللوجيسيال نتاعنا يعمل لك بريفيزيون معناها للفلوس اللي باش تدخل لك والفلوس اللي باش تخرج لك تعرف روحك انت اسكو ماشي في ثنيه صحيحه في البيع والشراء نتاعك ولا قاعد تحقق في ارباح باهيه ولا هذا كله اترافير الانتليجنس ارتيفيسيال. كيف نجم تعمل زاد تسكاني زاد الكمبيالات نتاعك كله تدخلهم على السيستم معناها قاعدين نحاولوا انه نسهلوا العمليه هذه على اي يوتيليزاتور اي انسان يحب ياخذ الكاسه ولا ياخذ لو ار بي في بلوزيور موديول كما قلنا قبل زاد فيه البوانتاج فيه الجيستيون تاع البي ابار لي زاشا والفونت الى اخره دونك او ار بي كبير برشا اما نحنا معناها نحاولوا نسهلوا لو ماكسيموم باش يكون ان بروجي معناتها ان او ار بي يستعملوا اللي عنده بروجي كبير ولا حتى اللي عنده بروجي صغير
0: به هذا بخصوص لي برودوي نتاعكم نحكيوا على
1: الكربي سؤال
0: تفضل
1: لا موضوع هام جدا لانه القانون الجديد ابارتير من 1 جوي اظن انه هم بعض المقاهي الشامانه اللي انا الراقيه نوعا ما مش يبداو يطبقوا عليهم القانون هذا ما انا حبيت نعرف اني الكاسه بقداش تسوى مش على الاقل الواحد يعمل حسابه لانه يتفاجئ ب 4 ملايين ولا 3 ملايين و500 وهو معناها مسكين يقول لك اخويا
2: صحيح هاي
1: فحبيت نعرف اسكو موجوده هي
2: موجوده
1: ديسبونيبل واسكو انتم ناويين مش على الاقل تعطيهم بريفيليج
2: انه يخلصوا بشويه نحن ديما الاسوام نتاعنا معناها نحاولوا انه نربحوا اكثر الكليون ونعطيك حاجه نحن خاطر السيستيم بون مو نعملوا معناها انت كي تجي تاخذ الكاسه من عنده وتاخذ السيستيم نعطيك كاني شهرين اللي تجرب فيهم معنا ديمو تعمل ديمو نتاعك وتجرب وتكسبلواتي وبعتي لي معناتها لابونمون يا انويال يا معناتها بار موا وكل موديول معناتها يكون معناتها كيما نقولوا نحن باش تاخذ ستوك باش تاخذ معاه الفاكتوراسيون باش تاخذ معاه دونك كل واحد عنده السوم نتاعو ما سوم معناها بيان سور باش يكون مرفق للناس الكل كيما قلت لك احنا رانا كيما ينجم يستعملوا انسان عنده شركه كبيره وبروجي كبير كيما ينجم يستعملوا انسان عنده حانوته ولا دروك ستور ولا حاجه معناها باش يكون سوم معناها بيان سور
1: كثر خيركم
0: في اللوفي نحكيو على الكلاسمون توا نحكيو على الكلاسمون وخاصه البرونوستيك نتاع المونديال يظهر لي فما برشا تغيرات في الكلاسمون فما برشا نتائج معقوله منتظره فما نتائج ربما تفاجئ خاصة بتواجد نعطيكم ال 15 الأوائل في الترتيب إلى حد الآن نبدأ بحمزة مفتاح في المرتبة الأولى اللي عنده 606 نقاط وئام محمد نفكرها تقريبا كانت في المرتبة السابعة الثامنة صارت المركز الثاني
1: طلعت وئام
0: وئام طلعت 555 نقطة حتى حمزة مفتاح كان تقريبا قريب في التوب 10 لكن في السابعة الثامنة صحيح. كيف
1: إنصاف زاد
0: في المرتبة الثالثة اللي هي نمرية إنصاف اللي رصيدها 533 نقطة إبراهيم نسرين كيف كيف 533 نقطة مانا عبد الواحد 531 نقطة بوغرين سيوار 525 نقطة رجعت خاصة بون الأداء مرة سابعة مرة ترجع قاعدين نتبعوا شوية في الكلاسمون المركز السابع خليفة عبد الرزاق 520 محمد أمين مبروك في المركز الثامن 518 المرتبة التاسعة محمد الحساني 517 المركز العاشر محمد صادق جمعة عنده 469 نقطة زاوية موني عندها 505 نقاط في المرتبة 11 شاكر رانيا في المركز 12 عندها 498 نقطة ثم خليفة نور عندها 496 نقطة مرتبة 13 ذي فلا حاتم عنده 494 نقطة في المرتبة 14 وفي المركز 15 كيف كيف عجمي ذي اللي عنده 494 نقطة مجيب على مستوى الكلاسمون كما قلنا فما ديما تنافس كبير حتى اللي متلخ
2: فما تسابق وتلاحق مبني على كما قلت لك معناها التوقعات نتاعهم اللي لاحظت انه فما حضور كبير بتاع العنصر النسائي اللي مكنتش الحقيقة تاو توب فور معنا ثلاثة بنات معنا الناس حتى النساء يتبعوا كورة واللي ويلعبوا الدرو كما قلنا هي معناها تو هي كما نقولوا نحن البلاصة العباد قاعد تحصل منها أكثر بوانات دليل أنه العباد حاضرة الدرو واضح عارف شكون باش ترشح الأولى حاطت معناها لي كومبينيزون
0: تاع لي ماتش كل ما يزيد
2: كل ما ياخذ أكثر بوانات هذاك علاش رافي حمزة معناها تو بارابور الآخرين هو هارب عليهم معناها
0: 396 نقطة
2: من الدرو معناها معناتها كي نجي نشوفوا معناها هو أكثر واحد براتيكمون قاعد خدام من الدرو دونك ديما كل ما يقدموا في التور باش نراو برشا تسابق وتلاحق ونجم زاد الكلاسمون راهو يتبدل اتومومون خاطر ديما قلت لك كل ما نقدموا كل ما يولي نومبر دو بوان اكثر معناها عادي توريت هذوما بار اكزومبل 200 250 بوان تنجم تاخذهم معناها فاسيلمون من الفينال ولا من الدومي فينال صحيح دونك
0: كان المنتخبات اللي تكهنت بها قاعده تقدم في الادوار الاقصائيه به سي توفيق بالنسبه للمقابلات المنتظره انت عطيت التكهنات يظهر لي توا العباد باش يولوا يتبعوك تكهناتك البارحه كلها صحيحه
1: كلها صحيحه
0: كلها صحيحه توا يظهر لي انت كل وين تقدم المونديال انت
1: قلت لهم
0: تولي على درايه اكثر بالمنتخبات الكبيره
1: وقلت لهم ما تبعونيش ما اش تبي نعمل هيك ولا سي منير قلت له ما تابعونيش.
0: باهي خلينا نشوفوا التكهنات في المقابلات نتاع اليوم.
1: اليوم سيدي عندنا
0: مصر متقدمه واحد بلاش ضد استراليا.
1: ضد استراليا. هكا
0: ولا
1: لا؟ البارح انا حطيتها 2-1.
0: 2-1 لشكون؟
1: لا لمصر.
0: باهي
1: ان شاء الله مصر تنورنا وتترشح للدور القادم.
0: الارجنتين الكاب فير.
1: 4-0 مكتوبه.
0: الارجنتين
1: اه وي 4-0.
0: باهي نمشيو للمقابلات الاولى الفجر اللي باش تكون كولومبيا غانا ماضي ساعتين ونص. هذه اخر مقابله في الدور 16.
1: هذا بالنسبه للماتش هذا كسر موسى تبقى بون ليني داتاك تاع كولومبيا فيها دياز تاع البايرن وفيها لاعبيه اللي في مستوى عالي. فاعتقد اللي مع المنتخب الغاني شفنا الامبيونس مع كيروش في الانترينمون وشفت الديكلاراسيون تاعو
0: اللي احتجاجه في المقابله
1: الاخرى. ديما ما يسكتش، ديما يدافع على المنتخب وديما يلقى حجج وديما ما يسكتش كيروش. فاعتقد الماتش مش يشوفه في تمنياتنا، ولكن الكوره ما تعرف ما فيهاش احكام مسابقه.
0: غانا اللي نذكروا ربحت بنما عملت تعادل زاد مثير جدا مع المنتخب الانجليزي.
1: دونك نتصور 2-2 مع كولومبيا. تعادل.
0: في على 120
1: دقيقة. 120 دقيقة 2-2.
0: 120 ذكروا مجيبا انه على 120 دقيقة.
2: 120 دقيقة.
1: بنتيات
2: لا. لا 120 دقيقة معناها كان الماتش يوصل 120 دقيقة كانوا تحسب على معناتها الحصص الاضافية اللي تزيد. دونك 2-2 كانت توقع 2-2 معناتها على 120 دقيقة وكان هو في 90 دقيقة معناها بيان سور.
1: راه مودريتش تشكى ولا راهم 2-2 قال لك اخويا.
0: 112.
1: ظلمتوني.
0: باهي المغرب كندا هذا الماتش هذا غدوة 6 متاع العشية أولى المقابلات في الدور الثمن النهائي.
1: المغرب.
0: قداش النتيجة توقع؟
1: سكور كندا 2-1.
0: 2-1 المنتخب المغربي. فرنسا الباراغواي 10 متاع الليل.
1: بامبي واحد ديمبيلي على شكون ترضى؟
0: دوي
1: باركولا. عندهم ماشينة مش ماشينة سو معناها ماشين في الاتاك بصراحة. عندهم فريق يلعبوا فريق على البنك وعندهم شوا في الوسط تيران سيتون.
0: ما نجمش نفاجئ الباراغواي خاصة شفنا المقابلة
1: باراغواي سيتون ايكيب عملت سوربريز قبل مع تشيلافير وقتها كارديان ومع لي جرون تاع الباراغواي دون لو تون. اما تو لا لا الفوارق واضحه برشا من ناحيه الامبيونس ومن ناحيه الكاليتي تكنيك ومن ناحيه زاد كيف الملاعبيه تعودوا على بعضهم. معناها فيهم جي خمسه معناها شامبيون دوروب مع باريس سان جيرمان وفيهم بخلاف الاخرين اللي يلعبوا في لي جران كلوب باقا تو سون تون فورم والمورال الفوق والكومبورتمون تاعهم سور لو تيران يبين لك اللي لانفي موجود يحبوا يمشوا لبعيد وستاف قاعد يحضر فيهم في اجواء طيبه. راك تشوف لي ديتاي دي ديتاي الكل يقراوا على الحساب. فاعتقد فرنسا تربح الباراغواي 3-0.
0: 3-0 هذه تكهنات سي توفيق.
1: تبعوا رد بالكم تبعوني
0: المره هذه تبعوا. هيا مجيب خلي لك كلمه الختام شنو تحب تقول؟
2: والله حاب نقول انه حتى كان درو تسكرت معناتها كما قلت بكري يعني الناس كلها تدخل تلعب راهي ديما عندها شانس تدخل في القرعه. اي انسان دخل ولعب معنا راه باش يكون موجود في القرعه وعنده شانس باش يربح
1: 10 بلايص هذوما.
2: اي ترى بوكس توفيق ما.
1: لا لا كان طلعت في القرعه
0: اه وتيراج صار بالبي سي.
1: مش نقص مني منير عندنا انا كستل نتاع العسل هذاك في مقسمو.
2: نشكر لي سبونسور نتاعنا الكل معناها اللي شجعونا باش تكون اللعبه هذه معناها موجوده. نشكركم انتم على الكولابوراسيون ونشكر زاد ليكيب الكل اللي قاعد تخدم في الويند كونسلتينغ تاع الاولاد الكل على الخدمه اللي قاعدين يقوموا بها. يعطيك الصحه.
0: يعطيك الصحة مجيب البريكي اللي هو مدير مشروع ويند كونسلتينغ وتحية زادة للناس الكل. دونك تنجموا تدخلوا حتى توا تعمروا الماتشوات اللي موجودين ماتشوات غدوة اللي موجودين ديجا تنجموا تبداو التكهنات نتاعكم كما قال لكم مجيب. تنجموا متبيعه فما 10 من الناس باش يربحوا من تيراج وصور. هذه كانت استوديو او استوديو المونديال من خلال برونوستيك المونديال مع جوائز كبرى في انتظاركم.
3: بروناستيك المونديال.
4: بمساهمة ويند اي ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز. فريقا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم
0: اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.

0: السبعة وستة واربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. سي توفيق زعبوب نحكيو على قبل ما نحكيو على خروج منتخب الجزائر نحكيو على المنتخب المصري اللي الحكم أضاف خمسة دقائق في الوقت البديل لعبنا منهم تقريبا دقيقة والتقدم مازال منتخب مصر هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد لحد الآن سجله إمام عاشور اللي قاعد يقدم في مونديال محترم خاصة الهدف الثاني ليه في المونديال مع التركيبة اللي بدأ بها المنتخب المصري. شوبير اللي قاعد يقدم زادة في مونديال محترمة جدا, هاني, إبراهيم, ربيعة, حافظ, مرموش, عطية, فتحي, عاشور, زيكو ومحمد صلاح, والمنتخب الفراعنة متقدم واحد بليش.
1: لا هذا ممتاز لحد الان. انا يعرف اللي المنتخب الاسترالي يعتمد اكثر على من طول القامه والكره الطويله والكره الثانيه, هك علاش المنتخب المصري مش مخلي له المساحات والخطوط هك تشوفها كلها قراب مع زيكو ومحمد صلاح. اول ما يفك الكره, الكره الاولى ديما تتلعب عليهم هما وتنطلق الهجمات المرتده. تبقى شوبير زاد قاعد يقدم في مستوى طيب من بدايه المسابقه. الوليد هذا زاد كيف اللي أنا خلى الشناوي على البنك وفكله مكانه, والباقي بصراحة كي تشوف خط وسط ميدان تاع المنتخب المصري معناها مرموش وعطية فتحي وعاشور معناته ناس تعرف تعمل بالكورة وتعرف كيفاش تستحفظ على الكورة وتعرف وين تمشي بالكورة, وزاد كيف مش تعمل تنفيسة وتخلي زملائها في وضعية طيبة البوزيشن ما متاعهم. تو هك تشوفهم ضد استراليا شاك فوا معناها الكره ما تضيعش بسهول, وهذا هذا كيف ماتريس كولكتيف معناها ممتازه جدا من طرف المنتخب المصري. وهذا هذا كيف في بعض الاوقات قاعدين يسحبوا في المنتخب الاسترالي نص ملعبهم. علاش؟ لانه فما ثقل كبير في قلب دفاع نتاع المنتخب الاسترالي اللي فيه معناها بريسك يلعب ثلاثه هو, اما خاصة سوتار هذا ويرينغتون هذوما زوز اللي من البنية الجسمانية طويلة نتاعهم مع سرعة صلاح وسرعة خاصة الوليد زيكو هذا اللي السنة هذه معناها أبهرنا. اللاعب هذا اللي قصته كان نحكي عليه
0: مشط
1: للحانوت اللي يخدم فيه كان مع معناها يبيع في
0: يلقى روحه في المونديال
1: يلقى روحه في المونديال ومسجل معناته قصة
0: هو معوض مصطفى محمد
1: فإن شاء الله نهيرة تعملين عليه دوسي الوليد هذا مش يكون عبرة للجميع وعبرة للناس اللي تضحي والناس اللي
0: معناها تستنى فرصة
1: لا يأس مع الحياة
0: لا
1: ما تعرفش على وقتك وقتش تجي الفرصة
0: كما فوزينا
1: ما تستغل
0: حارس الكافير
1: 40 سنة 40
0: قبل المونديال قال نتمنى نلعب ضد ميسي دو مطرش
1: ربك اليوم سيدي اكرمه مش يلعب ضد ميسي واليوم مش يدخل التاريخ مع اللاعب هذا اللي ولا اسطوره في الكابير.
0: صحيح
1: معناته صور نتاعو في كل مكان و يستناها مستقبلا
0: حتى الانستغرام نتاعو ولا ياخذ في شهريه كان عنده 30,000 تو عنده 17 مليون
1: فوالا. دونك شفت معناها بعد ساعات لو ديستان نتاع البشر في لحظه ينجم يتغير للاسوء كما ينجم يتغير للاحسن. ف فو با معناها
0: كيما سيباري زاد
1: سيباري كيف هاك في البايرن تو
0: اللي كان عنده تشوه خلقي في ساقيه وحتى الطب قالوا انه ما ينجمش يمشي في البايرن صح
1: وشفت شلامه عليه في الكوب دافريك في المغرب
0: صحيح
1: معناها كيفاش هذا بصحته وعنده كيلوات زايده
0: عنده ديما الوزن الزايد
1: كيفاش معناها اللاعب هذا سبب من اسباب معناها خروج المنتخب المغربي ما فازش في كاس
0: ديوب زاد الانتقادات
1: زاد كيف دونك هاك تشوف الراجل خدم على روحه وهاك تو وانا مازال مش ترى دي سوربريز اخرين في الكوريت مونيتا تو كان يواصلوا فما برشا لاعبين العينين عليهم تو تسمع
0: كما فما براون صح زاد في
1: تسمع بس اسماء خياليه كيما الوليد زاد نتاع المغرب الوسط الميدان
0: كيف عنده السيتي وعنده ريال مدريد
1: تو السيتي حتى 54 مليون يورو تبقى نستناو في
0: المنافسه
1: ريال مدريد شكون مش
0: يدفع اكثر البروجي يكون نتاعو
1: بيان سور هذوما ناس ما ثلاث اربع سنين راهو يصحح لك انا هنا في تونس مكتر المدرب 6 شهور والملاعبي انت وحظك ويقعد 6 شهور ما يخلص
0: به. شفنا حتى قبل مباراه مصر المشادات الكلاميه اللي كانت بين حسام حسن مدرب المنتخب المصري واحد رجال الامن في امريكا وكل المناوشات اللي صارت
1: القصه كلها ناس وليد صغير عيد ميلاده طلب مش معناها هما في الممر داخلين للفندق مش ياخذ تصويره مع مرموش هذول مع مرموش فتدخل الامن وحاولوا كل الولاد
0: اما تدخل عنيف
1: عنيف جدا مش معقول شنو المشكل هو طلب صوره مش ياخذها وين البروبليم
0: صحيح هذه اثر النجم ياثر مثلا حتى قبل المقابله
1: شوف الاجواء هذه اكيد لانه تخلي الناس كلها على الاعصاب والهدوء مطلوب كيما البارح منتخب الجزائر تحسه تروبر توربي ماهوش مركز تحس فما حاجه مش عاديه في المنتخب
0: اللي هي
1: اللي هي سور البلون معناها كيما تنجحش في الاولى ما تنجحش في الثانيه. سور البلون ريلاسيونيل بين الملاعبيه تحس التركيبه مش هي، تحس الملاعبيه سون با معناها دون لور بوست. الكومباتيفيتي اللي شفناها عند الجزائرية البارح معناها ما شفناهاش. دونك كي تلمهم هذوما الكل تشوف يخرجوا لك النتيجه اللي شفناها امس.
0: حتى بيتكوفيتش كاين راضي بالخساره ونعرفه يلعب ضد بلاده.
1: ما بعد ساعات بعد الهزيمه تتكشف برشا اشياء. البارح دبيبان خرجت اشياء اللي معناها مدرب منتخب جزائري معناها متعالي نوعا ما، وحتى يحط يكتب لي اونس تيتولير وما يعطيهمش دي كونسيني بانال، وتشكاو الملاعبين ومشاو للاداره وقالوا لهم حاولوا تجلسوا معاه باش يوضح لنا اكثر. اللي رومبلاسون ما يتلفت لهم الجمله، فبدات المشاكل تخرج من المنتخب الجزائري، ولكن هذا مش عذر. انه وقت اللي حتى بدون المدرب السربي ولا بدون هو، انتم كملاعبيه في التيران عندكم هدف تفوزوا على المنتخب الجزائري بالتوصيلات
0: على سويسرا
1: على سويسرا يا ربي، وتكونوا معناها هكا الجرينتا اللي شفناها في عده مباريات ما شفناهاش البارح.
0: مادام احنا نحكيو على المنتخب الجزائري، حتى الصحافه كانه متفاجئه من مردود الجزائر وقت نقراو برشا عناوين كيما باريزيان تقول المنتخب الجزائري ظهر انه عاجز على ايجاد حلول وعجز على خلق حتى فرص حقيقيه للتسجيل. صحيفه ليكيب قالت الاقصاء ماهوش مرتبط بالمقابله هذه فقط، قالت يعكس نهايه مرحله مع افتقاد الثبات الذهني والتكتيكي.
1: بون الثبات الذهني والتكتيكي هذاك يرجع لل كما قلت لك للتوصيات تاع المدرب واختياره للاعبين اللي معناها يمكن نشوف مازا راس حربه
0: نقول اثر غياب بغداد بونجاح،
1: نقول يا ريت بغداد كان موجود. على الاقل انت توا عندك دو بون معناها كيما عوار ولا كيما محرز دو بون سونترور وتحط لهم مازا مترو مترو 70 مش مع المدربين.
0: لاعب ممتازه مش بوست،
1: لا مش البوست نتاعو بصراحه.
0: صحيح
1: فما اشياء فما اختيارات اللي الواحد يلوم. زاد كيما اخطاء نتاع بن 70 البارح معناها الهدف كيفاش قبلوه معناها بخطا فردي نتاع سوء تمركز، والملاعبين زاد كيف الكره راجعه دفاعيين ما كانوش شرسين في بعض الاوقات خلاهم يقبلوا اهداف اللي ما عودناش المنتخب الجزائري يقبل اهداف بالشكل هذا.
0: رياض محرز الاعتزال رسميا لعب دوليا، ترى انه وقته ولا كان ينجم يعطي اكثر؟ خاصه ان رياض محرز لعب 756 مقابله، 213 هدف، 201 تمريره حاسمه مع التتويجات مع منتخب الخضر ابرزها كاس امم افريقيا 2019.
1: 35 بصراحه لي طون. انا كي تشوف شعطاء المنتخب الجزائري والمستوى بتاعه حتى في البطوله السعوديه قاعد
0: يتراجع،
1: لا قاعد قال له مين معناها جاب برشا تراح بحكم الخبره وبحكم اللمسات
0: نفسه فنين. مع المنتخب هو مع الفريق اللي جدا
1: لا فما نوتر كونتكست. علاش نقول لك راهو الكره راهو مش كان تيران، الكره فما عده عوامل اخرى تدخل فيها مش الملاعبي يعطيك ويكون معناها 100% جاهز ذهنيا بدنيا، اكله شربه نومه راحته النفسيه العائله، لانه اللاعب ماهوش منعزل على المجتمع.
0: صحيح
1: ولا منعزل في مكانك في بولدوناج هكا وحده، لا لا لا يعيش مع مجموعه، فما اشياء تاثر فيه، فما ديزيفينمون ياثروا فيه، فما زاد كيف كيف سواء سلبي ولا ايجابي. فهك علاش نقول لك اني بالنسبه هو بيدو نسمع فيه البارح في بين سبور انه اكد انه اعتزاله وقال نخلي مكاني لغيري، لانه فما جيل جديد طالع في المنتخب الجزائري فنيا ملاعبيه ما شاء الله كما هو طلع هو صغير وبرز، فما لاعبين اخرين شبان زاد قاعدين طالعين، وذاك زاد مستقبل المنتخب الجزائري مع نواديهم ولا اللي ينشطوا خارج الجزائر.
0: باهي هذا بخصوص منتخب الجزائر، ما عادش عندنا برشا وقت تقريبا، بقيت الاخبار تقريبا من الكواليس. كريستيانو رونالدو البارح بعد تسجيل الهدف طلع فما اورجو بعد العوده لتقنيه الفار، لكن التركيز ربما على البسمله قبل ما يشوف ضربه الجزاء اللي تصدرت عناوين الصحف العالميه.
1: بون كريستيانو حاول شفنا الشوط الاول كامل هو يلتور نتور قاعد يفتش في الوضعيه المناسبه اللي مش تخليه على الاقل يسجل الهدف اللي هو يلوج عليه. تبقى البارح في الخرجه نتاعو حاسس اللي خرجته بوم، ولكن على الاقل دخل مكانه جاب الهدف نتاع الفوز، وتحس الامبيونس هذا كيف كيف المنتخب البرتغالي بعد خاصه الفوز البارح. دونك عندهم ماتش تو كابيتال مع المنتخب الاسباني.
0: صحيح
1: المنتخب الاسباني احسن خط دفاع، فريق منظم. معناها بصراحه اذا كان عندك هو فرنسا زوز اللي مالوريزمون مش يتقابلوا في الدومي فينال مش يتقابلوا، دونك خساره باش ما نشوفوش واحد منهم في ولا الزوز في الفينال. دو لوتر كوتي فما زاد البرازيل، فما الارجنتين، فما الانجليز، ما زاد كيف كيف مع المكسيك، فما مازال تشويق.
0: الانجليز بالنسبه للمنتخب الانجليزي باش يسكن في المكسيك، باش يعملوا حتى حواجز تطيح في الصوت شويه، تكتوا مساء على اسم الاوتيل اللي باش يسكنوا فيه.
1: صحيح.
0: حتى الصحفيين نتاعهم كانوا نبهوا عليهم انه ما يجيهمش المقر الاقامه نتاعهم، باش يعملوا عازل نتاع صوت، بما انه صار برشا قلق المنتخب الاكواتور ضد المكسيك وقت اللي باش يلعب ضده ليله كامله فوشيك،
1: عملوا له فرقه
0: كامله قعدوا
1: فرقه وترومبيته وعرس قدام الاوتيل.
0: عرس في الاوتيل
1: مانيش مره عادي جدا. المكسيكان ما تعرفك الترومبيته نتاعهم والكساريات نتاعهم يصبحوا
0: واضح،
1: دونك عادي جدا.
0: واضح هذا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، ونذكروا أنه يورغن كلوب باش يكون المدرب الجديد للمنتخب الألماني، نختموا به
1: إذا كان وافق.
0: وافق هو لا فقط حسب صحفي ألماني، هو خرج الأخبار أنه وافق على تدريب منتخب ألمانيا في انتظار التركيبة متاع الستاف متاعه.
1: خاطر جريدة بيلد اليوم أتأكد اللي فما مفاوضات متقدمة جدا مع كلوب، تبقى ما تعرف هو في مع ريد بول.
0: ريد بول فما بوند يسمح له بتدريب منتخب ألمانيا فقط.
1: صحيح. دونك هكا علاش هما
0: هذا اللي خرجوا الصحفي الألماني مولا. تقريبا
1: إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا كلوب في منتخب الألماني.
0: واضح. يعطيك الصحة سي طارق،
1: شكرا
0: لك، نورتنا بحضورك. شكرا لي كيف كيف حسام الجيد في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. نذكر بالنسبة للمنتخب المصري أنهى الشوط الأول متقدم على المنتخب الأسترالي هدف مقابل صفر في لمن.
2: شاكيرا، we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

كنج السيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 نتاع الصباح. من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع احلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع اسماء الجربي. دار العيله من 11 نص نهار مع اشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الاحد ارشي ماك من 9 ل 10 مع اسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع احلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة السنة.

0: caratela.
1: موج مع الموجه. كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكله قاتي فيكي اوبس.

0: موج مع الموجة.
1: شفته بعيني ما حدش ده بيحصل له.

جوهرة. موج مع الموجة.

0: جوهرة. أوفر
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم جدا. مساء اليوم حادث ومرور على مستوى عين الرحمة بين سوسة وبوفيشة أسفر عن وقوع عدد من المصابين تم نقلهم من المستشفى الجامعي سهلول ومستشفى انفيضة. وتمثلت صورة الحادث في انزلاق شاحنتين من الحجم الكبير والتصادم مع سيارات أخرى، وتحولت على عين المكان عدة فرق من حرس المرور والحماية المدنية. وأسفر الحادث عن تعطل حركة المرور على مستوى طريق السيارة الرابطة بين سوسة وتونس. أفادت معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. هذا وبين ممثلو وزارة الفلاحة أن هذا التراجع يعود أساساً إلى تراكم عدة عوامل من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، إلى جانب الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون، مما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع. أخبارنا العالمية، قال رئيس البرلمان الإيراني إن مذكرة التفاهم مع واشنطن يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين طهران والدول الصديقة. ختاما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: كان جسيف عنده صوت، راه صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التولي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: أنا مواطن من فقاهية أولاد الأحمر لما مخصوصة لنا النامس. اليوم طلبت السوناتة أجي 5 أو 6 مرات نطلب وما هبوش مانيش عارف أني علاش الماء مخصوص على الفقاهية.
3: بالله إذا عمل مزية تاعت بتاع عمام سوس الشمالي قليم سوس الشمالي وانتقص منزل محطة شارع الحمام طوى 5 سنين أو 6 سنين والضوء في الصيف كما هكا يتيح لل 190. أنا نتكلم فيكم نمشي بماكينة متاع الأكسجين طوى الماكينة تقص فراسك وفهمتي من 11:30 حتى الجرابات مالي ساعة متاع الليل والضوء يقص الكليمات يزر يقص معناها كل عام يقولونا معناها باش نقوى الضوء مش بكوابل مش نزيدو معناها تعذبنا 5 سنين أو 6 سنين هم يكذبوا علينا هكا شنو الحل؟
4: السلام عليكم. الضمان الاجتماعي كان يخلص فينا 260 دينار كل شهر تاع التقاعد، زادونا كرابال تاع 3 شهور ولا قداش، بعثونا 3000، يقولنا الأمور شيخ في جوان مشينا نقصوا ولا 250، مانيش عارف علاش، في الضمان قلنا لهم يا ولدي يكون نقصوا 260، قال ما هو احنا قبل انتم تقصوا عقلنا ونحينا فلوسنا، هذا معقول، زيدونا تنقصونا، شكرا.
5: نحن مواطنين أكودة بلدية أكودة ولاية سوسة راهي فما مناطق فيها أكودة عندها تو ما يقارب 5 أو 6 أيام بدون مياه صالحة للشرب بلايس عندها تو 3 أيام هذا ثالث يوم بدون مياه صالحة للشرب نكلموا في الرقم الأخضر أنا مش نعديو التشكيات بتاعكم أنا مش نعديو التشكيات بتاعكم نكلموا الإقليم نتاع حمام سوسة اللي راجعين ليه بالنظر كيف كيف يهز علينا بعد لا حياة اللي منتو نادي هاو ساعتين هاو الخزان فارغ هاو مانيش عارف ثم في ساعة والأخرين في هبطة حالة راهي كارثية في أكودة.
6: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
7: على جوهرة FM TV موجة
8: تسمعوا خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام موش مع الموجة.
9: ثمانية دقائق بعد 9 تعليل يا أهلا وسهلا مرحبا هذه الجمعة 3 جويلية 2026 حلقة جديدة خواطر أخرى من خواطر نتواصلوا معكم فيها من تو حتى للعشرة بتعليل والليلة في استضافتنا زوز شخصيات زوز فنانين فنانة هي موهبة في طريق البداية عمرها فقط 21 سنة وبقيت التفاصيل نكتشفوها مع دعاء الفرياني بعد لحظات في الانتظار أيضا يلتحق بنا الشاب نعمان اكتشاف آخر وفن آخر ونوع آخر وجديد وجديد وبعد لحظات نسمعوه وقت اللي عنده ديو مع منذر بن عمار نبدأ به بعد لحظات حلقة جديدة من خواطر في الانتظار نذكركم اللي طقس هاكو تشوفوا إيخ ويعطي سيسر واحكم واحدة واحدة نعرف اللي بارش أمطار في عديد من الجهات نعرف اللي لطروط أيضا مكتذة بسبب الطقس المتقلب جدا نسيسر واحنا بالنسبة للناس اللي مازالوا ناويين على البحر تبعوا معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تلقوها على موقعنا www.johrafm.net سينو احنا معكم حتى للعشرة متعليل حلقة الليلة من إخراج سامي ضويري عدد وتقديم زهير الجيس والبداية مع المطربة العظيمة اللي ما زلت نحاول نقنعها تكون موجودة لهنا في خواطر قريبا إن شاء الله نجاة عطية ومن أجمل أغانيها وكتبتي لي على جبيني تفاصيل مع نجاة

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة، شكرا للناس اللي تبعوا فينا، شكرا لل كل اللي اختاروا الفريكونس بتاع جوهرة فين. برنامج خواطر يوميا من الخميس من الاثنين حتى للجمعة، واليوم الجمعة 3 جويلية 2026. نجيب حذانا فتاة جميلة عمرها 21 سنة، وبقيت التفاصيل باش نتعرف عليها تدسويت. أهلا وسهلا دعاء الفرياني، مرحبا.
1: شحوالك لباس؟
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: هاي دعاء بطاقة التعريف، احنا ما نبداو كما ناخذوا بطاقة التعريف.
1: أيه.
0: صح،
1: حقك.
0: شنو نجمو نعرفوا عليك دعاء؟
1: دعاء فرياني، متخرجة من معهد العالي للموسيقى بتونس.
0: أيه. سنة
1: تخرجت يعني أستاذة نورمال ما وليت. تخرجت.
0: رجعت حصلت على الأستاذية.
1: أيه.
0: أستاذية من المعهد العالي للموسيقى في أيه. تونس.
1: في الأداء متاع الغناء الشرقي.
0: بيه.
1: يعني العربي. أيه.
0: اي شنو باش تقري والا
1: هو ديبلوم نجم تقريبي يعني تاخذيت الاجازه نتاعي
0: قولوا هكا.
1: باهي عمري 21

0: مستير
1: دستور والمستير خاطر يقولوا دستور دونك الملوف والموشحات والجو هذاك اي
0: بحكم با من تستور وامي من مستير من الاول كنا نسكنوا في تستور وكبرت شويه غادي ومن بعد قعدنا مستقرين في مستير كاو بينيتهم وقريت في تونس وهكاك قريت في
1: كانت
0: مستير
1: جولة. كيفاش كانت الطفوله
0: الحقيقه برشا موسيقى خاطر العائله موسيقيه
1: شو معنى العائله موسيقيه معناتها الوالده فنانه
0: اي استاذه موسيقى وعندها فرقه نسائيه وبا استاذ موسيقى وعازف كمان
1: معناتها منه في زيت ويقلي اي معناتها سامحني بالكلمه ولد الفار يطلع حفار ما ينجمش يطلع على شغل البو موسيقي واستاذ في الموسيقى الام استاذه في الموسيقى دونك اوتوماتيكمون لقيت روحك عايشه بين الفن والفن وانت وليده قصه حب بين زوز فنانين في الاخر
0: اي
1: هي ما صوتها حلو ولا ليه؟
0: تسمع اسمع قلت صوتي حلو ولا ليه؟
1: طبعا شوية نسمعكم صوت دعاء دعاء اليوم عمرك فقط 21 سنة
0: ايه
1: وقتاش بدا الغرام هكا وقتاش فهمت اللي أنت تحب تعمل موسيقى؟
0: والله ملي أنا صغيرة ندندن لما حالة با كان يحبني نعزف كان يحبني نعزف وكل خاطر مهم انك تعزف اما انا كنت ديما نحس روحي نحب نغني
1: تحب تغني
0: ايه خاطر كنت نسمع برشا
1: الوالد كان يحبك تعزف على شنو عود كمانجا
0: من الاول بيانو ومن بعد كمانجا وكل شيء
1: المهم تعزف لانه بالنسبه لي العزف هي النوطه هي المزيكا هي ما تعزفش انت اه
0: انا عزفت بريود تشيلو ومن بعد قصيت خاطر في المعهد نتخصصوا اختصاص معناها لازمك الاختصاص نتاعك هو اللي تقراه
1: وانت عملت اختصاص
0: عملت اختصاص غناء شرقي عربي
1: اسمعني خلينا ما نطولوهاش وهي قصيره بعد شوي باش نسمعوا الناس صوتك باش يعرفوا خاطر مازال ما فماش انتاجات ان شاء الله على قريب نلقاو لك انتاجات ولكن من الأول الوالد حب يهزك في ثنية العزف قلت روحك أنت تحب تغني أكثر إيش كنت تغني وأنت صغيرة كنت تغني غنية متاع أطفال وإلا غنية متاع طرب ولا ملوف ولا أعطيني إيش كنت تغني
0: كنت الحقيقة ديما نغني غنية متاع غنية شرقي معناها طرب وكنت زيدا ملوف بحكم زيدا قريت في الكونسيرفاتوار وتستور والعائلة وكل
1: وأنت صغيرة صغيرة معناتها ما زلت كي بديتها
0: الحقيقة الأكثرية شرقي هذا اللي نتفكره
1: على اساس انك كبرت معناتها بوذنك غادي معناتها في الدار يحطوا كان يحطوا كان الطرب ويحطوا اسمهان ام كلثوم عبد الوهاب تونسي يحطوا ولا لا؟
0: بالطبيعه
1: شكون من التوانسه مثلا اللي كنت تسمعهم وانت صغيره؟
0: الحقيقه القديم كنا نسمع معناها الملوف القديم التونسي الملوف القديم
1: معناتها نحكيو على علي رياحي نحكيو على الهادي الجويني نحكيو على احمد حمزه نحكيو على اسامي قديمه قديمه كمان هاي كبرت دعاء
0: كبرت دعاء
1: التوجه للموسيقى تعتبره اختيار منك والا قدر والا صدفه
0: الحقيقه ثلاثه اختيار مني وقدر وصدفة مش برشا الحقيقة ما نؤمنش برشا بالصدف معناها أنا حطيت حاجة في مخي حبيتها وحسيت روحي إنسانة ننتمي للطريق هذاك واخترته
1: طيب شكون أمن بك أكثر البو ولا الأم الحقيقة
0: زوز
1: لا لا فمش الزوز اللي أمن بك أكثر وما الزوز مأمنين بك احنا فاهمين اللي الزوز أساتذة متاع موسيقى وأمنوا بيك ولكن نصور اللي فما واحد منهم أمن بيك أكثر من الآخر
0: هما
1: أمن بإمكانياتك بقدراتك وأمن أنك قادرة توصل نعملك في المشاكل شي يقول بابا وبوك جاي معاك اليوم أمك شو عندك في الدار
0: ليه
1: ولا قاعدة تسمع
0: تسمع بابا
1: سلموا عليها نرجس
0: أكيد نعرفش أنا نقول لي هما كانوا فترات معناها من الاول كل واحد حب يهزني الشيره ومن بعد كي فهموا قدراتي وانا شنو نجم نعمل الحقيقه زوز امنوا بيا با ديما كان واقف معايا في الموسيقى معناها حتى في ريسيتالي خاطر احنا نعملوا مشروع تخرج كان هو شيف دوركيستر متاع الفرقه وكان هو اللي نوت وهو اللي حتى انا معناها الفاسون

0: نتاع الغناء وكل شيء كان معايا هو، معناها هو اللي قيد اللي يقود
1: هو يديريجي، هو اللي يقول لك ثنية هذه أسهل خير تهزك في الميدان إلى آخره. حلمك وانت صغيرة شنو بالضبط؟
0: أني نكون فنانة عربية.
1: اليوم حلمك شنو؟
0: التوف حلمي أني
1: نفس الحلم. بكيك حلمك وإلا
0: يس؟
1: شو الحاجات اللي تبكيك من أجل الحلم؟
0: ممكن التجارب اللي كانت نوعا ما فاشلة، أما هي ظاهريا فاشلة. أما
1: ظلمت وإلا أنت ما لقيتش روحك
0: بحقيقة؟ فما
1: هو الظلم راه ينجم يكون حتى في مباريات متاع موسيقى، وإلا يختاروا حد عليك أنت مثلا في لجنة معينة إلى آخره. شنو اللي بكيك؟
0: كما قلت لك التجارب.
1: أصعب موقف تعديت به خلنا نتذكروا مع بعضنا بشوية بشوية، العراقيل والمواقف الصعيبة اللي لقيتها من الأول، ولا التشجيع كان كبير من الوالد والوالدة لدرجة أنك ما اهتميتش بالعراقيل؟
0: الحقيقة فما عراقيل واجهوني اللي فيهم اللي نجم نحكي عليهم، فيهم اللي ما نحبش، معناها
1: ما تحبش عليهم تحكي
0: الحقيقة عليهم. على خطر نراهم انهم مازال مستوى وقتهم اني نحكي عليهم،
1: مازلنا في البدايات
0: ولا
1: وانا نفكروا
0: ولا دجا مازالوا اكيد في اي في حياه اي انسان فما العراقيل، وعادي المهم انه العبد جوست يكمل. معناها
1: نذكر الناس اللي يسمعوا فينا، دعاء الفرياني شابه 21 سنه مولوده في السعوديه، جات وعاشت من بعد بين تستور والمنستير، واليوم غرامها هو الغناء. صوتها حلو، تو بعد شويه نسمعكم صوتها، ولكن تعتبر الموهبه تكفي اليوم دعاء؟
0: لا،
1: مع الموهبه شنو اللي لازم يكون موجود؟
0: لازم يكون الاصرار والاستمراريه وانك تحب تكون موجود. معناها اكون لازمك تكون.
1: التكوين الاكاديمي اللي عملته عاونك والا فقط اعطاك التيتر؟
0: لا الحقيقه عاوني برشا،
1: معناتها انت تمن بانه مع الموهبه لازم يكون فما قرايه، فما تكوين في الموسيقى، في اللي قريته في معهد العالي للموسيقى.
0: شو في الاخر كل انسان وطموحاته، عبيد اخرين ما معناها فما عبيد الموهبه بالنسبه ليهم في نظرهم هي كافيه. انا الحقيقه مع روحي مع تجربتي الكل نشوف انه التكوين اهم حاجه، ينجم معناها يخليك اموا انسانه تفهم في مجالك وانسانه تاعي ما تقول.
1: شكون مثلك في الغناء من تونس ومن الوطن العربي؟ نجم يكون راجل، نجم يكون امرأة، مثلك الأعلى مغرومة به، مثلك أنت مش مثل الوالد.
0: أي ما أنا راني ننسى
1: تستوحى.
0: أنا ننسى بي في تونس
1: عادة المثل الأعلى ما يتنسيش.
0: لا خارج
1: خارج خلينا في تونس. شكون باش مش تكون مغرومة في تونس؟
0: بي الحقيقة سونيا مبارك، نوجه لها تحية.
1: سونيا مبارك الفنانة، سونيا مبارك
0: وأكيد أنا هي طرفة مع حاجة بها اللي أنا أمثالي الأعلى في الغناء في تونس هما قراوني، كما مدام رحاب صغير، كما مدام شهرزاد هلال، كما الأستاذ عتاب جليلي، معناه الكلهم قراوني، كانوا موجودين مثلا في الجوري اللي أنا خديت على خاطرها الإجازة. فهمت؟ دونك
1: في الوطن العربي،
0: في الوطن العربي الحقيقة أنغام وأصالة. أنغام أصالة هذم هما أكثر وحيد.
1: إليسا
0: الحقيقة لا
1: قولي قامخ هذيك مش من طموحاتك. الوسط الفني أكيد تعرف عندك عليه فكرة، خاصة أنه الوالد والوالدة من الوسط الفني. الوسط الفني مخوفك وإلا عندك رغبة كبيرة وقتاش تدخل وتغوص في هذا الوسط الفني؟
0: عندي رغبة كبيرة الحقيقة.
1: ماكش خايفة من الوسط الفني رغم كل ما يقال عن الوسط الفني بسلبياته وإيجابياته؟
0: فما سلبيات، أما كي يكون إنسان ممكن هذاك علاش مش توا اني باش نغوص فيه، خاطر العبد لازمو حتى ابار انه يتكون بالباهي اكثر ويكون حاضر باش يكون مسؤول انه يقابل معناها برشا عبيد وكل. الحاجة الثانية هي أنه لازم شخصيته زادة تكون أقوى أكيد، والانتوراج متاعه ديما يكون معاه، دونك لا خوف كان يكونوا الحاجة ذوما متوفرين. فهمت؟
1: أهم حاجة بالنسبة ليك تنتظرها الشهرة، الفلوس، وإلا النجاح؟
0: النجاح الحقيقة، خاطر كي باش تنجح باش تكون فما شهرة، باش تكون فما فلوس.
1: وقتاش تخمم تعمل أول إنتاج؟ خاطر هو طموح عادة أي شاب فنان هو كالغنية الأولى، إنتاجك الخاص، تخرج من جلباب الإعادات، تعاود في غنية فلان أو غنية فلان. وأكيد راك تستنى في النهار اللي باش تعمل غنية دعاء الفرياني، أول غنية. وقتاش نلقاو أول غنية؟
0: الحقيقة مانيش باش نقول حاجة صعيبة ولا سهلة، بلاكس توا وليت حاجة سهلة. أما اللي أنا نقوله، اللي نحب نبني قاعدة جماهيرية حتى صغيرة، باش نجم أنا كي نحط عمل ما يتظلمش، وكهو كي نعطي من روحي العمل ومن صحتي وكل، يكون حاجة ما تتظلمش. فهمت؟
1: ضربة البداية تحبها وحدك وإلا تحب اليوم مع شكون اليوم تتمنى تغني معاه؟
0: كان فما إنسان يضيف لي أني نغني معاه ديو ما يقلقنيش.
1: لا، أول غنية تتمنى تكون ليك أنت وحدك، وإلا إذا كان جيك مقترح متاع ديو مع فنان كبير معروف تقول علاش ليه؟ معناتها
0: مو
1: نبني على صوته، نبني على شهرته، نبني على نجاحه، نبني على محبة الناس ليه.
0: الحقيقة نقول علاش ليه، على خاطر في الأخر العبيد باش يغزروا له، اللي هو اوكي وانا باش نستفيد منه في مرحله معينه، اما زاده في الاخر انا اللي باش معناها العبيد كان باش تحبك، باش تحبك على خاطرك انت، وعلى خاطر شخصيتك انت، وعلى خاطر اسكو صوتك يعجبهم ولا لا. معناها اما كبدايه تنجم تكون موافقه جدا، كيما تنجم تكون غالطه، معناها انت والانسان اللي نجم يكون معاه الديو.
1: اني خيرته كيف اختار، يقول كاظم الساهر. باش نخيرك بين خيارات وانت تختار، حاول بسرعة. كان نخيروك بين النجاح وراحة البال؟
0: راحة البال. حقيقة ما تشتريش بالفلوس نراها.
1: كان نخيروك بين المال والشهرة؟
0: الشهرة خاطر باش تجيب المال.
1: راي الفلوس مو هم.
0: اي ما هي الشهرة باش تجيب برشا مال زيد،
1: ونجم الفلوس يجيب الشهرة زيد.
0: اي اما ميسيش الشهرة قبل. سهل برش حاجات.
1: بين الغدوة في الايام، بين مهرجان وعرس، بعد يجيك مقترح متاع عرس ومهرجان فرد ليلة، تسبق المهرجان على العرس ولا العربون على المهرجان؟
0: مهرجان.
1: بين الحب والفن، غدوة يجي شريك حياتك يقول لك يا انا يا الغناء.
0: الغناء. سهل الموضوع.
1: ولو كانت قصة حب؟
0: الأغنية.
1: تتخلى على الحب من أجل الفن. شو الحلم اللي تتمنى يتحقق بعد خلنا نعطيه 20 سنة القدام، معناتها وانت في 40-45 سنة، شو الحلم اللي تراه ويلزم يكون يتحقق معناتها بعد 20 سنة من الآن؟
0: كما قلت لك، أنا حلمي مليانة صغيرة أني نكون فنانة عربية، وفنانة عربية بكاليبغ معين، معناها بكاليبغ الحقيقة ثقيل شوية، معناها مش هكيكة. إن شاء الله نوصل له بعد 20 سنة أخرين، إن شاء الله نكون كما اللي أنا نحبهم ونحلم بيهم، كما نعش أنغام أصالة، نكون هكيكة. معناها دجا عنا راو توينسا قاعدين يوصلوا ويحاولوا.
1: على ذكر فنانة فنانة عربية، تخمم في الهجرة؟ إذا كان الهجرة هذه تنجم تساهم في انتشارك عربيا، بمعنى الاستقرار في لبنان، دبي، مصر، الشرق الأوسط عموما، فما إمكانية؟ معناتها أنت من الناس اللي معها تجربة لطيفة العرفاوي ولا ذكرى محمد الله يرحمها وإلا وقيت نسمعوا صوتك للناس، شنو نجموا نسمعوا في الديريكت اليوم ترى؟
0: تحب تونسي ولا شرقي؟
1: باش نسمعوا تونسي وباش نسمعوا عربي شرقي، معناتها اختار لنا حاجه في التونسي. باهي، نبداو بالتونسي.
0: باهي، نعملوا اذا تغيبي عليا يا ولفتي.

0: يحرم لذيذ النوم على عيني يا والفتي.
1: بزيد من كمل ما خلص.

0: حويزي طبقة عالية.
1: بيه نختاروا حاجة في الشرقي، نسمع حويجة هكا في الشرقي ولا ركحوا شوية بالانترفيو بعد نرجع لفيه. هيت نسمعوا مثالش. على فكرة توا نقيب الفنانين الفنان ماهر
0: الهمامي
1: أكيد تعرفه يسمع فينا وقال لي صوت حلو وراو ماهر ما يجاملش في الفن، مع الفن التونسي ما يفهم شيء. ماهر الهمامي قاعد يسمع فينا، نسلم عليه برشا برشا. وكان عندك رسالة تحب تقولها بلا اكتبها لي ولا بعثها لي فوكال تون سمع حالة توا في المباشر لهنا. خويا ماهر اي قل لي في الشرقي ايش نسمعه.
0: شنطة سفر مدام نجبدنا أنغام تعرفها
1: نسمعي.
0: للثانوية الرحيل تفتكر ملوش بديل

0: حياتي والعذاب ملكي أنا، هم أصحابي في غيابك طول سنة.
1: الله الله، هي خممنا في حاجة الأسئلة بعد شوية بالليل، خنحل بعد إذنكم هكا في النجم نسمعه من هنا أو النقيب باش نسمعوه هكا في المباشر شنو قال لنا. ديجا بعث
2: ما شاء الله عليها البنية، صوت حلو غنيت إذا تغيب عليها ديجا بتنفيذ وبتنفيذ حلو برشا بتقنية ما يعرفوها كالمطربين الكبار، موش سهل الغناية، صوت شبابي، هذو ما الأصوات اللي احنا نعملوا عليهم والخدمة، وقلها الخدمة والانتاج، انتج وشد صحيح، وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا رب.
1: على يديك نحج ماهر الهمامي، كان فما لحن حاضر فازي هاي البنية حاضرة.
3: يعيشك برشا سي ماهر، ربي فضلك، ونوجه لك تحية كبيرة، ونعرفك بالحق اللي أنت من داعميني، وعيشك برشا، وإن شاء الله على قريب نشوفوا إنتاج.
1: وجدت جمهور غنيت قدام جمهور
3: أكيد.
1: أول مرة قدام جمهور كيفاش كانت؟ وين
3: كنت؟ في الكونسيرفاتوار.
1: أيه.
3: كنت في الكونسيرفاتوار اللي في مستير، قريت أنا في الكونسيرفاتوار، وكل وقتها كنت من خذيت وقتها جبت نتفكر روحي جبت 19-93 ولا قديش معدل
1: ما شاء الله.
3: وقتها خذيت الجائزة الأولى، عملوا لي هكا كيما تكريم صغير وغنيت أنا فيه، وقتها نتفكر غنيت الأولى الملامة.
1: هذه أول مرة تخرج كيفاش كانت ردة فعل الجمهور وكيفاش كان إحساسك وقتها؟
3: هو احساسي نسيته شوي معناها ما نتفكروش برشا، اما نتفكر اللي انا كنت فرحانه وهكا وخايفه فرد وقت وبرشا عبيد ونس كل تحبني وقتها وفرحانه بيا غادي معناها، وكل كلي حسيت روحي هكا متاع دعاء وانت صغيره ما زيتش تصحيح في حلمتك معناها، وكل الحقيقه نس الكل كانوا مشجعيني.
1: النقد يهمك اليوم والا لا؟
3: أكيد يهمني.
1: هو النقد فما ثلاثة أنواع، فما نقد الجمهور واللي هو رأي في نهاية الأمر مش نقد، وفما نقد الإعلام، فما نقد أهل الاختصاص الأساتذة متاع الموسيقى. أقرب واحد ليك بالنسبة ليك شنو اللي يهمك برشا؟
3: نقد متاع أهل الاختصاص الحقيقة،
1: متاع أهل الاختصاص.
3: أهل
1: النقد الإعلامي قلقك وإلا لا؟ رغم اللي أحيانا ينجم يكون الإعلامي مش قاري موسيقى ولكن عنده أذن بما أنه مختص في برامج موسيقية ولا برامج فنية.
3: أنا نرى مدام الأمور ماهيش من منظور علمي، دونك هو ذاك مسألة ذوق،
1: ولكن
3: وفي
1: ما تنسيش
3: الدنيا هذه ما نرضيوش لعبة.
1: أنت غدوة مش بشتغني إلى أهل الاختصاص، غدوة بشتغني الجمهور.
3: أي أكيد.
1: غدوة بشتغني الإعلامي، نجم يعديك ولا ما يعديكش، نجم يمن بالبرودوي متاعك بغنياتك وإلا لي. دونك هذا زاد أيضا عنده قيمة كبيرة.
3: أكيد عنده قيمة كبيرة، وهذا ما معناها كيفاش نقوله لا شك فيه، فهمت؟ أما جوست أنت قلت لي شكون يهمك أكثر؟ أنا الحقيقة أهل الاختصاص
1: تعطي ودنك أكثر لأهل الاختصاص،
3: تكنيك من خطر أنا كيفاش باش نتحسن. كان العبيد اللي دارية أنا فاش قاعدة نعمل هي اللي تنقدني، ولا معناها هي اللي أنا نقتها على مستوية لازمني نحسن في حاجات. بالنسبة للإعلام مع بالعكس ما عندي حتى مشكل، الناس الكل اللي يحب ينقدني بأسلوب أنا نتقبله ما عندي حتى مشكل، ما جوست المهم أكثر أهالي الاختصاص خطر ذوق رو الناس الكل.
1: حتى التوى اللي قاعد يخلط لك على الأقل تشجيع وإلا فيه شوية تنمر؟
3: الحقيقة تشجيع.
1: اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وهالتكنولوجيا هذه متاع فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب يعاون الفنان وإلا ينجم يحطم الفنان على الانتشار نحكي؟ بمعنى غدوة باش تعمل على هالمواقع هذه؟
3: نحب ولا نكره اللي هما توا أقوى حتى سامحوني أمام التلفزيون. معناها
1: انه كل واحد تلفزته ولا في الدواء
3: ولا كل انسان ولا يختار شنو يحب يعرف وشنو يحب يشوف. معناها مهمين على الاخر, وكيما ينجموا كيما قلت انت كيما ينجموا يطلعوا انسان كيما ينجموا يحطموا انسان, اما اهم حاجه هو هو وين يحط روحه, معناها هو شنو اللي باش يقدمه لل
1: في عمرك. الشباب اللي في عمرك تتصوروا يسمع الطربي والعتيق واللي كنا نسمعه فيه, كسوة اللي غنيته في التونسي, كسوة اللي تغني فيه في معناتها يسمع مش وكأنه اليوم عندنا شباب آخر يسمع الكوميرسيال أكثر, يسمع الراب أكثر, يسمع الهشك بشك أكثر.
3: الحقيقة أي أغلبيتهم توا ما عادش يسمع, فما عبيد تسمع, فما أنا أصحابي الكل معناها يسمعوا ستي اللي أنا أسمعه.
1: لأنهم أصحاب ميدان
3: والله فما
1: قرأوا معك موزيكا وكذا هي ما حنا نحكيوا على الجمهور الواسع.
3: أما الجمهور أي جمهور الواسع على الحقيقة توا
1: كيفاش باش تفرض النمط الطربي هذا على جمهور معاش يعتبر شوذن للطربي كيفاش باش نعملوا؟
3: ممكن مش بالضروره يكون طربي طربي, ممكن المهم بالنسبه لي حاجه تشبه لي.
1: تمشي للجمهور عاوز كده؟
3: لا مش برشا الحقيقه, معناها
1: المعادله كيفاش بتحققها بين اللي تحبه انت والدرجه الفنيه الراقيه وبين الجمهور زاد عايز كده, لانه غدوه مش بتغني في داركم مش تغني للجمهور.
3: اما كيما فما الجمهور عايز كده فما زاد جمهور اخر عايز كده, معناها راه موجود
1: مفضله انك تبقى مع الجمهور اللي عايز الطرب مع معادله. لو كان غدوه مثلا بعد البرنامج هذا قولوا احنا توا بالصدفه كيما نقيب الفنانين يسمع فينا, يكون منتج كبير عنده شركة فنية كبيرة يسمع فينا ويقترح عليك غدوة إمضاء عقد بملايين الدينارات مقابل شريط تجاري كوميرسيال برشريط مغنية وشتيح والجو ذاك, تقبل وتمضي العقد وإلا عندك شروط؟
3: عندي شروط.
1: شروطك شنو تنجم تكون؟
3: الحقيقة أنا نرى أصلا ما تنجح حاجة كان ما تكون تشبه للعبد اللي وصل فيها بيسكو هي باش تكون صادقة. كان أنا باش نعمل حاجة ما تشبه ليش ويجيب لي برشا فلوس زايد على خاطر مانيش باش يجي نهار في حياتي وأنا باش نتعب من اللي نعمل فيه, معناها بخلاف اللي أنا ما نقبلش. أما معناها نفرضه حتى كان قبلت أنا الحقيقة بالنسبة لي ما نعملش حاجة نحبها زيد نمشي. أنا عملت مثلا عملت موسيقى على خاطرني قريت موسيقى خاطرني نحب الموسيقى, كنت نجم نعمل باش حاجة أخرين معناها فهمت. أما مادام اختياري كان غادي وكان في ستيل اللي أنا نحبه نجم أنا نقبل ويجي نهار.
1: يعني باش تعمل برشا تضحيات من أجل مربع صعيب, مربع ماجدة الرومي ومربع جوليا بطرس وسونيا مبارك وولفة بالرمضان, وفما أسامي الحقيقة عملت المربع هذا ونشحت فيه ولكن تعبت فيه كمام زادة في برشة تعب. ولكن كي تقول ماجدة اليوم ولا تقول ولا أنغام ولا أصالة مش كيما تسمي برشة أسامي متاع
3: الحقيقة. أنا برشة زادة فنانين توانسة حتى صغار قاعدين يعملوا فيه كما إيا دغنوج, فما برشة عبيد قاعدين يواصلوا فيه لراو ستيلة ذاية معني, وفما برشة عبيد تسمع وبرشة عبيد مهتمة بالموضوع معني. مش بالضرورة أنت تكون كما الناس الأخرين الكل جوست باش ترضي فئة معينة اللي أنت ماكش منها أصلا.
1: مي أنترتون فما إمكانيات مادية غدوة مضطرة أنك تخدم سهريات بريفي حفلات خاصة فرح مناسبات عراب في الأخر باش تنجم تخبي فلوس وتعمل إنتاجاتك الخاصة. ما تنجمش تعمل أفراح ومناسبات زادة فقط بالتربي
3: أكيد. أما الإنسان ماهوش كيفاش فسر لك في حدود المعقول يعني كل شيء في حدود الليميت اللي الإنسان يحب عليه وكهو. ما مانيش ضد ولا مانيش حتى ضد العبد اللي يعملوا في عشرينات حاجة, ما أنا وكهو شنو اختياراتي في الحياة في الأخر.
1: نسمع أصالة
3: شنو تحب مثلا أصالة مزيدني
1: اللي تحب أنت أنا تعرف تعجبني غنيتها الأخرى اللي هديتها الليكس متاحة
3: أنا هي
1: اللي روح ولا فوت ولا
3: فوق
1: فوق ولا فوق
3: نحاول الحقيقة.
1: لكن عندك حاجة أخرى مثالش ما آخر حاجة قعدت في أما أصالة عندها برشا, عندها خانة الذكريات زادة جميلة عندها
3: غني وقد
1: مثلا
3: الحروف.
1: أصالة من خانة الذكريات غنيت فما الورد البلدي اللي هي ريتميك وكل شيء
3: متنوعة
1: مش أصالة. بالضرورة معناتها تكون طربي 100%
3: أكيد
1: ولكن فما مستوى معين حتى كي تغني الريتمي والا الفرايحي
3: ريت المستوى المعين هذاك ما لازم ماني عادي. شو كلنا نسحقوا الغنيات فرحيه في حتى في نهارنا راه ماهيش حاجه خايبه انه مطرب يغني بالعكس فهمت، اما جوست في حدود اللي هو يحب ولا اللي هو يختار.
1: جيولي عملته مع احمد سعد زاد جميل جدا محليه عايش اخترت لنا الاصاله
3: قد الحروف نغنيه
1: اي حلوه

0: شكرا جزيلا لحبك ونحب صوتك برشا برشا. ان شاء الله بالتوفيق باش توعد الجمهور هذه خليها مسجله والوالد قاعد يصور في عمر 21 سنه باش توعد الجمهور غدوه بعد 10 سنين ان شاء الله.
1: ان شاء الله يكونوا فما انتاجات ينالوا اعجابكم ونكون بارتي من نهاركم ذاك المهم.
0: نقول لكم استناوا الصوت هذا دعاء الفرياني قريبا ان شاء الله على قريب تجيني نجمه النجوم في تونس وفي الوطن العربي. نتمنى لك برشا توفيق ونجاح. شكرا لك دعاء الفرياني يعطيك الصحه بارك الله فيك. بعد لحظات نستقبلوا ايضا بحذانا الشاب نعمان اللي باش نسمعوا تو سويت اغنيته اونديو مع منظر بن عمار ونبداو معاه الحوار. به تنصلحوا بعد بس هي

0: نرجع معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا. نستقبلوا الشاب نومين ساعة خل نصلح. أنا قلت منظر خل نسلم عليه منظر بن عمار نحبه برشا, ورمزي عبد الوهاب أيضا نحبه برشا. هي ديو بينك وبين رمزي عبد الوهاب الأغنية اللي كنا نسمعوا فيها عنوانها الجو
1: الجو الجو
0: الجو الجو وش أحلى من الجو. أي شاب نومين ساعة خل نخدم عندك بروميس من توا بأنك أنت عندك برشا التزامات في أوت ترجع سويعة كاملة في خواطر إن شاء الله.
1: إن شاء الله بقدرة الله.
0: شنو النجم نعرفه على الشاب نعمان بطاقة تعريف بعيد عن الضوء والكاميرا والفن؟ شكونه هالشاب نعمان؟
1: الشاب نعمان فنان تونسي عايش في مقيم عنده برشا في ألمانيا, ننشط في بين تونس وألمانيا وأوروبا الكل. أصيل ولاية قفصة وموجود في يعني في أوروبا في المناسبات التوانسة الكل, يعني في الحفلات الخاصة البريفي العروسات كل شيء موجود في الفستيفال موجود. نغني تونسي راي.
0: أنت مولود في قفصة
1: بالضبط.
0: وقتاش اخترت تمشي لألمانيا لأوروبا؟
1: 26 سنة تالي.
0: 26 سنة تالي
1: بالضبط.
0: هجرة من أجل الفن ولا هجرة من أجل الهجرة؟
1: ظروف عائلية.
0: ظروف عائلية
1: بالضبط.
0: اختيار خاص.
1: اختيار خاص
0: مش هي. هجرة من أجل الفن لا. والانتشار
1: لا.
0: وقتش بديت الفن نعمين؟
1: عمري 16 سنة بديت الفن.
0: 16. علاش الشاب نعمين؟ دايرة انتم تختاروا الشاب وبعد حتى كي تشيبوا تقعدوا الشاب نعمين. كما الشاب خالد الراجل القريب ما شاء الله يظهر لي 70 ولا 80 سنة تو باقي اسمه الشاب خالد والشاب مامي وبرشا شباب.
1: على خطر أول ما بديت نغني كنت مركز برشا على الراية وتبع برشا الراية ومغروم بالراية برشا ولد حومتي يسموني الشاب نعمين خاطر أنا نغني الراية برشا.
0: خاطر تغني الراية
1: بالضبط.
0: غرامك بالراية علاش الاختيار نتاع النوع هذا؟
1: وانا صغير يعني في قفصه كنا نسمع برشا راي, كنا نسمع اللي جروب يعني متاثرين برشا
0: في عمرك انت كانت موجه الراي
1: تاعنا بالضبط. كانت موجه طالعه ونسمع في راينا راي ونقلدوا فيهم ونعزفوا تبعوا في الاغنيه نتاعهم في المزيكا. انا عازف, انا كنت نعزف جيتار خدمت عزفت 11 سنه جيتار باس في تونس وبعدين وليت نغني ونعزف كلافيي نعزف
0: عملت كلافيين. موسيقى قريت كونسيرفاتوار ولا
1: لا كل شيء وحده تعلمتي وحدي يعني.
0: عصامي التكوين
1: عصامي التكوين
0: وحدك وحدك
1: وحدي واحد يعني.
0: في ألمانيا اليوم تعمل موسيقى ولا اون باراليل الموسيقى؟
1: 90% خدمتي موسيقى, نخدم موسيقى وعندي حال سوسيتي يعني زاد في الانتاج نعمل عندي استوديو تاع تسجيل ونخدم في الملتي ميديا.
0: قداش عندك انتاجات اليوم؟
1: عندي اكثر من 30 اغنيه وبالكليبات كل شيء بالكليب
0: تاعك انت. 30 كليب 30 اغنيه مصورين
1: ومسجلين
0: بين تونس والبرة
1: بالضبط. اي
0: وداير مانيش باش نخبي على الناس
1: أي.
0: سكوبين باش نقولوا ما دام كنت مخبيه راهو جايني من البحر كان يصور في كليب رقم 31
1: اي ان شاء الله وان شاء الله نهارين اخرين في توزر باش نغني نسجل الاغنيه رقم 32 ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي بالتوفيق
1: ان شاء الله.
0: شو اسمها الاغنيه تاع البحر؟
1: تاع البحر شطري الثاني.
0: شطري الثاني نسمع منها شويه
1: من كلمه نخليها مفاجاه من كلمات ياسمن احمد.
0: ايه
1: نوجه له تحيه وان شاء الله تسمعوها على قريب.
0: باش تقول كلمات شويه هك شويه برك
1: قول يا شطري الثاني يا روح يا حب زماني يا شطري الثاني يا روح يا حب زماني
0: خليته يغني من غير ما
1: يغني يا مرتاحي معاك
0: ايه جيبها لنا ان شاء الله
1: دوبا بقدره
0: ربي باذن الله ترجع بعديها في اوت نعديوها بقدره ربي
1: ان شاء الله.
0: اليوم ستايل قعدت في نفس ستايل نتاع الراب ولا بديت خاطرين الحقيقه مازال ما دخلتش عمل طلع عشان داير استدعى الناس يشوفوا الشين يوتيوب نتاعك موجوده فيها كما قلت انت ما شاء الله يظهر لي اكثر من 90,000 ابوني وعندك بارشا ناس يتبعوا في الكليبات نتاعك لو حتى لتو فما 30 كليب منوع والا
1: فاري فيه الراي فيه التونسي فيه هذا الراب جد بريود الناس كلها تسمع في الراب حبيت نجرب الراب وسافا مشيت عملت اغنيات حلوين مزيانين عجبت العباد عملت
0: فما دي ديو بخلاف رمزي
1: بخضر فرمزي خدمت انا وفريد الاكسترن خيرو
0: ايه
1: بالضبط سيدا نوجه له تحيه عملت معه ديو وان شاء الله على قريب شاد فما حاجه ان شاء الله مع فنان زيد من سوسه هنا ان شاء الله ربي يسهل
0: وما تحبش تقول على اسمه تو
1: صاحبي وعشيري اكرمك ان شاء الله فما غنية ديو معه ان شاء الله.
0: اكرم كان باش يكون ضيفنا اليوم ده ليه ذكرتني خلينا نسلم على اكرم نتمنى له الخير ونتمنى خاصه لخالته الصحه والسلامه تاع بشويه ان شاء الله ربي يشفيها وان شاء الله على قريب اكرم تو يجيب حدنا به دونك فما ديو يجمعنا مع اكرم معك قريبا
1: قدرت له قريبا
0: ان شاء الله يا مسهل
1: ان شاء الله.
0: حلمك في الموسيقى شنو هو؟ الحلم الكبير.
1: الكبير اني ان شاء الله نقدم اكثر من تو ونتعرف اكثر من تو ان شاء الله، والجمهور يكون فرحان ونعمل دي برودوي يكونوا في المستوى ان شاء الله وفي حسن ظن.
0: عندنا جوالات في المهرجانات ولا
1: قدرت لي هي ان شاء الله؟ هي
0: مهرجانات السنه
1: السنه موجود ان شاء الله
0: موجود. قدرت لي هي بديت معناتها دور في بعض الجهات
1: ديجا انا انفيتي باش نحضر تو نحضر في لي دوسي نتاعي، ومازال لي دات ماهمش فيكس، اما جيت زاد بريفي باش نصور وباش نشوف حكايه لي
0: مهرجانات. العيشة بين تونس وألمانيا معاونتك وإلا معرقلتك في المجال الفني؟ نحكي
1: معرقلت لي برشا، معرقلت لي برشا، خاطر مانيش ليبر، ما ماذا بيا نكون أكثر في تونس،
0: عندي برشا ديسبونيبل معناتها
1: بالضبط، يجيني دي بروبوزيسيون دي بوسيبيليتي، ما نجمش نكون موجود، ظروف عائلية وظروف عمل، وكان جيت في تونس أكثر كنت نجم نقدم أكثر.
0: كان جيت سينو في ألمانيا معناتها تعمل عروض؟
1: نعمل نخدم السويد، نخدم في هولندا، نخدم اوروبا الكل، مش كان في المانيا. في المانيا الحمد لله عندي اسمي.
0: سهرات خاصه؟
1: سهرات خاصه
0: بريفي
1: لا نخدم زاد مع الدوله، نخدم لي فيستيفال يعني افريكا فيستيفال جاز فيستيفال، يعني يعني برشا مهرجانات يعني يعملوهم في المانيا ولا سويسرا ولا سويد، يعني في اوروبا الكل.
0: متغني بالالماني ولا؟
1: لا عندي جروب، عندي جروب عازفين معايا، فما الجورا فما العرب.
0: دونك انت تعزف؟
1: انا نعزف اورغ ونغني مع الجروب نتاعي.
0: تغني عربي؟
1: نغني عربي، نغني جاونا، نغني
0: للجاليه اللي موجوده. دونك
1: بالضبط نجم. موجود في اليوتيوب زاد، فما دي فيديو في الفستيفال موجودين. معي جروب نوع يعني عرب وجورا من البوسنه من صربيا من المان معايا يخدموا ونعملوا في التور يعني. في
0: فرحان والا لقيت الدومين اصعب من اللي كنت تتوقعه شاب نعمان مقارنة بداياتك وصغرك وغرامك والشغف الكبير اللي تبدأ به اليوم، زاد وإلا هزيت فيها القصة؟
1: ما زالت فما صعوبات، ما زالت فما برشا صعوبات.
0: شنو أكبر الصعوبات اللي تواجهك اليوم؟
1: الصعوبات اللي تواجهني اليوم اللي أنا بعيد في ألمانيا مثلا، نخرجت يعني كل شهر برسك نخرج في غنية جديدة وما نلقاش الوقت ونلقاش الفرصة باش نعرف بها. مثلا الغنية كان ما صدعتنيش انت اليوم وسمعتها للجمهور، جو هذه مع انا ورمزي، ما نعرفش كانت تتعدى برشا ما تعداش برشا، شكون يعديها شكون ما يعديهاش، يعني بعيد للاسف على لي ميديا.
0: اي ولكن اليوم عندك الحمد لله معناتها وسائل التواصل الاجتماعي، عندك اليوتيوب، عندك التيك توك، عندك
1: موجود
0: الانستغرام، دونك الانتشار لم يعد مقتصر على باساج ميدياتيك في راديو ولا في تلفزيون.
1: صحيح، اما ماذا بيا زاد نكون متواجد.
0: لكن الظهور الاعلامي تحس روحك مظلوم اعلاميا
1: شويه،
0: دقيت البيبان وما قبلوش، والا انت زاد بخلي ما دقيتش البيبان؟
1: والله لا انا بصراحه يعني ديجا حتى اصحابي في
0: خاصة وانك كنت بعيد معناتها دو بريفيرونس دوب ما تجي لتونس تقول يا اعلاميين هاني موجود.
1: صحيح هاي صحيح. ساعات تسهل فيها ربي ساعات لا، يعني كل مره كيفاش
0: انت شويه ملحنة وشويه مرتبط لي تقول انت ما حتى انت ماكش مقصر.
1: انا لا والله انا اصحابي ديجا في الكورونا الناس يعني حابسه، الناس مش عارفه اش تعمل. انا في الكورونا نخرج في الاغنيه فهمت يعني ما نحبش خلاص، انا نحيت الانتاج الحمد لله.
0: طوميو معناتها انه عندك انتاج ولكن التعريف بالانتاج وانك تمشي تدق البيبان راه مش عيب انه فنان يهدي السي دي نتاعو لاذاعه معينه ولا لتلفزه معينه ويمشي هو بيده ولا يبعث المناجير نتاعو ويهديها ويكتب ورقه يا خويا انا هذه اغنيه نهديها لكم باش تعديوها. سافي بليزير وقتها تتعرف معناتها وقتها تنجم تعمل برشا ظهور. العمل الجاي تصوير وين باش يكون ان شاء الله؟
1: ان شاء الله في توزر. ان شاء الله
0: في توزر.
1: في توزر اي.
0: الأغنية شنو الستيل متاعها؟
1: ستيل حبيت نعمل حاجة جو قفصة
0: أي
1: جو الجنوب إن شاء الله.
0: تراث هكا شوية وإلا؟
1: لا لا أغنية جديدة وخاصة مش تراث،
0: جديدة خاصة بك أنت، ولكن الكليب تصويره فيها
1: في الجنوب.
0: جو قفصة توزر المنطقة هيك.
1: الأغنية تقول يا السمحة يا القفصية، ذاك علاش أول مرة باش نغني أغنية القفصة.
0: شتقول الكلمات يا سمحة يا قفسية يا
1: هي هي هي بنت بلادي هي سمحة القفسية هي.
0: باش نجمو نسمعوا صوتك في الديريكت اليوم شنو تنجم تغني لنا؟
1: جاي من البحر وصوتي باح وتعب ما مسالش نغني لك حاجة.
0: عطينا مثال شقرا وحساب راهو جاي من البحر وصوته تعب ما مسالش خويا عطينا. وبربي نذكر الناس راهو اللي يغنيوا عندي هنا في خواطر لا فيلتروات لا ميكرو عادي، راهو فما ميكروات سبيسيال يغنيوا بهم الفنانين، احنا راهو ميكرو نتاع الاذاعه دونك صوته كيما هو. قل لي ايه
1: امان امان يا منامان يا عيوني ما كش وفي يا خنت الأمانة طبعك الخيانة والأسية يا يا يا يا يا صبية يلعبتي بي يا الله شاهد يلعبتي بي يا الله شاهد عليك وعليا يا يا يا يا يا, يا صبية هز عيونك وراهم شابوا فيا راهم شابوا فيا هز عيونك راهم شابوا فيا مبركة يا يا لخيا
0: الله يبارك لك. هاي فيسع فيسع لعبة صغيرة نكملوا بها هذا اللقاء. لو خيروك بين الشهرة وراحة البال اش تختار؟
1: الفلوس.
0: يعطي طنجول الفلوس الشهرة ولا راحة البال؟
1: زوج بهين. أنا شهرة.
0: الشهرة بين الشهرة والفلوس طب.
1: الفلوس.
0: الفلوس بين استوديو وإلا مهرجان؟ يعني تدخل تنتج غنية جديدة وإلا حفلة في مهرجان؟
1: لا حفلة في مهرجان.
0: حفلة في مهرجان بين حفلة وعربون؟ حفلة في مهرجان ولا عرس؟
1: لا أكيد حفلة مهرجان. أكيد حفلة في مهرجان.
0: باقي الفلوس غادي
1: في العروسات.
0: دبر راسك.
1: ما عندي برش خدمت برش العروسات ما شاء الله. ذاك علاش
0: بين الحب والفن اش تختار نعمان؟
1: نختار الفن.
0: معتها كان حب حياتك غدو يقول لك يا أنا يا الفن.
1: أي.
0: تخلي الحب.
1: خلي الحب
0: وتختار الفن.
1: أي.
0: لهالدرجة تحب الفن؟
1: ملي أنا عمري 16 سنة وأكثر من 30 سنة يعني نخدم في الدومين هذا ومغروم بيها ما نجمش يعني.
0: أوكي تقبلك فنان
1: بالضبط. يا... بالضبط.
0: يا روحي بالسلامة يا, سو... يا, يا صبية يا ذي. الفنان اللي تحلم تعمل معه ديو من تونس ولا خارج تونس؟
1: خارج تونس نحلم شاب خالد. شاب مامي. هذا من الفنانين خارج تونس. تونس بالتي بار اكزامبل ماذا بينا عمل عغنية نوردو جو اللي رابر قطر اللي يمشي معها الرأي.
0: جميل. أي كلمة الختام من بعد وعدك لي شاء الله ترجع في أوت بإذن الله نعمل حصة مطولة ونزيد نتعرفوا عليك أكثر ونسمع أكثر من إنتاجاتك. شنو النجم يقولوا للناس اللي يسمعوا فينا؟
1: يتابعوني إن شاء الله في البلاتفورم في الانستغرام في اليوتيوب. تابعوني إن شاء الله في
0: شاب نعمان مكتوبة بالعربي ولا
1: بالزوز؟
0: شاب نعمان بالعربي بالفرنسي.
1: بالفرنسي شاب نعمان موجود في تولي بلاتفورم حتى في الـ
0: في تيك توك سبوتيفاي فيسبوك
1: سبوتيفاي باتو
0: سبوتيفاي.
1: ايوه ان شاء الله جديد يعجبكم ان شاء الله برشا فما برشا جديد ان شاء الله تشوفوني في برشا مناسبات ان شاء الله يكون في حسن الحظ ان شاء الله.
0: مرحبا بك. شكرا لك شيخ نعمان. شكرا للسيد المخرج اللي قاعد يخرج فيك في تصويره جميله بعد يهبط استوديوهات ان شاء الله.
1: براد روات هذاك
0: نسلموا عليه برشا برشا ونسلموا على كل اللي تبع فينا ونتقابلوا نهار الاثنين الجاي في حلقه جديده. سامي دويري كان في الاخراج. اشرف عبد السلام تصويت اخبار العاشرة ليلة. نجم تحياتي زهير الجيس. صباح الخير.
2: كان جسيف عنده صوت تراهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح من السبت للا البيع من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 للحداش مع أسمى الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 للخمسة مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي. موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان. ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. صدر براءه رسمي للجمهوريه التونسيه الامر المؤرخ في غره جويل الحالي، والقاضي بتعيين الاستاذه رجاء ياسين البحري رئيسه الاكاديميه التونسيه للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمه، لتكون بذلك اول امراه تتولى رئاسه بيت الحكمه منذ احداثه سنه 1983 وفق ما اعلنته المؤسسه اليوم. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لتلقي نسخة 2026 من شهر الكفاءة التونسية بالخارج التي تنظم من 15 جويلية إلى 15 أوتا في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. يهدف هذا البرنامج وفق بلاغ صادر عن الجمعية إلى تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية من خلال عقد سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي تجمع الخبرات في فضاءات الحوار والتفكير المشترك، بما يسهم في توظيف خبرات أبناء الجالية التونسية في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية. هذا يعد المنتدى العالمي لتونس المقرر تنظيمه يوم 21 جويلية بأحد نزل العاصمة أبرز محطات هذه التظاهرة، حيث ينعقد هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، ومن المنتظر أن يستقطب أكثر من 2500 مشارك و150 مؤسسة وشركة ناشئة، إضافة إلى أكثر من 80 متحدثا من تونس ومختلف أنحاء العالم. ختاماً، وفي أخبارنا العالمية، اتهم الحوثيون اليوم السعودية بانتهاك المجال الجوي لليمن بهدف منع ما قالوا أنها طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في صنعاء، وتوعدوا باستهداف مطارات المملكة إذا تكرر ذلك. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
5: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
3: جوهرة سبورت،
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

صدمة جديدة في المنتخب الوطني بعد خيبة المونديال والصفر من النقاط. صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت أن فحوصات المنشطات خلال كأس العالم أظهرت مادة محظورة عند 8 ملاعبية من المنتخب الوطني في نتائج وصفت بأنها غير اعتيادية وسبب يرجع لتناول لحوم ملوثة أثناء إقامة المنتخب الوطني في المكسيك ومش متعمدين استعمال المادة هذه لتحسين الأداء، خاصة أن المادة هذه تصنف ضمن المحظورات الرياضية وتستخدم أحيانا في تسمين المواشي. وحسب آخر الأخبار فإنه مش بيش يكون فما عقوبات في حق ملاعبيتنا، خاصة نعرفوا أنه برشا منتخبات كبرى منتخبات محترفة هزوا معهم ماكلة من بلدانهم كما شفنا في النرويج 400 كيلو حوت 180 كيلو جبن وأيضا غيرها من الماكلة. لهنا نقطة استفهام حول بطبيعة اللي صار في انتظار بطبيعة مزيد من التوضيحات. نحكيو على النتائج الحاصلة اليوم الفجر. المنتخب الجزائري ودع المونديال إثر الهزيمة ضد سويسرا في الدور 16 هدفين مقابل صفر، هدف مبولو دقيقة 10 واندويه في دقيقة 46. ورسميا قائد منتخب الخضر رياض محرز أعلن اعتزاله رسميا اللعب دوليا بعد مسيرة حافلة فيها 756 مقابلة بما فيهم 213 هدف و201 تمريرة حاسمة. نحكي على المنتخب البرتغالي اللي ترشح كيف كيف أولى ساعات فجر اليوم للدورة الثمن النهائي أثر فوزه على كرواتيا هدفين مقابل هدف. بيريسيتش كان سجل لكرواتيا دقيقة 53، عدل كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء دقيقة 68، وغونزالو راموس سجل هدف الانتصار للبرتغال في دقيقة 90+4. البارح المنتخب الإسباني ربح النمسا 3 أهداف مقابل 0، ويارازابال كان سجل دوبلي وبورو كان سجل هدف. الأمطار باش تتجه إلى مباراة الأرجنتين الكافير انطلاقا من الحداش متاع الليل في ميامي الأمريكية، وختام للدور 16 بمقابلة باش تكون أولى ساعات فجر غدوة ماضي ساعتين ونص متاع الفجر. كولومبيا تلعب ضد غانا في مدينة كانساس سيتي. بالنسبة للدور 16 يبدأ غدوة 6 متاع العشية المغرب كندا، مقابلة تلعب في أوستن الأمريكية، 10 متاع الليل فرنسا الباراغواي، لحد 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج، 2 6 جويليا ماضي ساعة متاع الفجر المكسيك تلعب ضد أنجلترا، 8 متاع الليل البرتغال تلعب ضد إسبانيا في انتظار التعرف على بقية المقابلات المنتظرة في الدور 16. يورغن كلوب باش يكون هو المدرب الجديد للمنتخب الألماني بعد ما أعطى موافقته لتدريب منتخب المانشافت خلفا لناجلزمان اللي كان تقدم باستقالته بعد الفشل في مونديال 2026. وتالي المنتخب الإنجليزي في المكسيك سيحاط بحواجز لمنع الإزعاج قبل ما تشهم ضد المنتخب المكسيكي بعد ما تعرض منتخب الإكوادور في الدور السابق للإزعاج من جماهير أطلقت ألعاب نارية ليلة كاملة، هذا حسب ما أكدته صحيفة The Athletic. الصحافة العالمية وعناوينها اليوم ركزت على كريستيانو رونالدو في مباراة كرواتيا لحظة تنفيذ ضربة الجزاء اللي جاء منها هدف التعادل، وحكيت في تفاصيل الأخبار رونالدو يردد بسم الله قبل التنفيذ وقالت أنه ماهيش المرة الأولى بما أنه دائما عند التنفيذ مع النصر السعودي يردد البسملة. كيف كيف حكيت وأشادت بموقف رونالدو اللي منساش مواطنه دييغو جوتا بعد ما لبس ماريولو، ذكروا جوتا اللي كان توفى عملاول في حادث مرور. كريستيانو منساش دييغو جوتا وطريقة الاحتفال كانت انه لبس ماريولو.

0: نحكي على بطولتنا كما سبق وقلنا البطولة باش تبدأ نهار السبت لحد 22 و23 ماي هذا حسب المراسلة اللي وصلت للأندية. ما تمتش الإشارة للترفيع في عدد أندية الرابطة المحترفة الأولى من 16 إلى 20 فريق، دونك باش تكون بطولة ب 16 فريق. الاتحاد الرياضي المونستيري يتمكن من غلق ملف النزاع الخاص باللاعب عامر العمراني وسداد مستحقاته اللي تبلغ تقريبا 70 مليون. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع اللاعب السابق للسي اس اس يوسف بشا مدة العقد 3 مواسم، في المقابل اللاعب السابق للترجي زكريا العايب صح في الملعب التونسي عقد مدته 2 مواسم. في العوند رسميا حارس مرمى النادي الافريقي مطيع الامام صح في الترجي الرياضي التونسي عقد مدته 4 مواسم. باير ميونخ تعاقد مع المدافع الدولي براون حتى 2031 قادم من انتراخت فرانكفورت يلعب رير غوش قيمة الصفقة 55 مليون يورو. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. نشر هذه واخر الاخبار موجودة على السيت متاعنا جهر فيم بونيت وايضا على الباجم متاعنا سبور جهر فيم. لكم زينة الناس الكل في لمن.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور افيك ليكيب سبور جوهر اف ام.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، هذه جوهرة اف ام وهذه جوهرة باي نايت، سهرتنا الثالثة منذ انطلاق الشبكة الصيفية صيف 2026 على موجات الجوهرة اف ام. سهرية نتواصل فيها من توا حتى الماضي ساعة مع فقراتنا الموسيقية القارة الفلاش باك السامر نايت ميكس السهرة العالمية، وأيضا الاتصالتين بالإضافة لمتابعتنا وفقراتنا القارة. أيضا أنفو فيستيفال آخر أخبار المهرجانات، نحكيه على تفاصيل الندوة الصحفية المهرجان الحمامات اللي صارت بكري شوية وكان فيها الإعلان بيسير على أبرز مميزات الدورة هذه اللي تم الكشف على البرمجة نمتاحها. نحكيه على دورة 60 من عمر المهرجان

بيشور من الأشوار انتوما في الدار يسهر معاكم ومعنا الليلة سي سامي ظهري في الإخراج التقني أحمد حبيسي معاكم من قدام الميكرو تسناول موزيكا ماجور ليزر بشا تسناول زادا ويجز جول قبلهم بالكل هذا محمد حمائي.

0: إذا أحمد علي الفنان المصري معروف بالاسم الفني ويكس مواليد 98 فنان برز في السنوات الأخيرة كنا نسمعه فيه في واحدة من أبرز أغنياته وأغنية بعنوان أميرة علينا نوصلوا معها للعشرة 28 دقيقة على موجات الجوهرة فام في جوهرة باي نايت
1: أنفو فيستيفال
0: انفو فيستيفال نبداو مع رجال الحمامات الدوري اللي اعلن منذ ايام على برمجه خاصه بالدوره 60 برمجه متنوعه وعندها مميزات امتاحه كما اختارت الهيئه المديره ان تقدم الدوره الحاليه الدوره 60 مميزاتها بعض الثوابت زاده اللي موجوده في المهرجان كانت الفرصه اليوم للهيئه المديره لل أنها توصف الدورة الحالية وأنها تحكي على مختلف تفاصيلها على الميزانية على العروض على مميزات عدد من العروض هذه زميلتنا المشاهدة روضة العليقي كانت حاضرة وحكيت مع مدير المهرجان السيد نجيب الكسرة وعلى مميزات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي
2: دورة 60 مهرجان الحمامات الدولي دورة متنوعة ثقافية فيها التونسي فيها الأجنبي كنت تعطيني أكثر توضيحات على الدورة هذه
3: هي الدورة اللي تم الإعلان عليها منذ مدة اليوم اللقاء الإعلامي بأكثر تفاصيل برمجة كما تعودنا على مهرجان الحمامات منفتحة على محيطها المغاربي والعربي امتداد الإفريقي كذلك المتوسطي ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم كيف كيف سنة عن الشراكات مع المؤسسات كما المركز الثقافي الإسباني والمركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا كيف كيف حاضرين معنا البرمجة كما ذكرنا اللي يميز الدورة هذه وأنه الافتتاح تونسي والاختتام تونسي تعودنا شفناه في دورات سابقة لكن في الدورة هذه الاختتام هو من توقيع المخرجة التونسية وفاة بوبي والاختتام صوفيا الافتتاح والاختتام بيكون صوفيا صادق يعني المرأة التونسية تفتتح الحكاية وتختتمها ما بين الافتتاح والاختتام فما الحقيقة تعددية كبيرة يسر في الأنماط الفنية فما الفادو البرتغالي فما البلوز الأمريكي فما الأغنية الملتزمة فما الهيب هوب التونسي فما معناها أنماط فما الأفرو بوب المالي مع سليف كايتا فما هويات حاضرة في الدورة هذه كما نجت عتابو كيف كيف وفما أصوات ثم مراوحة ما بين ما هو شبابي كما ذكرنا سليم ونور عرجون في فورما أوركسترال وفما نجت عتابو فما ماريتزا دي دوبلمان بيونا فيستا فورما أوركسترال يعني البرمجة الحقيقة هي رحلة موسيقية متنوعة فيها تخاطب جمهور مختلف وبذائقة فنية متنوعة يعني حاولنا وأنه تكون برمجة في مستوى 60 سنة ما تحتفيش كان بالذاكرة متاحة وإنما تأسس لمستقبل المهرجان بتتخ برؤية تكون متجدة وبتصورات مختلفة لأن الإرث موجود
2: عروض تنفذ فيها التذاكر حتى قبل انطلاق للمهرجان مما أثار معناها غير
3: بعض تعودنا بها هذه احنا ما بالنسبة للتذاكر احنا رو نفرح وما نتقلقوش لأنه كنقدموا مادة ثقافية ولا نقدموا مشروع ثقافي ويصير عليه الإقبال بالطريقة هذيك ما يقلقناش بالعكس هذاك يزيد يأكد أنه نجاحنا في التفكير لهذه الدورة لهذه البرمجة وجمهورنا إذا معناها احنا توا اللي يميز الدورة هذه ما فماش إقبال على عرض معين فما تقريبا من الافتتاح إلى الختام الحضور مش يكون محترم جدا لأنه حققنا أرقام في الـ في الـ في التذاكر في الإقبال اللي حققناه الأرقام اللي عنا تنو تقريبا حققناها عملية قبل اختتام معناها بالرغم اللي عملناه وشفنا برشا بوليميك في حول التذاكر وكذا لكن السنة أكثر برشا وهذه أكد أنه المهرجان بالنسبة لنا أحنا مهم حضور الجمهور خاصة وأن البرمجة حافظت على هوية المهرجان أنه يكون عندك البعد الفني والحضور الجماهيري موازنة صعبة شوية هي لكن احنا إلى حد الآن حسب الأرقام اللي عندنا نجحنا وأنه يكون الموازنة هذه تتحقق في الدورة الستين لمهرجان الحمامات
2: موازنة ميزانية المهرجان
3: هذيك هي ميزانية المهرجان تبدلتش كما العادة 1600 مليون 600 معناها أما المهرجان معمل على روحه شوي في موارده الذاتية رغم صغر طاقة محدودية طاقة الاستيعاب وكذلك نحيي المستشارين متاعنا وشركائنا لي بارتنير متاعنا اللي ممنين بالمشروع الثقافي هذا.
0: شكرا. إذا كان السيد نجيب الكسراوي مدير مهرجان حمامات الدولي في الدورة 60 في حوار مع زميلتنا وصديقتنا روضة العلاقي مشكورة اللي واكبت وغطات فعاليات الندوة الصحفية اللي صارت اليوم العشية. نذكر بأبرز عروض الدورة 60 مهرجان حمامات الدولي الافتتاح 11 جويلية الهاربات نص سينوغرافيا وإخراج وفاة طبوبي نهار 12 جويلية افتتاح 11 جويلية 12 جويلية ظافر يوسف 13 ياسمين حمدان 14 مهدي المولهي 15 بيبي نهار 17 نور عرجون وسليم عرجون نهار 18 جويلية يارا 19 جويلية لباس للسليم بن صفية سينوغرافيا نادية كعبي وكذلك نهار 20 جويلية جناوة فيوزيون نهار 21 جويلية بيغ دادي ويلسون نهار 22 جويلية جوزيف عطية 23 جويلية فرج سليمان نهار 24 جويلية مارسيل خليفة نهار 25 جويلية شكري بوزين اللي كان حاضر اليوم في الندوة الصحفية عطيل معاوي 26 جويلية 27 جويلية نوردو 28 جويلية The Buena Vista Orchestra نهار 30 جويلية عيطة مونامور عيطة بطبيعة المقصود بها لون الموسيقي سليف كايتا 31 جويلية 1 أوت ماريزا 2 أوت ماريو بيوندي نهار 3 أوت بوثينا نابولي 4 أوت غسان يمين نهار 5 أوت جاكاراندا العرض هذا من إخراج نزار السعدي ملحمزين 6 أوت 7 أوت دبلومان نلقاو نهار 8 أوت نجاة عطيبو المغربية 9 أوت سندي لاتي اللبنانية نهار 10 أوت هوما إخراج سيرين جنون العمل المسرحي بيانسور هذا آدم نهار 11 أوت 12 أوت روضة العشاق نهار 13 أوت الاختتام بسهرة صوفيا صادق. هذه كل عروض الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. بعد شوي نحكي عن بقية المهرجانات وغيرها من التظاهرات الفنية والثقافية. ابقوا معنا في الاستماع في ديما للموجات الجوهرة في مونصارية جوهرة. باي نايت.

تواصلوا معها للعشرة 55 دقيقة على موجة الجوهرة FM. صاريتنا بديت معكم العشرة ومزيد متواصلة حتى الماضي ساعة. بقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. مزيدت فقراتنا وطبعاتنا وأخبارنا متواصلة معكم في ساعتنا القادمة. تستناو ميكس مزيان برشا ليلة في السامر نايت ميكس وغيرها أكيد من الفقرات والاختيارات الموسيقية. الأخبار بعد شوية مع أشرف عبد السلام. نرجو احنا نكون معكم مشوارنا وصهريتنا في جوهرة باي نايت. رفقكم فيها سامي دويري في الإخراج أحمد حبيسي مقدم الميكرو.

0: ولا تنقص عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك.
2: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت جامعة جندوبة عن أحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آليات الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا المشروع إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات، إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات. ويعد هذا التكوين الريادي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة الأول على مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى تعزيز إدماج ثقافة الوساطة في التكوين الأكاديمي. وأكدت الجامعة أن هذا التوجه يندرج في إطار تطوير المسارات التكوينية وتعزيز دور الجامعة في ترسيخ قيم السلم الاجتماعي والحوار البناء داخل المجتمع. حصلت التونسية نجاة بوعبيدي على المركز الثاني في فئة أفضل عارض ضمن فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقية الذي اختتمت أشغاله مساء اليوم بتوزيع جوائز التميز على رائدات الأعمال والمشاركات في مختلف الدول الإفريقية، وذلك تكريما لإسهامتهن في دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار. هذا وشهد حفل الاختتام الإعلان عن الفائزات بجائزة أفضل رائدات الأعمال في الشركات الناشئة بإفريقيا للسنة الحالية، حيث توجت سعاد سليمان من ليبيا بالمركز الأول في فئة الشركات الناشئة الصاعدة، وحلت المشاركة الكينية في المركز الثاني والمشاركة الإثيوبية في المركز الثالث.

0: ختاماً وفي أخبارنا العالمية، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحثا في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وضع مضيق هورمز وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

دادي غنيت تابي من سينيور غنيت نوصلوا معها للحداش 20 دقيقة على موجة الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة باي نايت نرجعوا مع بقية فقراتنا القارة لكن قبل نحكيه على السهرية اللي بيش تكون غدوة 4 جويليا سهرية متميزة سهرة ممتعة بين الماضي والحاضر غنوا معنا هو عنوان السهرة سوسة تغني موعد هام يكون مع 9 متاع الليل في مسرح لواء الطلق بسوسة ليلة من الموسيقى تجمعنا على الفرح هذا هو شعار السهرة هذه بقيادة المايسترو أنيس معالج وين يكون الجمهور هو الفنان نجم تربحوا معنا زوز تذاكر لحضور العرض هذا وتكونوا بيان سور موجودين في الحفل هذا في مسرح لواء الطلق بسوسة دونك تبعثوا لنا جوهرة على جوهرة ولا جوهرة تكور على 85-990 على 85-990 تكتبونا بيان سور الاسم واللقب في الاسماس هذا وزوز فايزين ب مستمع يفوز معنا بزوز تذاكر لحضور السهرية هذه تبدأ مع 9 متاع الليل في مسرح لواء الطلق بسوسة سهرية غنوا معنا ولا سوسة تغني بقيادة المايسترو أنيس معالج بقوا معنا في الاستماع هذه جوهرة باي نايت Let's go. في السامر نايت ميكس اختارني لها ميكس مزيان برشا ينجم يرفقكم ونسقوا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق شنا سمعوا في الميكس هذا موف لي ستيري كاميلا كابايو شنا سمعوا وايدور اليوم من عند كروز فما اكس رفا غويدو بوزيشنز من عند كروز ووتا اوغيز هذا نسمعوا من جملة الغنيات جامايكان بام بام مش نسمعوا زيدا بليسينج مش نسمعوا بيغن مش نسمعوا سيت فاير وغيرهم من الغنيات نخليكم تود سويت مع ميكس السامر نايت ميكس بالنسبة لليلة سامر نايت ميكس Let's go.

0: كان هذا السمر نايت ميكس مجموعة من أغنيات الحلوين سمعتوهم في دير ميكس لغنيات معروفين نقدم جدد. دونك إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس هذا وبالاختيار هذا اللي كما قلت يوميا يكون موعد قار مع السمر نايت ميكس في جوهرة باي نايت اللي بدأت معكم العشرة وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: شحكي الفنان فضل شاكر وبيان سور الجديد بالنسبة للقضية متاعه القضايا متاعه المزالت متواصلة. راجت أخبار في بعض الصحف اللبنانية أنه تم إخلاء سبيله في 3 ملفات قضائية بعد تدهور حالته الصحية، لكن المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر من فعل المعلومات اللي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام اللبنانية كما قلت، واللي أشارت موافقة المحكمة العسكرية على إخلاء سبيله في 3 ملفات بانتظار حسم ملف الرابع في الساعات القادمة. وأكد المكتب في بيانه أنه مصدر حتى الساعة هذه أي قرار رسمي يتعلق بإخلاء سبيل فضل شاكر، وقالوا في البيان أنه ما يتم تداوله في الإطار هذا غير دقيق وأن الملف مازال ضمن مساره القانوني بانتظار أي مستجد قضائي صادر على الجهات المختصة. وسائل الإعلام اللبنانية كانت اليوم الأصباح حكيت على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في 3 ملفات وتدرس الملف الرابع الأساسي اللي هو ملف عبرة لتقرر اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل إخلاء سبيله بسبب تدهور حالته الصحية. بالنسبة للفنان هذا ما تمش توضيح طبيعة الأزمة الصحية، لكن حسب المكتب الإعلامي متاعه قال أنه تعرض نهار 3 ليفات لوعكة صحية حالة دون حضور الجلسة واللي كانت مقررة قدام المحكمة العسكرية، وكان بيسير منتظر أنه يحضر لكن تم تأجيل الجلسة الموعد آخر بسبب حالته الصحية هذه لأنه عنده مجموعة من الأمراض المزمنة وأكيد مع الظروف اللي كان عايش فيها في مخيم عين الحلوة. دونك خلي حالته الصحية والمتابعة الطبية ما تكونش في أحسن حال، دونك هذيك الحاجة اللي ممكن اللي ساهمت أكثر في تدهور حالته الصحية. ما زلنا باش نواصلوا بعد نحكيوا على بعض الأخبار اللي تم تداولها على حفلات لشيرين عبد الوهاب وكذلك بها سلطان في قطر، الصحيح من الغالط، وردود فعل الفنانين على الأخبار والترويج للحفلات هذو ما تنعرفوا نحكيوا عليهم إن شاء الله بعد شوية. نذكركم على ذمتكم زوز تذاكر للربح لحضور سهرة غنوا معنا في المسرح الهواء الطلق بسوسة غدوة مع 9 متاع الليل في مسرح سيدي ظاهر، يكون بيانسور الموعد هذا والتذاكر تباع بالمسرح الهواء الطلق بسوسة. دونك كما قلت بالمسرح سيدي ظاهر الحفل 9 متاع الليل غدوة إن شاء الله بقيادة المايسترو أنيس معالج، وين يكون الجمهور هو الفنان تبعثونا جوهرة على 85-990 ومعهم الاسم واللقب. رجاء مش يكونوا كيكا نجموا نعطيه الأسماء متاع واحد من مستمعين أو المستمعاتنا تكون ولا يكون موجود معنا في الاسماس، وإن شاء الله بتبيع تعدى السهرة طيبة للجميع كما تمنى وتعدى بينسور سهرة جوهرة باي نايت سهرة كما تستنى وانتوما كما تتمنى. وبقى معنا في الاستماع الموسيقى مازالت متواصلة وبعد كل موعد مع أشرف عبد السلام في النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة لليوم، ونرجو نكمل معكم سهريتنا حتى اللحظة ماضي ساعة.

0: مع الموجة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين، حادث مرور بين سوسة وفيشة يسفر عن وقوع عدد من المصابين، إقرار إضراب لقطاع النقل العمومي غير المنتظم يوم 13 جويلية الحالي، وانطلاق مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. في تفاصيل أخبارنا، جد مساء أمس حادث مرور على مستوى عين الرحمة بين سوسة وبوفيشة أسفر عن وقوع عدد من المصابين، تم نقلهم من المستشفى الجامعي سهلول ومستشفى انفيضة. وتمثلت صورة الحادث في انزلاق شاحنتين من الحجم الكبير والتصادم مع سيارات أخرى، وتحولت على عين المكان عدة فرق من حرس المرور والحماية المدنية. وأسفر الحادث عن تعطل حركة المرور على مستوى الطريق السيارة الرابطة بين سوسة وتونس. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل وتعديل نصه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 أعوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أشار إلى أنه تم إنهاء مهام القاضي المذكور بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل بداية من يوم 14 جويلية 2024، وفق ما نشر آنذاك في الرائد الرسمي للبلاد التونسية. قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت بغسيل الأموال والقاضي بسجنه 14 عاما، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 3 مارس الماضي بسجن رجل الأعمال مروان المبروكي 14 عاما، وذلك في قضية تعلقت بغسيل أموال، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأفاد بأن الدائرة أصدرت حكما بسجن المبروك مدة 6 سنوات من أجل جريمة استيلاء عضو بشركة تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة على أموال عمومية وتحويلها بأي كيفية كانت وتخطئته بمبلغ 100 مليون دينار. قررت الغرفة النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 2/13 جويلية الحالي من 5 صباحا إلى 9 ليلا، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة والمتعلقة بمطالب القطاع، ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي. في أبرز أخبارنا العالمية، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس وضع مضيق هورموس وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. ختاما، أقيمت أمس في طهران مراسم إحياء ذكرى وتوديع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، انطلقت مع نقل جثمانه إلى مصلى طهران لتبدأ بعد ذلك مراسم تقديم واجب العزاء وإلقاء التحية من قبل الوفود الأجنبية من عدة دول بينها السعودية ومصر وقطر وروسيا. ويعد هذا اليوم الأول من برنامج يمتد أسبوعا كاملا يشمل الوداع والتشييع والدفن لعلي خامنئي. وحسب المسؤولين الإيرانيين من المتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص في هذه المراسم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

سميرة سعيد اللي بالنهارين نوصل معها نوصل لي 18 دقيقة على موجة الجوهرة FM تسمو في جوهرة باي نايت. بدينا معكم العشرة مواصلين حتى الماضي ساعة. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. شكرا ديما يتجدد كل مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع والمتابعة صاريتنا باش تتواصل معكم مختلف فقراتنا الموسيقية. فلاشباك نرجع لسنوات التسعين مع أبرز أغنيات الام تي في يوروب لسنوات التسعينات. مش نسمو ماكس، مش نسمو دكتور ألبن، ماركي مارك and the funky branch، مش نسمو أو the funky branch، مش نسمو هاداوي the prodigy jam and spoon featuring Plavka، مش نسمو زيدا ماكسي بيت سوا كواما إيس 17 انترميشن وغيرهم من الغنيات الشهيرة والمعروفة. ناس ما نستمتعوا ونرجعوا شكولي باركة يا سامي كافير عدلت الأرجنتين في الدقيقة 59، كان ميسي ماركة للمنتخب الأرجنتيني هدف التقدم الأرجنتين وتعدل في اللحظات هذه الكافير، شركة تاريخية أمانة بالنسبة للمنتخب هذا. انتو كان خليكم مع الفلاش باك، نرجو نصل معكم في جوهرة باي نايت.

هذوما الجامان سبون فوترينغ بلاف قال اغنيه اسمها رايتون تونايت سمعنا ذا بروديجي نو بوت سمعنا هذا واي واتس لاف سمعنا زيدا ماركي مارك اغنيه اسمها جود فايبريشن سمعنا دكتور البان فيدز ماي لايف وماكس اغنيه جيت واي هذوما الاغنيات اللي سمعناهم في الفلاش باك السنوات التسعينات في اتصلتينا بالنسبة لي اخترنا اغنيتي مش نسمو اغنية عليا اغنية علي قراب صوت الفنان المطربة التونسي صابر الرباع مش نسمو فنانة لبنانية مارلين نعمان الفايزة بذا فويس في فرنسا فنانة قدم في مجموعة من اغنيات لعادات وإلا حتى اغنيات الانتاجات الخاصة امتاحها بشكل كبير كانت مرة حاضرة في منوعة تلفزية في لبنان طلبوا منها أنه تغني مجموعة من الأغنيات واختارت أغنية حلف الأمر خلف بالطبيعة تفاعل كبير برشا على طريقتها في إعادة الأغنية وتقديمها واختارت بعد أنه قدرت تقدمها في حفلاتها المباشرة وهذه مرة من المرات اللي غنت فيهم أغنية جورج وصوف حلف الأمر مارلين نعمان.

هذا صبر بأغنية علي قرع سمعنا هذا من فقرة اتصلت فينا في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فيم مع نصول الدقائق الأخرى من موعد سهرة الليل. إن شاء الله تكونوا استمتعتم ورفقتنا في 3 ساعات. هذو من موعد ما يجد معكم يوميا من 10 حتى الماضي ساعة. إن شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا أنتم في أحسن حال. سيسروا يحكم كان في طريق المستعان كان في الخدمة. إن شاء الله ديما متوانسين بينا وأنتم في الدار. تحياتنا وشكرنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في تونس ولا خارج تونس على اختيار موجة الجوهرة في مصارية جوهرة باي نايت. تحيات سامي الظهيري اللي كان معنا معاكم في الإخراج التقني. أحمد حبيسي كان معاكم وقدم الميكرو. ريتكم زينة. صباح الخير. سلام.